0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: تقاسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أنك إذا دخلت إلى أحد المساجد ورأيت المسجد ممتلئا بالمصلين المنيبين، أنا أقول لك إن 90% من هؤلاء ساقهم الله إلى بابه عن طريق تأديب أو مصيبة، لأن هذه المصائب سماها الله نعما باطنة. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولولا أن الله يريد أن يتوب علينا، ولولا أنه قال والله يحب التوابين، ولولا أنه يفرح بتوبتنا، لا تفلت الإنسان ولا شقي في الدنيا والآخرة. حسب ما رغبت أن أروي قصة أحد التائبين الذين أصبحوا من كبار العارفين، من هؤلاء مالك بن دينار. سئل مرة عن سبب توبته فقال: كنت شرطيا وكنت منهمكا على شرب الخمر، ثم إنني اشتريت جارية نفيسة وقعت مني أحسن موقع، فولدت لي بنتا فشغفت بها، فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حبا وألفتني وألفتها. قال: فكنت إذا وضعت الشراب بين يدي جاءت إلي وجاذبتني عليه وهرقته على ثوبي، فلما تم لها سنتان ماتت، فأكمدني موتها وحزنت عليها حزنا كبيرا. فلما كانت ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة الجمعة بت سملا من الخمر ولم أصلي فيها العشاء، فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، وقد نفخ في الصور وبعثرت القبور وحشرت الخلائق وأنا معهم، فسمعت حسا من ورائي، فالتفت فإذا أنا بثعبان عظيم أعظم ما يكون أزرق اللون قد فتح فاه مسرعا نحوي، فمررت بين يديه هاربا فزعا مهرولا، فمررت في طريقي بشيخ نقي الثوب طيب الرائحة، فسلمت عليه فرد السلام، فقلت: أيها الشيخ أجرني من هذا الثعبان أجارك الله. فبكى الشيخ وقال لي: أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه، ولكن أسرع وادعو الله عز وجل فلعل الله ينجيك منه. فوليت هاربا على وجهي، فصعدت على شرف من شرف القيامة، فأشرفت على طبقات النيران، فنظرت إلى هولها وكدت أهوي فيها من فزعي من هذا الثعبان العظيم، فصاحبي صائح: ارجع فلست من أهلها. فاطمأننت إلى قوله ورجعت، ورجع الثعبان يتبعني. فقال الشيخ: إني ضعيف، ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائع المسلمين، فإن كان لك فيه وديعة فسوف تنصرك. قال: فنظرت إلى جبل مستدير من فضة وفيه كوى مخرمة وستور معلقة، على كل كوة وخوخة مصراعان من الذهب الأحمر مفصل بالياقوت، على كل مصراع ستر من الحرير. فلما نظرت إلى الجبل وليت منه هاربا والثعبان من ورائي، حتى إذا قربت منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا، فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه. فإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت، فظهر أطفال وجوههم كالأقمار، وقرب الثعبان مني فتحيرت في أمري، فصاح بعض الأطفال: ويحكم، أشرفوا كلكم فقد قرب منه عدوه. فأشرفوا، فجاء فوج بعد فوج، وإذا أنا بابنتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم، فلما رأتني بكت وقالت: أبي والله، ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم حتى مثلت بين يدي، فمدت يدها الشمال إلى يدي اليمنى فتعلقت بها، ومدت يدها اليمنى إلى الثعبان فولى هاربا، ثم أجلستني وقعدت في حجري وضربت بيدها اليمنى إلى لحيتي وقالت: يا أبتي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فبكيت وقلت: يا بنية، وأنتم تعرفون القرآن؟ فقالت: يا أبتي، نحن أعرف به منكم. قلت: فأخبريني عن الثعبان الذي أراد أن يهلكني. قالت: ذلك هو عملك السوء، قويته أنت فأراد أن يغرقك في نار جهنم.
قلت: فأخبرني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قالت: يا أبتي، ذاك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء. قلت: يا بني، وما تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: نحن أطفال المسلمين أسكننا فيه إلى أن تقوم الساعة، ننتظركم تقدمون علينا فنشفع لكم. قال مالك: فانتبهت فزعا وأصبحت وقد فارقت المسكرة وكسرت الآنية وتبت إلى الله عز وجل، وهذا كان سبب توبتي. أي أن بنته الصغيرة رمز لعمله الصالح، وأن الشيخ الضعيف رمز لعمله الصالح الذي لم يقوى على مدافعة عمله السيء، وأن هذا الثعبان العظيم الذي سيهلكه هو عمله السوء. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: يا قويس، إن لك قرينا تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: هو عملك. لذلك الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. على كل، نحن لا نبني ديننا على المنامات، ولكن يستأنس بها أحيانا. نحن ديننا أساسه النصوص الصحيحة والمنهج القويم، لكن مثل هذا المنام فيه معنى بليغ وفيه تحذير من الله. وهذا يسوقنا إلى كلمة عن الأحلام التي يراها الإنسان. إذا كان المؤمن مستقيما على أمر الله ورأى مناما مخيفا فهو من الشيطان لا يعبأ به، وإن كان مستقيما على أمر الله ورأى مناما مريحا فهو بشارة من الله. أما إذا كان منحرفا في سلوكه ورأى مناما مريحا فهو من الشيطان. أما إذا رأى مناما مخيفا، وهذه حالة الإمام مالك بن دينار، فهذا المنام تحذير من الله. يروى أن الإمام مالك إمام دار الهجرة رأى في المنام ملك الموت، وقد سأل ملك الموت: كم بقي لي من عمري؟ فأشار له بأصابعه الخمس هكذا. فلما استيقظ الإمام مالك قلق قلقا شديدا، لا يدري أبقي 5 سنوات أم 5 أشهر أم 5 أسابيع أم 5 أيام أم 5 ساعات أم 5 دقائق أم 5 ثوان 5. فلما ذهب إلى بعض الأئمة، الإمام ابن سيرين فيما يروى، وسأله عن هذا المنام، قال له: لا يا إمام، يقول لك ملك الموت إن هذا السؤال من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله. على كل، الحقيقة الإنسان إذا ذكر سبب توبته يعطي تشجيعا للمذنبين، ولكن هناك تحفظ، وهو أن الله سترني ولا ينبغي أن أفضح نفسي. وليس في إسلامنا شيء اسمه الاعتراف والبوح، فالإنسان مغطى بستر الله عز وجل. إذا اختار من ذنوبه الذنب الذي لا يسقطه من عين الناس وحدثهم به وكيف تاب الله عليه، لا مانع. أما ليس مكلفا أن يحدث المذنب عن ذنوبه الكثيرة وعن سقوطه في حمأة الرذيلة كي ينتفع الناس بهذا الذنب. الإنسان لا يغفر. الإنسان إذا بحت له ببعض الذنوب كلما نظر إليك تذكرها، لكن قد نحن نذكر أنه كان تائها، كان شاردا، وهكذا تاب بسبب مثلا نصيحة، بسبب عمل صالح، بسبب موعظة بليغة، بسبب مرض ألم به. يعني أنا أتمنى على التائبين من علية القوم إن حدثونا عن توبتهم أن يتحدثوا عن مناسبة توبتهم لا عن ذنوبهم. إذا قال: كنت تائها، كنت شاردا، كنت مقترفا للمعاصي، كفى. أما أن يفصل تفصيلات ما أمره الله بها في شؤون معاصيه وذنوبه ثم يجمل كيف تاب، لا، أنا أريد بالعكس، أريد أن يفصل في آلية التوبة. يعني أحيانا حدثني أخ قال لي: والله لي عمل من أشد الأعمال دناءة، وسمى هذا العمل، لكنني تبت عند سماع شريط سمعته 50 مرة، وفيه قصة مؤثرة عن إنسان أطلق بصره في الحرام وملأ عينيه من الحرام، فأصابه الله بمرض ارتخاء الجفون، فهو لا يرى إلا إذا أمسك جفنيه بيديه ورفعهما. ويبدو أن هذا الإنسان الذي أخبرني عن توبته له عمل مثل ذلك، فلما سمع هذه القصة تأثر بها. وكأن كل مذنب له مفتاح، هذا مفتاحه موعظة، هذا مفتاحه مصيبة، هذا مفتاحه مرض، هذا مفتاحه مرض ابنته. أعرف صديقا
متعلقا بابنته تعلقا لا حدود له، وكان شاردا وتائها عن منهج الله. فلما مرضت مرضا عضالا ولم يبقى طبيب إلا وفحصها، اضطر إلى أن يبيع بيته ويذهب بها إلى بلد بعيد ولم تشف من مرضها. ثم خطرت فيه خاطرة، هو وزوجته، لعلهما إذا تابا إلى الله ورجعا إليه يشفي الله لهما هذه الفتاة التي تعلقا بها تعلقا غير طبيعي. والحقيقة أن هذا المرض بدأ يتراجع، لزم الصلاة ولزم دروس العلم، وتحجبت زوجته وسلكا طريق الإيمان على أمل أن يشفيها الله بسبب توبتهما. وهذا الذي كان. والله بعد 10 سنوات زارني وقدم لي دعوة لحضور عقد قران، فلبيت الدعوة وألقيت كلمة في هذا العقد، وأنا خارج من مكان الاحتفال تبعني مودعا، فخطر في بالي خاطرة، لعل هذه الفتاة التي تم عقدها الليلة لعلها هي التي مرضت. فقلت له بصيغة مألوفة قديما: هي هي؟ قال لي: هي هي. قلت: سبحان الله، هذا المرض العضال جاءك الضيف، ألم بهذه الفتاة الرائعة وحمل أبويها على التوبة، ثم انسحب موليا وكأنه لم يأتي. الله عز وجل ذكرنا بقوم عندهم بساتين وإنتاج زراعي كبير، أصحاب الجنة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أرادوا أن يمنعوا حق الفقير وأن يستأسروا بهذا المال. قال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. يعني جاءتها موجة صقيع، وأحيانا تأتي موجة لثلاثين ثانية تتلف محاصيل بمئات الألوف بالملايين، أحيانا موجة الصقيع. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، كأنها مقطوعة، كأنها قد جنيت. في الصباح تنادوا مصبحين أن يعدوا على حرسكم إن كنتم صارمين، فلما رأوها قال: إنا لضالون، ليست هذه بساتيننا. فلما تأكدوا أنها هي هي قال: بل نحن محرومون. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قال أوسطهم، يعني أقربهم إلى الله: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ لو أنكم سبحتم ربكم وعرفتموه لما بخلتم بحق الفقير، ولما أتلف الله لكم محاصيلكم. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، في كلمة رائعة. قال تعالى: كذلك العذاب، أي أن كل عذاب أسوقه لعبادي من أول الخليقة إلى نهايتها هذه أسبابه وهذه أهدافه. يعني الله عز وجل غني عن تعذيبنا، وكان من الممكن أن ننعم بكل النعم ونحن غارقون في المعاصي، لكن شاءت حكمة الله أن تكون الدنيا دار ابتلاء، وأن نؤدب من خلال المصائب التي تأتينا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ما السلاسل؟ سلاسل الامتحان. هناك فكرة دقيقة: لو أنك مدير مؤسسة وأردت أن تعين موظف، من لوازم التعيين أنك تمتحنه لستة أشهر، فإن كان جيدا أبقيته وإلا صرفته. هذا الموظف من أجل أن تمتحنه سوف تسجل عليه كل حركة وسكنة، فإذا اجتمعت سيئاته وطغت على حسناته استغنيت عنه. هذا المنطق السليم. ولكن لو أن ابنك هو الموظف ماذا تفعل؟ ليس الموضوع أن تسجل عليه السيئات، الموضوع أن تصلحه، فعند أول خطيئة تأتي به وتنبهه وتؤدبه. وهكذا ربنا جل جلاله هو رب العالمين. كان من الممكن أن ينزل الله آياته وقرآنه على الناس وأن يبعث إليهم بالرسل وانتهى الأمر ليفعلوا ما يشاءون، لكن الله فضلا عن أنه خلق لهم الكون معرفا به وأرسل لهم الرسل والأنبياء ثم الدعاة الصادقين، فضلا عن الكتب التي أنزلت هناك تأديب يومي. لذلك ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. فأنا حينما أرى أن الله سبحانه وتعالى يسوق لعباده الشدائد من أجل أن يقفوا على بابه، من أجل أن يصلوا إليه، فالشدائد كل شدة وراءها شدة إلى الله، وكل محنة وراءها منحة من الله. فحينما نفهم المصائب على هذا الفهم تكون قد فقهنا ديننا. السيارة لماذا صنعت؟
من أجل هدف واحد أن تسير. لماذا فيها مكابح والمكبح يتناقض مع هدف صنعها؟ المكبح ضمان لسلامتها، والمصائب كالمكبح في السيارة، لولاها لا هلكنا. فتأتي المصائب تردع الناس المنحرفين عن غيهم وعن ضلالهم وعن عدوانهم وعن ظلمهم. فكأن الله سبحانه وتعالى رب كريم رحيم يسوق لنا من الشدائد ما يحملنا به على التوبة، فإذا تبنا تاب الله علينا.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

0: حياة FM.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، وإن صلاها بأرض فلا، فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة ثلاثة أثلاث، الطهور ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله، ومن ردت

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عن أبي رافع قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد صلى ركعتين خفيفتين. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي ما تيسر من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي ما تيسر من سورة الفتح.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 71 بعد 100.
1: سورة العلق، باب قوله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي. الحديث 1816. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. سورة الكوثر. الحديث 1817. عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. الحديث 1818. عن عائشة رضي الله عنها، وقد سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. سورة الفلق. الحديث 1819. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، فقال: قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. الحديث 1820. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث 1821. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. باب أنزل القرآن على 7 أحرف. الحديث 1822. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1823. عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام 2 ولا أراه إلا حضر أجلي. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1824 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. الحديث 1825 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان بحمص فقرأ سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. باب فضل قل هو الله أحد. الحديث 1826 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. الحديث 1827 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد، ثلث القرآن. باب فضل المعوذات. الحديث 1828 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. الحديث 1829 عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الإسراء إلى الآية 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن

تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعلمون.

0: جديدا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الإسراء إلى الآية 98.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حملة حياة اف ام. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، أخيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجز اللهم الصحابة البررة جميعهم خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات. استمعنا إلى الآيات الكريمات حيث وفقنا الله، واختتمنا سورة مريم رضي الله عنها، ونفسر هذه الآيات الكريمات إن شاء الله. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. عجبا لهذا الإنسان، ما أسرعه إلى الكفر؟ لا عجب، فإنه من صلصال، من طين جففته الشمس فسرعان ما يتفتت. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، وهذا استفهام إنكاري ينكر الإنسان أنه سوف يخرج حيا، وينكر أن الله تبارك وتعالى سيحييه. قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أإذا ما مت، وما تأتي بعد إذا أحيانا، فقد ذكرت إذا في القرآن الكريم مئات المرات، لكن ما جاءت بعدها في مرات قليلة لا تزيد على بضع عشرة مرة. ووجود ما إنما تأتي بعد إذا كان الأمر فيه خطر، قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. وسنزيد هذا الحديث بيانا إن شاء الله. فإذا رأيت ما جاءت بعد إذا، فاعلم أن هناك أمرا خطيرا يريد القرآن الكريم أن يتحدث عنه، إما للإنكار وإما لغيره. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فما دام الأمر كذلك فلماذا تستنكر وتستبعد البعث؟ سبحان الله، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين. وهذا قسم من الله تبارك وتعالى، يقسم بذاته العلية: فوربك أيها النبي، ويا من يمكن أن تستمع، لنحشرن هؤلاء الكفرة المنكرين للبعث، ونحشر الشياطين، نحشرهم مع الشياطين. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، نحضرنهم حول جهنم جاثين على ركبهم لا يستطيعون حراكة، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، نأخذ من كل فرقة أكثرهم كفرا وأكثرهم عتوا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، لنحن أعلم بالذين هم أحق أن تصلاهم هذه النار وأن يصلوها تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. يختلف المفسرون يا أخوة، فبعضهم يرى أن الورود هو الدخول، أي كل واحد سيدخل جهنم لكنها ستكون بردا على المؤمنين، وبعضهم يرى أن الورود ليس هو الدخول. والله يقول فلما ورد ماء مدين ورده ولم يدخل، فالورود أن تمر بجهنم، وهذا الذي أرجحه لكم والله أعلم بما ينزل. سيرد الكل جهنم ثم سيمرون عنها حسب أعمالهم، فهذا يمر كمرور البرق، وهذا يمر يزحف زحفا، وما بينهما، وهكذا يا أخوة. وعلى كل حال، فتفسير الورود بأنه ليس الدخول أظنه هو المناسب والأليق بحال المؤمنين، والله أعلم بما ينزل. كما قلت كان على ربك حتما مقضية، لا بد أن يرد الجميع جهنم ثم ننجي الذين اتقوا. بعد هذا الورود ننجي المتقين، ونظر الظالمين فيها جثية. الظالمين يا أخوة، قلت لكم القرآن يركز كثيرا على الظلم. الظلم مرتعه وخيم، وخيم نعم، والظالمون سيلقون الجزاء الذي يليق بهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونظر الظالمين فيها جثية، جاثين على ركبهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، الآيات الطيبات الواضحات، ماذا يقولون؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أي الفريقين خير في هذه الدنيا في الملابس والأثاث، وأحسن نديا في أمكنتهم ومجتمعاتهم؟ ألسنا خيرا منكم أيها المؤمنون الفقراء؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يقول الله تبارك وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، كانوا أحسن أثاثا من هؤلاء الذين يتفاخرون الآن بما عندهم، وكانوا كذلك أجمل رئيا، كانوا خيرا من هؤلاء الذين هم في مكة، كانوا خيرا منهم وأقوى. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ أهلكناهم فلا ناصر لهم. يقول ربنا تبارك وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذه الجملة الكريمة يا أخوة اختلف فيها المفسرون، فمنهم من يرى أن معنى الآية الكريمة فليمدد له الرحمن مدا أي أن الله تبارك وتعالى سيعطيه من أمور الدنيا الكثير، سيعطيه المال والولد والأنعام والثمار وغير ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يمدد له الرحمن مدا بمعنى أن الله سيزيده من أمور الدنيا ويعطيه الكثير الكثير. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن يرى هذا الفريق من المفسرين أن قوله سبحانه فليمدد له الرحمن مدا أن الله سيعطيه من الدنيا الكثير الكثير حتى إذا أخذه لم يفلت. ويرى فريق آخر من المفسرين أن معنى قوله تبارك وتعالى فليمدد له الرحمن مدا أن الله تبارك وتعالى سيزيده عذابا وسيزيده مذلة وسيزيده رهقا، فليمدد له الرحمن مدا أي سيزيده الله تبارك وتعالى نكالا في هذه الدنيا وفي الآخرة. ومعنى الآية الكريمة قل من كان في الضلالة أيها الناس سواء كنا نحن أم أنتم فإن الله تبارك وتعالى سيزيده من هذه الضلالة حتى يغرق في حمأ جهنم. ويؤيد هذا الرأي الثاني قوله تبارك وتعالى ونمدهم في طغيانهم يعمهون حتى إذا رأوا ما يوعدون. يقول الله تبارك وتعالى فليمدد له الرحمن مدا سواء كان هذا مدا من زينة الدنيا أم مدا من الضلالة والعذاب، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. هذا الذي سيرونه إما أن يكون عذابا سيقتلون ويعذبون ثم يذهبون إلى جهنم، وإما الساعة إما أن تأتيهم الساعة، وساعة الإنسان إنما هي موته. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، سيعلمون من هو أكثر الناس شرا ومن هو أضعف الناس جندا، وسيجدون أنفسهم كذلك. أما المهتدون ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات هي كل عمل خير، ولا تحصر في الصلوات الخمس أو في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما قيل. فهذه أمثلة للباقيات الصالحات يا أخوة، لكن في الحقيقة الباقيات الصالحات هي كل عمل خير لك أو لغيرك من الناس تقوم به، فيسجله الله تبارك وتعالى لك خيرا ويضاعف لك الأجر عليه، خير ثوابا عند الله وخير مردا يوم القيامة. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قالوا هذه الآيات نزلت في العاص، وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه الآية تصدق على كثيرين ممن كانوا في زمن النبوة وممن هم موجودون اليوم. نعم، كثيرون الذين يعرضون عن الحق كفر بآياتنا، كفر بآيات الله وقال لأوتين مالا وولدا، كأنما يقسم أنه سيؤتى مالا وولدا. يقول الله اطلع الغيب، هل اطلع الغيب بأنه سيؤتى مالا وولدا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم إن له عهدا عند الله تبارك وتعالى أن يؤتيه المال والولد؟ كلا، يقول الله هكذا، كلا لا يمكن هذا، هذا كاذب، كلا سنكتب ما يقول، نكتب هذا القول وجازيه عليه ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. كل الذي قاله سنرثه نحن، وسوف لا يأتي بشيء أبدا، بل سيأتينا فردا ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، هيهات هيهات، إن العزة لله ورسوله والمؤمنين. كلا سيكفرون بعبادتهم، هذه الأصنام ستكفر بعبادتهم وغيرها كذلك مما اتخذوه آلهة لهم، ويكونون عليهم ضدا. سينكرون كل شيء وكل صلة لهم بهم. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم دفعا لتغويهم ولتوقعهم في شرك الشر وفي عذاب جهنم. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. يا أخوة، ما أجمل أن نتدبر القرآن، وما أجمل أن نقرأ تاريخ الذين كانوا يتدبرون القرآن. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عباس، قرأ هذه الآية فبكى، بكى. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا، بكى. وقال آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخول قبرك. وقرأ المأمون الخليفة العباسي هذه الآية، وكان عنده جماعة من العلماء، فأشار إلى ابن السماك عظني، فقال له: إذا كانت الأنفاس بعدد وليس لها مدد فسرعان ما تنفد، ما دامت الأنفاس معدودة وليس هناك مدد لها فإنها ستنتهي. وهذا يشبه قول من قال: يا أيها المعدود أنفاسه، لا بد يوما أن يتم العدد، لا بد من يوم بلا ليلة وليلة تأتي بلا يوم غد. وما أجمل قول القائل، حتى نتدبر يا أخوة، حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منك انتقصت به جزءا، كلما مضى نفس منك ذهب جزء منك. يميتك من يحييك في كل ليلة، ويحدوك حاد ما يريد به هزءا. إي والله يا أخوة، يميتك الذي يحييك في كل ليلة هكذا، ويحدوك حاد يسوقك سائق ما يريد بهذا السوق هزءا، لكن ستظل حتى تنتهي أنفاسك. ورضي الله عن الحسن البصري حيث يقول: يا ابن آدم، إنما هذه الأيام أعضاء، فكلما مضى يوم نقص عضو من أعضائك، والليل فاعلم والنهار كليهما أنفاسنا بهما تعد وتحسب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه، وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها تزول وتذهب، وجميع ما حصلته وجنيته حقا يقينا بعد موتك ينهب، تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب. لقد أحصاهم وعدهم عدا، صدق الله العظيم. وسنكمل تفسير الآيات الباقيات الكريمات في الحلقة التالية إن شاء الله. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى اللهم الصحابة البررة عن دينه وعباده خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
0: القرآن الكريم المفسر. مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع القرآن، مع سورة البقرة، لنا حديث إن شاء الله تعالى موجز، عسى الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفعنا بما نسمع وما نقرأ. عند قوله تعالى الطلاق مرتان انتهى الحديث، نبتدئ من هنا. الطلاق مرتان، ليه ما هو ثلاث مرات؟ ثلاث مرات معنى انفسخت وانتهت العلاقة، لكن طالما هناك حياة زوجية ممكن الرجوع إليها والاستئناف. الطلاق مرتان، الثالثة معنى انتهت الحياة الزوجية. إذن الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف، تمسك الزوجة بمعنى تبقيها في دارها في بيتها محترمة مكرمة، إمساكم بمعروف دون من، دون أذن، دون تسميع كلام جارح إلى آخره، أو تسريح بإحسان. ما فيش تفاهم، تسريح بإحسان، مع احترام الناس وأهل يعني الزوجة والزوجة نفسها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تسترجع من المهر الذهب، ولا تسترع المرجع يعني المهر كله، لا. ربنا تعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا شيء إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلا ألا أن يخافا، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ممكن يصير يعني نوع من التعويض للزوج، تدفع المرأة من أجل أن تتحرر من هذه الرابطة الزوجية اللي مش منسجمة، ولا هي يعني تحقق السعادة للطرفين. إذن ممكن تشتري حريتها بشيء من المال تدفعه لهذا الزوج. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، لا إثم عليهما هذا الكلام، فيما افتدت به يعني حررت نفسها. ويقول مولانا بعد ذلك تلك حدود الله، يعني مولانا يبين الحدود لا تتجاوزها يا أيها الإنسان في الزواج والطلاق إلى والمعاشرة إلى آخره، فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه، ظلم الحقيقة، ظلم الطرف الآخر. فإن طلقها فلا تحل له من بعد. جت الطلقة الثالثة الآن، أصبحت الآن محرمة عليه، ما في رجعة خلاص. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجت زوج جديد ثم طلقها الزوج الجديد، يجوز لهذا الذي طلق أولا أن يعود إلى هذه الزوجة. فإن طلقها أي الثاني، هذا مش الأولاني، فلا جناح عليهما أي المرأة والرجل أن يتراجع، أن يعود إلى حياتهما الزوجية إن ظنا أن يقيما حدود الله. يعني الآن يا ابن الناس، أنا تغير عقلي وأنت تغير عقلك، جربنا الفراق والبعد فشعرنا أنه ممكن ننسجم من جديد ونبدأ حياة جديدة. أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ما أجمل القرآن، والحمد لله رب العالمين. هذه حدود، كم الدول تلتزم حدودها، ينبغي أن نلتزم حدود الله. وفقنا الله جميعا لأحسن الفهم. السلام عليكم.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: زورونا فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء، حول عجيلكو. How will I?

0: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
2: شو بدي احط على السفره لبكره؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكره له فكره. اسمع من كرم زمزم، تعالوا

بالبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: اسم له تاريخ. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هرم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما: إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتن.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزير الاتصال الحكومي يقول إن الإعلام المهني والمستقل عنصر من عناصر قوة الدولة. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة. واستمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة واتساع نطاق الأمطار. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن التقديم صفية بطعيمة. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن الإعلام المستقل والمهني والاحترافي يشكل عنصرا من عناصر قوة الدولة، مشددا على أهمية التزامه بالصدق والدفاع عن القضايا العادلة وحقوق الشعوب. قال المومني خلال المنتدى العربي للحوار الإعلامي إن الإعلام زاده الحقيقي الصدق، مشيرا إلى أن الإعلام المهني يؤدي دورا مهما في تصحيح المسار والمساهمة في رسم السياسات. وأضاف أن الإعلام المستقل والاحترافي أكثر قدرة على الحفاظ على مصالح الدولة، مؤكدا أهمية دوره في تناول القضايا المختلفة بمهنية ومسؤولية. أكدت مؤسسة جمعية اختصاصية التغذية العلاجية أمل حداد أن قرار وزارة الصحة منع بيع رقائق البطاطس الشيبس في المقاصف المدرسية الحكومية والخاصة يعد خطوة مهمة للحد من السمنة بين الأطفال. ودعت حداد إلى توسيع نطاق الإجراءات لتشمل مزيدا من الأغذية فائقة المعالجة والمنتجات الغنية بالسكريات والملح، وتعزيز التوعية الغذائية داخل المدارس والأسر. وقالت إن اختصاصيي التغذية العلاجية ومكافحة السمنة يرحبون بالقرار، مشيرة إلى أن إحصاءات حديثة وفق ما ذكرت تظهر ارتفاع معدلات السمنة بين الفئات العمرية من 13 إلى 17 عاما إلى نحو 33% أو أكثر. وصفت أكثر من 100 منظمة دولية للإغاثة وحقوق الإنسان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه حبر على ورق، وذلك في ظل استمرار قتل الاحتلال الإسرائيلي للأهالي في القطاع والقيود المفروضة على المساعدات ومستلزمات إعادة الأعمار رغم مرور عام على سريانه. وقالت منظمة أوكسفام إنترمون الإسبانية في بيان مشترك أن إسرائيل قتلت أكثر من 1400 فلسطيني في قطاع غزة خلال 365 يوما منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول من العام الماضي. وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية تواصل يوميا قتل الفلسطينيين وإصابتهم، فيما تحول القيود المفروضة على المساعدات والمعدات ومواد إعادة الأعمار دون تعافي الأسر. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب الفلسطيني شادي أحمد إبراهيم عجار 32 عاما قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل. وقالت الوزارة إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الفلسطيني عجرمة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفرق النبي يونس بالخليل واحتجاز جثمانه. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه بحق الفلسطينيين وممتلكاته في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، وشن المستوطنين هجمات واسعة استهدفت في غالبيتها قاطف الزيتون. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة طمون جنوب طوباس. وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بن يعود بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الدوريات العسكرية وداهمت عدة منازل فيها. نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية واسعة استهدفت عناصر وقدرات ميليشيا الحوثي، وذلك وفقا للمتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي. وكتب المالكي على منصة إكس أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية للميليشيا الحوثية الإرهابية. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن غارتين استهدفتا المجمع الحكومي في مديرية سامع جنوب محافظة تعز جنوب غربي اليمن. دعت الحكومة اليمنية الهجوم على مطار عدن بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة
وقالت إن الهجوم عرض حياة المسافرين والعاملين للخطر، كما حذرت من تهديد الهجمات الحوثية لسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والبحرية والدولية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر بعد محادثة مثمرة للغاية. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية، و500,000 طن أخرى خلال تشرين الثاني، ومليون طن مباشرة بعدها، ذلك بحسب حالة مصافي التكرير لديها والتي ستضخ روسيا 3 ملايين طن من الديزل بسرعة. وإلى الحالة الجوية، تبقى المملكة اليوم تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي. خلال الأيام الثلاثة المقبلة تترافق مع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. في تصرف صغير في بيئة العمل ممكن ينعكس عليك بشكل ايجابي كبير اذا قمت فيه. التصرف هو اذا انت طلعت من مكان عملك لفترة مؤقتة، لابد انك انت تعلم مسؤولك او واحد من فريقك انك طالع ومتى راجع. يمكن تحكي شو يعني 5 دقائق، بس تخيل المشهد من الطرف الثاني. مديرك بده اياك، انت مش موجود. عميل بيسأل عنك، انت مش موجود. مكالمة بتيجي ولا حدا عارف وينك. المشكلة مش انك طلعت، المشكلة انه غيابك صار مجهول. والقاعدة غيابك باعلام انضباط، بينما غيابك بلا اعلام فوضى. الموظف العادي بيعتبر وجوده في المكتب مسألة شخصية بالكامل. الموظف المثالي بفهم انه جزء من تشغيل فريق، واذا غاب لازم الفريق يعرف حتى يغطي مكانه. واحنا دائما بنحكي جملة بسيطة مثل بطلع ربع ساعة وبرجع، ممكن توفر كثير سوء فهم. وهذا مش معناه انه كل حركة بدها اذن رسمي. الموضوع هو عبارة عن تنسيق وليس خضوع. وفي شغلات تانية بتدخل بنفس الفكرة. إذا عندكم أكثر من شخص بالفريق، لا تترك الموقع بدون تغطية، نسق الاستراحات بين بعض. وإذا عندك زيارة شخصية، حاول تخليها خارج أوقات العمل. وإذا اجتمعت مع زميل، انتبه إنه اجتماع الدقائق ممكن يتحول لنص ساعة وأكثر، خصوصا إذا كان أثناء ضغط العمل. طيب شو تعمل؟ حدد مع فريقك آلية بسيطة للغياب المؤقت. مين تخبر؟ كيف تخبر؟ ومتى لازم يكون في تغطية بديلة عنك؟ وبس تصير الآلية واضحة، التزم فيها بدون ما تنتظر حدا يذكرك. ونقطة مهمة، الهدف مش مراقبة الموظف ولا التضييق عليه، الهدف إن الشغل يضل ماشي حتى لما تكون أنت مش موجود. الخلاصة، قبل ما تغيب خلي الناس تعرف، كلمة صغيرة منك بتحمي وقتك ووقت زملائك وصورة الفريق عنك. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الاحترافية بتعرف متى تفتح ومتى تسكر، وانت لازم يعرفوا وينك لما تطلع.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الماء

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحص للأنظمة الإلكترونية من 1992، ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحص، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية، 079-54-321-40.
3: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول، 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع القرآن، مع سورة البقرة، لنا حديث إن شاء الله تعالى موجز، عسى الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفعنا بما نسمع وما نقرأ. عند قوله تعالى الطلاق مرتان انتهى الحديث، نبتدئ من هنا. الطلاق مرتان، ليه ما هو ثلاث مرات؟ ثلاث مرات معنى انفسخت وانتهت العلاقة، لكن طالما هناك حياة زوجية ممكن الرجوع إليها والاستئناف. الطلاق مرتان، الثالثة معنى انتهت الحياة الزوجية. إذن الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف، تمسك الزوجة بمعنى تبقيها في دارها في بيتها محترمة مكرمة، إمساكم بمعروف دون من، دون أذن، دون تسميع كلام جارح إلى آخره، أو تسريح بإحسان. ما فيش تفاهم، تسريح بإحسان، مع احترام الناس وأهل يعني الزوجة والزوجة نفسها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تسترجع من المهر الذهب، ولا تسترع المرجع يعني المهر كله، لا. ربنا تعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا شيء إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلا ألا أن يخافا، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ممكن يصير يعني نوع من التعويض للزوج، تدفع المرأة من أجل أن تتحرر من هذه الرابطة الزوجية اللي مش منسجمة، ولا هي يعني تحقق السعادة للطرفين. إذن ممكن تشتري حريتها بشيء من المال تدفعه لهذا الزوج. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، لا إثم عليهما، هذا الكلام فيما افتدت به، يعني حررت نفسها. ويقول مولانا بعد ذلك تلك حدود الله، يعني مولانا يبين الحدود، لا تتجاوزها يا أيها الإنسان في الزواج والطلاق إلى والمعاشرة إلى آخره، فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه، ظلم الحقيقة، ظلم الطرف الآخر. فإن طلقها فلا تحل له من بعد. جت الطلقة الثالثة الآن، أصبحت الآن محرمة عليهما في رجعة، خلاص. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجت زوج جديد ثم طلقها الزوج الجديد، يجوز لهذا الذي طلق أولا أن يعود إلى هذه الزوجة. فإن طلقها، أي الثاني هذا مش الأولاني، فلا جناح عليهما، أي المرأة والرجل، أن يتراجع، أن يعود إلى حياتهما الزوجية، إن ظنا أن يقيما حدود الله. يعني الآن يا ابن الناس، أنا تغير عقلي وأنت تغير عقلك، جربنا الفراق والبعد فشعرنا أنه ممكن ننسجم من جديد ونبدأ حياة جديدة. أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ما أجمل القرآن، والحمد لله رب العالمين. هذه حدود، كم الدول تلتزم حدودها، ينبغي أن نلتزم حدود الله. وفقنا الله جميعا لأحسن الفهم. السلام عليكم.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM، معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد، شاورما لحمة وجاج، كريسبي وكبسة ومندي على الأصول. جوعان؟ أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي، أول أرمشة بتحكي الحكاية.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: تيليكو. تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: شو بدي احط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم تعال ورجع.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصلك وين ما كان.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نحن معه الآن نعيش في المدينة في ما بعد حجة الوداع. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ليستأنف فعليا العمل. الآن بالنسبة له الاتجاه كله باتجاه الخطوة القادمة وهي أرض بيت المقدس، ولذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه. طبعا بعث أسامة ابن زيد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى منطقة محددة، قال له يا أسامة يعني تحمل تأخذ خيلك هذه وتوطئها أرض أبنى. أبنى على خلاف، طبعا في بعضهم بيقول لك يبنى وفي بعضهم بيقول الداروم، لكن الرواية اللي وردت عند الإمام أبي داود تقول أبنى. أبنى فعليا لما حققت الموضوع فيها أظن أنها موجودة في البلقاء، البلقاء اللي هي يعني في الأردن اليوم، وأتوقع أنها اليوم منطقة المزار القريبة من مؤتة اللي مدفون فيها الصحابة الشهداء الثلاثة الكبار اللي هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد أنه بتحمل حالك بتروح هناك بسرعة شديدة جدا، تكتم الأخبار وتسرع السير، ثم تذهب إلى هناك وتحرق بعض الأراضي ثم تعود، نقطة. طيب لماذا فعل ذلك؟ يعني شو القصة؟ هذا الأمر يحدث عنه ابن عساكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ورد خبر، لأنه لما أرسل أبو بكر الصديق هذه الرسالة هذا البعث ما الذي حدث فعليا؟ يقول ابن عساكر، يقول بلغ خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإغارة أسامة بن زيد على الروم في نفس اليوم، فلأنه أسرع في الطريق، فقالوا ما بال هؤلاء بموت صاحبهم أن أبا أن أغاروا على أرضنا. فالمبدأ كان لذلك أثر عظيم في المستقبل، أيضا اختبار للطريق واختبار للقبائل الموجودة على الطريق. الذي يهمني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على هذا الجيش، وكان أسامة ما زال شابا صغيرا في ذلك الوقت، فبعض الصحابة ضايقوا، وخاصة أن هذا الجيش كان مفروض أنه موجود في أبو بكر الصديق، موجود في عمر بن الخطاب، موجود في كبار الصحابة موجودون تحت إمرة أسامة ابن زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مصرا على إخراج هذا الجيش. هذا الكلام كان في حوالين شهر صفر تقريبا، اللي هو الشهر الثاني من السنة الحادي عشرة للهجرة. ولكن في نهايات شهر صفر، بعضهم بيقول 27 بعضهم بيقول 29 صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ما، في تلك الليلة خرج إلى البقيع واستغفر لأهلها وسلم عليهم. طبعا حواليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع فعليا الناس، يعني قبلها بعدة أيام لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال له يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد عامك هذا، ولعلك أن تمر وتزور قبري هنا كما قال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاذ بكى طبعا لذلك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب وزار شهداء أحد واستغفر لهم. في تلك الليلة لما زار البقيع صلى عليهم وسلم عليهم وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ليهني لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. تقول بعض الروايات إنه قال أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، ثم بشرهم وقال إنا بكم لاحقون، وعاد إلى بيته. كانت تلك الليلة ليلة السيدة عائشة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة رضي الله عنها لقاها رابطة على رأسها ربطة، وبتقول ورأسها يعني رأسها بيوجعها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأسها. فبدأ الألم مع النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ويزداد الألم يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم، يزداد الألم أكثر وأكثر وأكثر. بدأ الألم من الرأس ثم بدأ ينتشر في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه صار النبي صلى الله عليه وسلم يربط على رأسه هذه العصابة حتى يشد على رأسه، ويخرج ويتحرك هنا وهناك، يذهب إلى الناس ويصلي بهم ثم يعود إلى بيته. وبدأت حركته تثقل مع الأيام، يعني عدة أيام صارت الحركة تثقل ويتعب النبي صلى الله عليه وسلم عند الحركة. فقبل أسبوع واحد من وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني في بدايات شهر ربيع الأول،
النبي صلى الله عليه وسلم صار الحركة بالنسبة له ثقيلة جدا، ومع ذلك كان كل يوم يروح عند واحدة من زوجاته بشكل طبيعي، عند واحدة من أزواجه، اليوم دور فلانة، اليوم دور فلانة، اليوم دور فلانة. لكن في مرحلة معينة تعب، فجمع زوجاته وقال: أين أنا غدا؟ يعني يا رسول الله أنت هناك، أين أنا غدا؟ عند هناك، وأين أنا غدا؟ يعني أين أنا هنا وهنا هنا بالترتيب. ففهمت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيسأل أين أنا غدا، لأنه يريد أن يطلب منهم إذنا في مسألة معينة. فقالت له جميع أزواجه، كانوا الموجودات في ذلك الوقت 9، ما زال موجودات عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: يا رسول الله، كن حيث شئت، اختر أنت ماذا تحب، إلى أين تحب أن تكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أمرض عند عائشة؟ فأذن له جميعا. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت السيدة عائشة، كان معه الفضل ابن العباس رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومسكين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني بيركي عليهم ورجلاه تخطان على الأرض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحرك رجليه بصعوبة، وجلس في حجرة السيدة عائشة. الآن شو معنى الحجرة؟ الحجرة غير البيت يا جماعة. الناس يظنون أنه لما نقول حجرة السيدة عائشة معناها داخل بيتها، لا، الحجرة في ذلك الوقت اللي هي مثل الفناء الخارجي اللي مفتوح للهواء الطلق، أو يعني بيكون فيه بقط بعض سعف النخيل مغطي تغطية جزئية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني آخر فترة من حياته أقامها في تلك المنطقة، مش داخل البيت المغلق، داخل الغرفة. هذا معنى الحجرة على فكرة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة، فكانت السيدة عائشة هي التي تمرض النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ بالمعوذات، تمسك يده الشريفة فتقرأ بالمعوذات والأدعية، ثم تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو صلى الله عليه وسلم رجاء بركته. وبعد ذلك ازدادت الحرارة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يضطر إلى أن يخرج إلى الناس يصلي بهم، ثم يعود مباشرة ولا يجلس مع أحد ولا يسمع أحدا ولا يسمع منه أحد من الكلام صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام صار أثقل عليه عليه الصلاة والسلام. وصار الصحابة طبعا يخافون أنه ما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعتادوا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يمرض إلى هذه الدرجة. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يرسل جيش أسامة ابن زيد، فانطلق الجيش ووصل، يعني كان معسكر عند الجرف، واختلف الناس هل نرسل الجيش أم لا نرسل الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عصب رأسه مرة وخرج إلى الناس وتحدث معهم وقال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة. وبلغه أن بعض الناس يعني زعلوا، بدهم مش أسامة بن زيد، فقال: لئن طعنتم في إمارتي لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. يعني في بعض الناس أصلا ما كان يعجبهم إمارة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وإن كان والله لخليقا للإمارة، وإن كان والله لمن أحب الناس إلي، فاسمعوا وأطيعوا وأنفذوا بعث أسامة. وبدأ البعث يتجهز فعليا ويخرج باتجاه الجرف ويعسكر هناك أسامة ابن زيد، ينتظر الناس فعليا. وحتى أن أسامة ابن زيد في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يعني يرفع يده إلى السماء ويضعها على أسامة، فعرف أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له عليه الصلاة والسلام. هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرحلة من مراحل حياته، ونأتي إلى آخر 4 أيام من حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا قبل وفاته، هو توفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، فيوم الأربعاء تقريبا بدأت الحرارة تزداد على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر وأكثر، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يغمى عليه من شدة المرض. كان ذلك اليوم يوم الأربعاء بدأ الأمر يزداد عليه ويشتد عليه أكثر وأكثر وأكثر. ففي النهاية إيش اللي صار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس ازداد عليه الألم، ومع ذلك خرج للناس في صلاة المغرب، ووقف في الناس وصلى بهم صلاة المغرب، وكانت آخر صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، قرأ فيها: والمرسلات عرفا، سورة المرسلات، هذه آخر سورة يتذكرها
الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى بيته وجاء وقت صلاة العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم متعب في غاية التعب، لا يستطيع أن يقوم من مقامه.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية تدعو المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة عند استخدام وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها وصيانتها قبل بدء فصل الشتاء. نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تقول إن الشركات العاملة بالقطاع نظمت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 808,866 بيانا جمركيا. المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدات لتوفير المأوى قبل حلول فصل الشتاء. استشهاد شاب فلسطيني قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية التي تفرض قيودا على النقل الجوي مع لبنان تعزز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. الحكومة اليمنية تعلن عن تنفيذ أكثر من 2000 هجوم عسكري ضد الحوثيين شملت القصف المدفعي والضربات الجوية على جبهات عدة بالمحافظات اليمنية. وإلى الحالة الجوية تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام الثلاثة المقبلة التي تترافق مع هطول زخات متفرقة من المطر. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال قطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بمشاهدينا على تلفزيون حياة وعلى الصفحة الرئيسية على الفيسبوك. يا أهلا وسهلا بمن يسمعنا على الطرقات. يا أهلا من يسمعنا على اللابتوب زائد في المطابخ بالراديو زي حضرتي أنا اللي دائما هالراديو شغال وشغال على حياة FM. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال اقتشعت، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع برنامجنا أولادنا بخير. يا مرحبا بكم ويا أهلا وسهلا، يا من يعني دائما ينتظر حلقة أولادنا بخير. أنا بدي أشكر كل اللي بيبعتوا على الصفحة بيشكرون على هذا البرنامج التربوي الأسري اللي بيشعروا إنه نابع من بيوتهم وإنه الكلام اللي بينحكى فيه هو كلام واقعي. وكذلك شكرا لمن يراسلني على الخاص وبصير يحكولي يعني أسئلة عميقة. ويمكن اللي تابع معنا الحلقة الماضية كانت كل الحلقة محتواها إن نسألكم إن نجاوبكم على مجموعة الأسئلة اللي أنت سألتونا إياها. ولكن قبل ما نبدأ بحلقتنا اليوم ونحكي عن موضوعها الشيق، يلا أذكركم بالمثلث العلاقات الأسرية، أزواج وأباء وأبناء. والزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية وهي التكرار والحوار. واليوم موضوعنا لماذا تبكي النساء؟ ما تصفنوش اللي موجودين بالتكاسي والسرافيس والباصات وسياراتكم الخاصة واللي واقفين بالأزمة زي 45 دقيقة لحد ما وصلت على الإذاعة. كل من يسمعنا، كل من يرانا، نعم حلقتنا اليوم يا ترى شاركونا لماذا تبكي النساء؟ هلأ احنا بدنا كم هائل من الاتصالات من الرجال نسمع منهم من تجاربكم الخاصة حقيقة لماذا تبكي النساء، زائد مشاركات للنساء حتى نسمع الرجال أصواتنا ونحكي لهم احنا فعليا ليش بنبكي، وبناء عليه لماذا تبكي النساء. يلا نعطيكم أرقام التليفونات للتواصل 06516-5020 06516-4020 06516-2060 و 06516-2020. لماذا تبكي النساء؟ يلا يا رجال علينا بالهجوم، ويلا يا نساء اندافع لماذا نبكي. ما نبدأ بتليفوناتكم ومشاركاتكم بدي أجاوب على صبية الله يرضى عنها بتحكي لي دكتورة ليش دائما بتشددي وبتفكر إنه الحياة وردية عبارة عن رجل يحتاج إلى اهتمام وتقدير والمرأة تحتاج إلى حب واحتضان والأولاد نربيهم ونكررهم بصيروا توب. استنوا، نحن في هذه الحلقات نخاطب الطبقة المتوسطة، الطبقة اللي ما عندهم سلوكات كتير شاذة تدعو إلى إصلاح. إحنا بنحكي عن الناس المتوسطين اللي بيعيشوا ضمن هدوء نوعا ما مع أكيد طلعات ونزلات في العلاقة، ولكن في عندهم توسط، ما عندهم زلمة بيعمل تصرفات لا تحتاج إلى تعديل سلوك، ولا زوجة بدها وقفات للإصلاح، ولا أولاد ربي يحمي أولادكم ويصلوا لمراحل كتير صعبة. نحن نتحدث لمن يسمعنا بالوضع الطبيعي أنه يا مرأة انتبهي، الرجل إن أعطيتي اهتمام وتقدير وهو كان يعني حدا متوسط في الصفات بيطلع أحلى ما يكون. وكذلك المرأة إذا ما عندها لا سمح الله صفات ناشزة فهي تحتاج إلى حبك واحتضانك، وأولادنا سنكرر ونكرر إلى التربية والتكرار. فسمعيتني، نعم نعم كلامك صحيح، ولكن برنامجنا يتحدث عن المتوسطين في السلوكات، هذا كان لازم أحكي لكم إياه. والشيء الثاني اللي بدي أحكيه، سمعت عبارة جميلة جدا جدا تتحدث عن الأزواج والعلاقة في الزواج. سمعت علاقة عبارة جميلة جدا تتحدث عن العلاقة ما بين الزوجين. كل العلاقات ما بين الناس تقوم على العدل، إلا العلاقة ما بين الأزواج تقوم على الفضل. إذا كان الله عز وجل في القرآن ما بعد التغلاق يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فما بالكم لما نيجي نحكي في علاقات الزواج؟ هي لا تقوم عملت لك وعملت لي، وعطيتك حقك وعطيتني حقي، وأخذت منك وأخذت مني، إنما تقوم على الفضل في المعاشرة الطيبة وفي المعروف وفي تقبل الحسنات وفي التكيف مع السيئات وهكذا. فدائما تذكروا كل العلاقات تقوم على العدل، إلا العلاقة الزوجية تقوم على الفضل. صح يا أبو راشد، السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك العافية دكتورة،
1: ويسعد مساك.
2: أنا أول مرة بشارك معك وبسمع برنامجك، بس أول مرة بصراحة بشارك معك.
1: الله يبارك فيك يا أبو راشد. أين أنت؟ في سيارتك ولا على مكتبك؟
2: أنا سيارتي والله إني قريب على الإذاعة عندكم، عند جريدة الدستور بالضبط.
1: طب بالله تحكي لهم عن الأزمة، والله جيت بعناء الله وكيلك.
2: والله أزمة يا دكتور، أنا عارف الله يفرجها.
1: الله يرضى عنك أبو راشد. لماذا تبكي النساء؟
2: أنا استفزني الموضوع دكتورة، بس أحكي جملة هيك. طبعا هي من باب المزح، طبعا النسوان تبكين من الخشوع من قوة الإيمان اللي فيها.
1: هاي جد ولا بتمزح؟
2: لا بمزح، لا والله. طيب. النسوان المرأة قلبها حنون طيب رغيف على أي شغلة هيك، يعني الحمد لله. هيك بحس إن عود ضعيف بدن زلم هيك اللي يقويهم بس.
1: أها. أبو راشد صوتك بيروح.
2: وعاد انا عندي الاذاعه عندكم، يعني هيني بالضبط على الاذاعه.
1: الله يرضى عنك. ها هيني من اسر لك ابو راشد، كيف الحال؟
2: الله يكرمك.
1: نبيت مره ثانيه، متى تبكي النساء؟
2: النساء لانهن قلبن ضعيف وقلبن رهيف.
1: نعم. صحيح.
2: وحنونات وطيبات ومناح لما يكون هن مناح مناح.
1: ماشي ابو، كلامك ملغوم بس ماشي.
2: الله يخلينا يعني يا رب،
1: يا رب امين.
2: واخواتنا ونسواننا وبناتنا يعني
1: الحمد لله. يعني ابو راشد احكي لك إشي، شو اسمك الاول؟ اسمك
2: احمد.
1: احمد، يوم ما نجحت من التوجيهي بالله عليك، كيف الام وهي تزغلت وتعيط؟
2: الام بتجنن الله يرحمها.
1: الله
2: يرحم يا رب يرحم جميعها.
1: ولما اختك طلعت عروس شو سوت برضو امك؟ طلت تعيط، يعني هي طالعه نازله بتعيط الله وكيلك.
2: صح 100%، وأقول لك من الخشوع بعيطه.
1: الله يرضى عنك، الله يبارك فيك ويحفظ لك عيلتك، وعن جد دائما شاركنا، ويا أهلا ويا مرحبا فيك. يا أهلا فيك يا أبو راشد، يا أهلا. نطلع فاصل؟ نعم نطلع فاصل، وبعديها بنرجع بإذن الله تعالى برنامجنا أولادنا بخير وحلقتنا لماذا تبكي النساء؟

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
7: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم تعال.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد، شاورما لحمة وجاج، كريسبي وكبسية ومندي على الأصول. جوعان؟ أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي، أول أرمشة بتحكي الحكاية.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374 74 24.

0: تفجكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

0: ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير ومع حلقتنا المميزة لماذا تبكي النساء. ونحن يعني بدنا نسمع مشاركات الرجال لماذا تبكي النساء. 06-516-50-20 و 06-516-20-60. يا الله شو نفسي أسمع إيش الهدف من النساء، كيف النساء بنظرك بتبكي وليش بتبكي، وهل في مبررات حقيقية لبكائها. وكذلك نحن النساء لازم ندافع عن حالنا ونحكي لهم لماذا نحن نبكي. فياريت أسمع منكم اليوم هذه المشاركات لماذا تبكي النساء. وطبعا كنت توسع شوي مدارككم معنا، يعني هو البكاء مش بس بكاء حزن، كمان نفكر بأشياء تانية. وبناء علي يلا نستقبل هيام. سلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: يا أهلا يا هيام، الله يعافيك.
1: أنا بدي أقول لك شغلة، مين أعطى الموضوع أو العنوان؟
0: ليش؟ وعشان أنا خايفة أجاوب، فأنت قولي لي ليش عشان أحكي لك.
1: أبدأ.
0: أي أحسنك إذا هيك، والله اختراعي يما.
1: أقول لك شغلة،
0: أحكي لي يا هيام.
1: الست تحتاج الشغلة اللي تنفس عنها، الشغلة اللي تقول عنها بدون هي ما تسولف، صح ولا لا؟ لأنه مرات أنت كلمة منك أنت توصل لناس.
0: نعم.
1: ممكن أنا مش قادر أوصلها مثلا لزوجي، تصل منك أنت فيفكر فيها، عرفتي عليك؟
0: الله يعني عليك، صحيح، برافو عليك. على
1: سبيل المثال.
0: نعم.
1: على سبيل المثال، لكن والله يا دكتورة بدي أقول لك شغلة، طبعا حسب البكاء، يا رب كلنا نبكي فرح،
0: يا رب. تمام؟ أمين.
1: لكن صحيح. أصعب، لماذا تبكي النساء؟ يعني هسه بيجي أقول، يعني أنا من خلال معاشرتي للنساء وتعاملي معاهم كثر، صدقيني يبكوا ويبكوا كثير للأسف الشديد.
0: نعم.
1: يعني
0: صحيح.
1: بتعرفي يعني بتكون أقهر دمعة عندهم اللي تقهر صح ومن قلوبهم من الناس الغالية عليهم، زوجها أخوها أبوها.
0: صحيح.
1: طب ليش؟ أنت عندك إنسانة، يعني زي ما بتتمنى مثلا، زي ما بتتمنى لنفسك تتمنى إلها، لا تحرمها تتعلم، لا تحرمها تعيش حياتها.
0: نعم.
1: فهمها الصح من الغلط وخليها يعني تعيش في الحياة، لأنه والله يا دكتورة والله العظيم صدقيني أجتني مراجعات إنهم يبكن على الأيام اللي راحوا بس لإنهم ما عاشوها. يقولوا إحنا شو استفدنا، انضللنا.
0: نعم.
1: شو استفدنا.
0: صحيح.
1: فشغلات كثر تبكي المرأة، الظلم، الخذلان.
0: صحيح.
1: الحزن. طب أنت ليش توصلها للمرحلة هاي؟ عفوا بدي أقول لك شغلة ممكن تكون قاسية، لكن بدي أقولها لأنه والله لازم أقولها. بتشوف الست إذا بكت وكانت بمنقهر حسب الإنسان اللي عندها، وإذا بكت وكانت سعيدة وبتبكي من الفرحة صدقيني كمان حسب الإنسان اللي عندها، بكون مقدرها وعارف شو هي. لأنه
0: ما شاء الله
1: مش بس إنه مثلا نعم بدي أقول لك إياها، مش بس والله أنت هيك شغلك هذا مثلا البيت أنا، لا يا سيدي العزيز، والله الأيام تغيرت ودورها تغيرت. الست
0: الله
1: بدها احتواء، والست بدها إنسان يسمعها، والست بدها حدا.
0: نعم.
1: يشوفها
0: خصوصا إنها صارت تشتغل برا وجوا وتحملت أعباء معك مادية، ما حدا بينكر إنه اليوم المرأة وهي بتشتغل برضو بتساعد، فبالتالي برا وجوا. والله يا هيام أبدعتي، الله
1: يعني
0: يكرمك يا هيام، مبارك فيك، شكرا على مشاركتك. الله يرضى عنك. أبو معن، السلام عليكم.
2: يا بغلاوي دكتور،
0: الله يجبر خاطرك، يا حي الله.
2: شو اخبارك؟
0: انا بخير الحمد لله.
2: والله انت يا يعني جد الحمد لله، اول شيء انت رائع، الله يجبر خاطرك قد ما تنصري.
0: يا رب اسال الله
2: قد ما تنصري او يجبر خاطرك.
0: يا ربي اسال الله.
2: يعني انت تقولي لي لماذا تبكي المرأة، مظبوط؟
0: نعم.
2: أنت بتقولي لماذا تبكي المرأة؟
0: نعم، لماذا تبكي المرأة؟ صحيح.
2: المرأة يعني هي بتفكر الرجل، هي وعب تبكيها، هي بتبكيها، تعب يدير عليها، تعب يدير عليها، كيف تبكي المرأة؟ تبكي المرأة بكون في عامل نفسي، في ضغط عليها وفي ضغط عليها.
0: نعم.
2: طيب تبكي المرأة بتبكي دموع، ممكن دموع متمسيح، مع احترامي لك يا احترام للستات بتسمعونا، بس إنه تبكي المرأة، أنت كل المرأة مرأة برز هذا ما إليش عنكو، ما إلو.
0: نعم.
2: ما إلو شيء، أنت منصبة يا دكتورة، أنت منصبة.
0: نعم نعم.
2: يعني الرجل ما إلو وصاف عنكو.
0: لا والله، ولا ماله، والله كل الاحترام والتقدير طبعا.
2: ولا هو الرجل تعرف الله آلي بدنا.
0: لا حشاكم، لا والله، لكم التقدير والاحترام.
2: على بابا بدنا لبن رنه على بابا.
0: الله يبارك في بابا ويعطي الصحة والعافية. يا رب أسأل الله عز وجل. يعني بدي احكي لك إشي ابو معين، انا دائما بحكيها، دائما بحكي بالسوشيال ميديا، من ياتي على مقطع على مقطع فيديو ويرى انني انا في هذا المقطع، انا دلال قطشات ارى في هذا المقطع اني اقف مع الرجل، ما تحكم علي وتحكي لي شفتوا هي بتوقف مع الزلام. روح على الصفحه واقرا جميع المقاطع، او روح على برنامج اولادنا بخير واحضر جميع الحلقات، ستجد ان هناك انصاف شديد، مره بنكون مع المراه ومره ما تكون مع الرجل. ليه؟ لاننا نريد ان نعيد الادوار الى مكانها ونعيد الاستقرار والسكن إلى البيوت. شكرا يا أستاذ معين، دائما مشاركاتك تثرينا. يا أهلا بصفاء، السلام عليكم. صفاء كيف الحال؟
3: الله يكرمك، اشتقين لك
0: حبيبتي والله، يا مرحبا بك. ما رأيك لماذا تبكي النساء؟
3: والله أنا مش عارفة لحد هلأ، أنا بحكي مش لاقي جواب لهذا السؤال بصراحة. يعني إحنا يعني هم يمكن يعني قسمين أساسيات في بكائها، يا إما فرحانة وعدي تحتيها كتير شغلات ممكن إنها تكون مناسبة حلوة صارت عندها، صحيح. فرح نجاح إشي، أو لا قدر الله أحزان، فترجمت هاي الأشياء لبكاء. نعم. لأنها ما قدرت تتخطى هذا الإشي فصارت تبكي.
0: نعم.
3: ترجمت هاي الأحزان لبكاء.
0: المرأة تترجم الفرح والحزن إلى بكاء.
3: بالضبط.
0: نعم.
3: خاصة
0: صحيح.
3: حزنها لأنها مش قادرة، يعني ما بيطلع بإيدها إشي زيادة إنها تعمله سوى إنها تبكي، لأن كثير في المرأة عندها قوة كتير كبيرة.
0: نعم.
3: إذا
0: نعم.
3: إذا فعلياً ما نفست عن حالها بالبكاء يمكن أنا بتوقع إنها يمكن تعجب.
0: اسمعي مرة سمعت عبارة من رجل جميلة بحكي لك إنه دائما اشغل دائما اشغل قلب المرأة، لأنه إذا اشتغل عقلها مصيبة.
3: بالضبط. يعني فبحكيلك أنا فعليا هم سبب إني يا إما فرح وكتير عدي تحتيها كتير شغلات، أو الحزن لا قدر الله وعدي تحتيها كتير
0: يا
3: شغلات
0: دائماً.
3: وممكن إنه هرموناتها أو طبيعة تكوين جسمها سبحان الله العظيم ممكن هذا الإشي يكون سبب منه.
0: الله
3: يكرمك ويعطيك العافية
0: حبيبتي صفاء.
3: أتمنى بس جواب
0: لماذا تبكي المرأة. حاضر
3: يعني
0: حاضر. الله يكرمك، الله يبارك فيك يا أم محمد. السلام عليكم يا أبو علاء. الله يرضى عنك يا أبو علاء، أهلا بالناس الطيبة.
4: الله يسعدك.
0: الله يبارك فيك.
4: أنت الموضوع رائع جدا، لأنه تعرفي المرأة أنا بالنسبة لي إلها نوعين أو ثلاثة من الدموع. يعني بس طبعا هو مش إنه لا سمح الله في مزحة أو إشي، لا فعلا أول إشي طلعتها من بيت أبوها دمعت.
0: نعم.
4: جوازها دمع، طلوع بنتها من عندها دمع.
0: صحيح صحيح.
4: فالدموع هذه تعتبر أول إشي غسيل ممكن. في أشياء تانية، هاي طبعا اللي هم الثلاثة. في كمان اللي هي ضغط البيت وضغط العمل من برا وجوا.
0: يا سلام عليك.
4: بالإضافة إنه الأولاد من جهة والأب تقريبا يعني أولي 20-25% مشارك، وال 75 للمرأة.
0: نعم صحيح.
4: أنا بحكي جد
0: والله، وأنا معك يا أبو علاء.
4: طبعا الضغط العالي اللي بيصير عليها ممكن بتفرغ بالبكاء، وهذا مش عيب، بالعكس. بعض المرات أنا الرجال مرات بقعد مع نفسي ببكي مرات.
0: نعم.
4: ليش؟
0: صحيح،
4: لأنه ضغط الحياة بكون قوي.
0: الله عليك. يعني أنا هذا الكلام لازم يا أبو علاء اسمعه زوجي، عشان أقول ماني أنا بكاء برضه. يعني أنا مش أحسن من اللي عندكم يا جماعة.
4: الله يسعدك.
0: الله يكرمك.
4: والله أنا مرات يعني أنا مع نصير المرأة. ليش؟ لأنه أول إشي هي جهدين وليس جهد واحد. يكفي الولادة والشغل والبيت والدنيا، يعني إحنا إيش اللي بنشتغله؟ شغلة واحدة، مش
0: صح.
4: هو رياء
0: صح.
4: ولا هي مطر.
0: نعم.
4: أنا بحكي بأمان.
0: صحيح.
4: يعني
0: الله يشكر خاطر.
4: أوكي بنساعة في البيت.
0: نعم.
4: لكن الأكثر المرأة
0: للمرأة. صحيح صحيح. ربي يبارك فيك يا أبو علاء، بتشارك معنا أول مرة. الله يبارك فيك ويكرمك.
4: الله يبارك في عمرك وحياتك.
0: الله يكرمك. سلم على أم علاء.
4: الله يسلمك.
0: الله يبارك فيك. شكرا لمشاركتك. شكرا شكرا.

لماذا تبكي النساء؟ أول إشي هيك الله خلقها، الله سبحانه وتعالى خلق عندها أستروجين، هذا الهرمون الأنثوي الذي يجعلها من الداخل رقيقة فيجعل بكائها سهل. كورتيزول اللي ممكن يرتفع عند الرجل، ولكن ارتفاع هذا هرمون التوتر عند المرأة فعليا في مرات كثير بيكون أكثر، فيكون نتيجته ضغط شديد يولد لديها بكاء. في كثير من الرجال بيجوني: دكتورة والله ما عملت لها إشي، هي بس إيش مستنيتني على نقرة، حكيت هاي الكلمة انفجرت بكاء. بحكي له: سمعت شو حكيت؟ انفجرت، هي من الأساس مراكمة، لكن الكلمة هاي أو التصرف هذا هو اللي أدى إلى ذلك. هو فعليا كان عنده اختزان كبير للكورتيزول، خبي هرمون توتر، خبي هرمون توتر، لا بتتفشش في الأكل، لا بتتفشش في الشهية أساسا، ضغط، جسمها تعبان، كثرة نوم، إرهاق، لكن بالنهاية هو كله اختزان. إذن تبكي المرأة لأن الله خلق فيها هذه الصفة، فهي تبكي، دمعتها سهلة. وهلأ أبو علاء شو حكى؟ إذا بنتها نجحت بتفرح، وإذا ابنها مرض بتعيط، وإذا فرحت عيطت، وإذا حزنت عيطت، وإذا اكتئبت عيطت، وإذا بنتها عرفوا أنها حامل الحمد لله بتبكي من الفرح، وإذا جوزت بنتها وطلعتها بتبكي من الفرح. حياتها كلها تعبيرها عنها. بتذكر في شاب يذكر أجاني في استشارة مع صبية، فهم قاعدين مع بعض عرسان لهم 3 أشهر، فبيعلقت شاب هاد بحكي لي، بيعاتبني عليها على الصبية، فبحكي لي: دكتورة هو أنتوا عندكم آبار جوفية؟ بقول له: مش فاهم إيش قصدك. بحكي لي: أنتوا جوا النسوان عندكم آبار جوفية؟ دكتورة ما بتسكت، إذا فتحت عندها الحنفية ما بتسكت. فأنا صرت أضحك على تعبيره. سبحان الله، قال الله عز وجل في القرآن: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لما باجي بدي أعبر عن مشاعري بتضرب الأشياء ببعض، لا بعرف أحكي ولا بعرف أعبر، فالوسيلة الوحيدة اللي بستخدمها هي إني أبكي وقد أنفجر في البكاء. فالسبب الأول لماذا تبكي النساء؟ الله خلق في طبيعتها هذه الرقة، وهرمون الاستروجين يساعدها على ذلك. فلا تستغربوا يا رجال وتستخدم اشياء فلان اللي كنت معي في يومي في جلسة لما حكيت عن المرأة: دكتورة هو انتو عنكو أبار جوفية، هي بتخلصش بكاءكم. رقم 2، تبكي لأنها رقيقة، ففي الفرح تبكي وفي الحزن تبكي وفي بعض المشاركات في المسلسل اللي بتحبه تبكي، هكذا خلق الله عز وجل بطبيعة مختلفة. ثم من ناحية سيكولوجية، سبحان اللي قال عنها: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تضيع منها الكلمات وتتوه منها التعابير، فتجدها تبكي وهي تتنهد لأنها تتعامل معك بعاطفتها. وشيء آخر في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أردت أن تقومها بتخاف إنك تكسرها، وأعلى ما في هذا الضلع أعلى هو أعوجه. قال ابن كثير في تفسير هذا الحديث أن أعلى هذا الضلع الأعوج هو اللسان. بمعنى إذا عيطت بتبطل تعرف تجمع، وإذا زعلت تبطل تعرف تجمع، أو ممكن تبدأ ترشقك بكلمات وهي لا تقصد ذلك أبدا. فسبحان اللي خلقها بهذه الطبيعة، ولكن لا تزد عليها الحزن، سواء كانت أم أو أخت أو زوجة أو بنت. رفقا بالقوارير، ما قالها الحبيب عليه الصلاة والسلام إلا وهو يعلم أننا نحتاج منكم إلى رفق، وأن المرأة أكثر ما يؤلمها ويحزنها قد يكون يأتي من الرجل، من الزوج المهمل البارد الذي لا يشعر فيها، أو قد يكون من ابن بعد وضاع ومش عارف كيف ترجعه، أو من أب قسى عليها وهي ما بتقدر ترفع صوتها قدامه. فخطاب لكل الرجال: أولا لماذا تبكي النساء؟ هكذا خلقها الله، ولكن بوجود رجل قوام له كلمته بيعرف يحتويها أكيد رح تخفف هذا البكاء. الرجال خلقت حتى تحتضننا، ولا كان ما رب العباد لما خلقنا خلقنا من جهة اليسرى من عند القلب من سيدنا آدم عندما خلق سيدتنا حواء. لماذا تبكي النساء؟ قبل أن تبكي لا تجعلوها تحزن،
الله يقر في القرآن أن المرأة لا يليق فيها الحزن فلا تجعلها تحزن. لما حزنت أم موسى على ابنها وألقته في اليم بقي قلبها فارغ يبحث عن ابنها، فالله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ فرددناه إليها كي تقر عينها ولا تحزن. الله يقول عن أم موسى حتى لا تحزن. وسيدتنا مريم في محال المخاض الشديد ووحدتها وخوفها من القادم ماذا قال لها؟ قال لها اللي هو لا تحزني، إنه أنت ديري بالك، فناداها من تحتها ألا تحزني. الحزن لا يليق بالمرأة، الحزن يجعلها ضعيفة هشة، تفقد مهامها، تفقد توازنها. من أراد بالمرأة سوءا دير بالك عليها، والله أعلنها من هذا المنبر، من أولادنا بخير بتشوفونا إحنا النسوان صوتنا عالي وبنحكي بحدة وعندنا كلمات في بعض المرات بتأذيكم، لكننا والله إن فارغات من الأذى والألم. إن أحسنتم التصرف معنا وحبيتونا، يا الله ما أحلى أن تتعامل مع سكنك، فحاول قدر الإمكان ابعد عن هالحزن. لذلك وصية لمن يسمعنا ويرانا، مش أنت مروح على زوجتك؟ أو أنت يا شاب مروح على والدتك وأختك؟ مش أنتوا داخلين على البيت وفي سيدة في البيت؟ وصية من الدكتورة دلال، الأم الزوجة، أرجوكم أدخل على بيتك وإنت معك هدية، حبة شوكولاتة، فرحة، ابتسامة، أو إذا كنت مزعل مع الوالدة راضيها، وإذا أختك زعلانة منك اسعى أنت لرضاها، لأننا اطلعنا أو انزلنا الله يقول في القرآن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.

0: لازم أحكي هذه الشيء اللي أجاني من امرأة تعاني من بخل زوجها. وصلتني رسالة من امرأة تعاني من بخل زوجها وتقول لي: يا دكتورة، هل البخل يغطي أي شيء؟ أولا، الرسول يدعونا إلى محاسن الأخلاق، والبخيل الصراحة ما بينعاش معه، لأنه البخيل ماديا سيكون بخيل عاطفيا. فديروا بالكم يا رجال من هذه النقطة. ليه؟ لأن من الرجولة الكرم والسخاء. وقالت العرب قديما: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء. فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فأنا أدعو كل الرجال، كلما كنت كريما مع الزوج المحترم المؤدب المطيعة التي ترى في عينها الرضا، والله ستأخذ منها أحسن ما تملك. لماذا تبكي النساء؟ بسبب إشي اسمه متلازمة المرأة المنقذة. وهذا نداء لجميع النساء. أعيدك مرة ثانية، لماذا تبكي النساء؟ لأنه في متلازمة اسمها متلازمة المرأة المنقذة. لازم تكون الأخت القوية الحنونة اللي دايما خدومة، لازم تكون الأم الهيرو اللي لأولادها ومسخرة كل طاقاتها وقوتها وحبها لأولادها. والمرأة التي جوزها ما بحكي عليها ولا كلمة، دائما مرتبة، عارفة أوامره، عارفة تعيشه، عارفة تكون لها سكن، الجارة والمعينة. استني اهدي. متلازمة المرأة المنقذة هي متلازمة إن أنت كنت منها أرهقتي نفسك ونفسيتك ومن حولك، لأن لك طاقة محددة عند لحظة معينة ستنهاري، وبالتالي كل ما فعلتي سيذهب هباء منثورا. ما أجمل التوسط، ما أجمل التوازن، ما أجمل الوسطية، ما أجمل أن أعطي من يستحق العطاء، وأن أعطي من لا يستحق ولكن بحدود، وأن أعلم أن الرجوع في خط الرجوع حتى أكسب ما بقي لي أفضل من أني أستمر وأنا أستنزف. فإن وصلت إلى نقطة أجد نفسي أنني خسرت نفسي وخسرت الآخرين. لكل من يسمعنا من النساء، أنت الأم الحنونة الطيبة، الأخت الصديقة الحبيبة، دير بالك على حالك لأن وجودك لدينا نعمة. ومن يسمعنا من الرجال، طبطب على زوجتك وبنتك وأختك، مش خسارة فيها، من القوام ومن الرجولة أن تحتوي تلك الأنثى التي بين يديك. يا رب من يسمعنا يروح على زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويحكوا لهم: سامحونا، احنا محبكم قد الدنيا. نراكم في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج أولادنا بخير. السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: تيليكو.
1: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير العدل بسام التلهوني يؤكد أهمية تطوير منظومات العدالة وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان. صندوق استثمار أموال الضمان يقول إن موجودات الصندوق تتخطى 20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من العام الحالي بزيادة تبلغ 1.5 مليار دينار مقارنة مع العام الماضي. لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية تدعو المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة عند استخدام وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها وصيانتها قبل بدء فصل الشتاء. مؤسسات الأسرى تطالب بوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والأسيرات. أصابت عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. والحكومة اليمنية تعلن عن تنفيذ أكثر من 2000 هجوم عسكري ضد الحوثيين شاملة القصف المدفعي وضربات الجوية على جبهات عدة بالمحافظات اليمنية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أنك إذا دخلت إلى أحد المساجد ورأيت المسجد ممتلئا بالمصلين المنيبين، أنا أقول لك إن 90% من هؤلاء ساقهم الله إلى بابه عن طريق تأديب أو مصيبة، لأن هذه المصائب سماها الله نعما باطنة. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولولا أن الله يريد أن يتوب علينا، ولولا أنه قال والله يحب التوابين، ولولا أنه يفرح بتوبتنا، لا تفلت الإنسان ولا شقي في الدنيا والآخرة. حسب ما رغبت أن أروي قصة أحد التائبين الذين أصبحوا من كبار العارفين. من هؤلاء مالك بن دينار، سئل مرة عن سبب توبته فقال: كنت شرطيا وكنت منهمكا على شرب الخمر، ثم إنني اشتريت جارية نفيسة وقعت مني أحسن موقع، فولدت لي بنتا فشغفت بها، فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حبا وألفتني وألفتها. قال: فكنت إذا وضعت الشراب بين يدي جاءت إلي وجاذبتني عليه وهرقته على ثوبي، فلما تم لها سنتان ماتت، فأكمدني موتها وحزنت عليها حزنا كبيرا. فلما كانت ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة الجمعة بت سملا من الخمر ولم أصلي فيها العشاء، فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، وقد نفخ في الصور وبعثرت القبور وحشرت الخلائق وأنا معهم، فسمعت حسا من ورائي، فالتفت فإذا أنا بثعبان عظيم أعظم ما يكون أزرق اللون قد فتح فاه مسرعا نحوي، فمررت بين يديه هاربا فزعا مهرولا، فمررت في طريقي بشيخ نقي الثوب طيب الرائحة، فسلمت عليه فرد السلام، فقلت: أيها الشيخ أجرني من هذا الثعبان أجارك الله. فبكى الشيخ وقال لي: أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه، ولكن أسرع وادعو الله عز وجل فلعل الله ينجيك منه. فوليت هاربا على وجهي، فصعدت على شرف من شرف القيامة، فأشرفت على طبقات النيران، فنظرت إلى هولها وكدت أهوي فيها من فزعي من هذا الثعبان العظيم، فصاحبي صائح: ارجع فلست من أهلها. فاطمأننت إلى قوله ورجعت، ورجع الثعبان يتبعني. فقال الشيخ: إني ضعيف، ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائع المسلمين، فإن كان لك فيه وديعة فسوف تنصرك. قال: فنظرت إلى جبل مستدير من فضة وفيه كوى مخرمة وستور معلقة، على كل كوة وخوخة مصراعان من الذهب الأحمر مفصل بالياقوت، على كل مصراع ستر من الحرير. فلما نظرت إلى الجبل وليت منه هاربا والثعبان من ورائي، حتى إذا قربت منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا، فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه. فإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت، فظهر أطفال وجوههم كالأقمار، وقرب الثعبان مني فتحيرت في أمري، فصاح بعض الأطفال: ويحكم، أشرفوا كلكم فقد قرب منه عدوه. فأشرفوا، فجاء فوج بعد فوج، وإذا أنا بابنتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم، فلما رأتني بكت وقالت: أبي والله، ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم حتى مثلت بين يدي، فمدت يدها الشمال إلى يدي اليمنى فتعلقت بها، ومدت يدها اليمنى إلى الثعبان فولى هاربا، ثم أجلستني وقعدت في حجري وضربت بيدها اليمنى إلى لحيتي وقالت: يا أبتي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فبكيت وقلت: يا بني، وأنتم تعرفون القرآن؟ فقالت: يا أبتي، نحن أعرف به منكم. قلت: فأخبريني عن الثعبان الذي أراد أن يهلكني. قالت: ذلك هو عملك السوء، قويته أنت فأراد أن يغرقك في نار جهنم،
قلت: فأخبرني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قالت: يا أبتي، ذاك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء. قلت: يا بنية، وما تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: نحن أطفال المسلمين أسكننا فيه إلى أن تقوم الساعة، ننتظركم تقدمون علينا فنشفع لكم. قال مالك: فانتبهت فزعا وأصبحت وقد فارقت المسكرة وكسرت الآنية وتبت إلى الله عز وجل، وهذا كان سبب توبتي. أي أن بنته الصغيرة رمز لعمله الصالح، وأن الشيخ الضعيف رمز لعمله الصالح الذي لم يقوى على مدافعة عمله السيء، وأن هذا الثعبان العظيم الذي سيهلكه هو عمله السوء. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: يا قويس، إن لك قرينا تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: هو عملك. لذلك الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. على كل، نحن لا نبني ديننا على المنامات، ولكن يستأنس بها أحيانا. نحن ديننا أساسه النصوص الصحيحة والمنهج القويم، لكن مثل هذا المنام فيه معنى بليغ وفيه تحذير من الله. وهذا يسوقنا إلى كلمة عن الأحلام التي يراها الإنسان. إذا كان المؤمن مستقيما على أمر الله ورأى مناما مخيفا فهو من الشيطان لا يعبأ به، وإن كان مستقيما على أمر الله ورأى مناما مريحا فهو بشارة من الله. أما إذا كان منحرفا في سلوكه ورأى مناما مريحا فهو من الشيطان. أما إذا رأى مناما مخيفا، وهذه حالة الإمام مالك بن دينار، فهذا المنام تحذير من الله. يروى أن الإمام مالك إمام دار الهجرة رأى في المنام ملك الموت، وقد سأل ملك الموت: كم بقي لي من عمري؟ فأشار له بأصابعه الخمس هكذا. فلما استيقظ الإمام مالك قلق قلقا شديدا، لا يدري أبقي 5 سنوات أم 5 أشهر أم 5 أسابيع أم 5 أيام أم 5 ساعات أم 5 دقائق أم 5 ثواني؟ 5. فلما ذهب إلى بعض الأئمة، الإمام ابن سيرين فيما يروى، وسأله عن هذا المنام، قال له: لا يا إمام، يقول لك ملك الموت إن هذا السؤال من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله. على كل، الحقيقة الإنسان إذا ذكر سبب توبته يعطي تشجيعا للمذنبين، ولكن هناك تحفظ، وهو أن الله سترني ولا ينبغي أن أفضح نفسي. وليس في إسلامنا شيء اسمه الاعتراف والبوح، فالإنسان مغطى بستر الله عز وجل. إذا اختار من ذنوبه الذنب الذي لا يسقطه من عين الناس وحدثهم به وكيف تاب الله عليه، لا مانع. أما ليس مكلفا أن يحدث المذنب عن ذنوبه الكثيرة وعن سقوطه في حمأة الرذيلة كي ينتفع الناس بهذا الذنب. الإنسان لا يغفر. الإنسان إذا بحت له ببعض الذنوب كلما نظر إليك تذكرها، لكن قد نحن نذكر أنه كان تائها، كان شاردا، وهكذا تاب بسبب مثلا نصيحة، بسبب عمل صالح، بسبب موعظة بليغة، بسبب مرض ألم به. يعني أنا أتمنى على التائبين من علية القوم إن حدثونا عن توبتهم أن يتحدثوا عن مناسبة توبتهم لا عن ذنوبهم. إذا قال: كنت تائها، كنت شاردا، كنت مقترفا للمعاصي، كفى. أما أن يفصل تفصيلات ما أمره الله بها في شؤون معاصيه وذنوبه ثم يجمل كيف تاب، لا، أنا أريد بالعكس، أريد أن يفصل في آلية التوبة. يعني أحيانا حدثني أخ قال لي: والله لي عمل من أشد الأعمال دناءة، وسمى هذا العمل، لكنني تبت عند سماع شريط سمعته 50 مرة، وفيه قصة مؤثرة عن إنسان أطلق بصره في الحرام وملأ عينيه من الحرام، فأصابه الله بمرض ارتخاء الجفون، فهو لا يرى إلا إذا أمسك جفنيه بيديه ورفعهما. ويبدو أن هذا الإنسان الذي أخبرني عن توبته له عمل مثل ذلك، فلما سمع هذه القصة تأثر بها. وكأن كل مذنب له مفتاح، هذا مفتاحه موعظة، هذا مفتاحه مصيبة، هذا مفتاحه مرض، هذا مفتاحه مرض ابنته. أعرف صديقا
متعلقا بابنته تعلقا لا حدود له، وكان شاردا وتائها عن منهج الله. فلما مرضت مرضا عضالا ولم يبقى طبيب إلا وفحصها، اضطر إلى أن يبيع بيته ويذهب بها إلى بلد بعيد، ولم تشف من مرضها. ثم خطرت فيه خاطرة، هو وزوجته، لعلهما إذا تابا إلى الله ورجعا إليه يشفي الله لهما هذه الفتاة التي تعلقا بها تعلقا غير طبيعي. والحقيقة أن هذا المرض بدأ يتراجع، لزم الصلاة ولزم دروس العلم، وتحجبت زوجته وسلكا طريق الإيمان على أمل أن يشفيها الله بسبب توبتهما. وهذا الذي كان. والله بعد 10 سنوات زارني وقدم لي دعوة لحضور عقد قران، فلبيت الدعوة وألقيت كلمة في هذا العقد، وأنا خارج من مكان الاحتفال تبعني مودعا، فخطر في بالي خاطرة، لعل هذه الفتاة التي تم عقدها الليلة لعلها هي التي مرضت. فقلت له بصيغة مألوفة قديما، هي؟ قال لي هي. قلت سبحان الله، هذا المرض العضال جاءك الضيف، ألم بهذه الفتاة الرائعة وحمل أبويها على التوبة، ثم انسحب موليا وكأنه لم يأتي. الله عز وجل ذكرنا بقوم عندهم بساتين وإنتاج زراعي كبير، أصحاب الجنة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أرادوا أن يمنعوا حق الفقير وأن يستأسروا بهذا المال. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، يعني جاءتها موجة صقيع، وأحيانا تأتي موجة لثلاثين ثانية تتلف محاصيل بمئات الألوف بالملايين أحيانا، موجة الصقيع. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، كأنها مقطوعة، كأنها قد جنيت. في الصباح تنادوا مصبحين أن يغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين، فلما رأوها قال إنا لضالون، ليست هذه بساتيننا. فلما تأكدوا أنها هي قال بل نحن محرومون. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قال أوسطهم يعني أقربهم إلى الله، ألم أقل لكم لولا تسبحون، لو أنكم سبحتم ربكم وعرفتموه لما بخلتم بحق الفقير، ولما أتلف الله لكم محاصيلكم. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، في كلمة رائعة. قال تعالى كذلك العذاب، أي أن كل عذاب أسوقه لعبادي من أول الخليقة إلى نهايتها هذه أسبابه وهذه أهدافه. يعني الله عز وجل غني عن تعذيبنا، وكان من الممكن أن ننعم بكل النعم ونحن غارقون في المعاصي، لكن شاءت حكمة الله أن تكون الدنيا دار ابتلاء، وأن نؤدب من خلال المصائب التي تأتينا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ما السلاسل؟ سلاسل الامتحان. هناك فكرة دقيقة، لو أنك مدير مؤسسة وأردت أن تعين موظف، من لوازم التعيين أنك تمتحنه لستة أشهر، فإن كان جيدا أبقيته وإلا صرفته. هذا الموظف من أجل أن تمتحنه سوف تسجل عليه كل حركة وسكنة، فإذا اجتمعت سيئاته وطغت على حسناته استغنيت عنه، هذا المنطق السليم. ولكن لو أن ابنك هو الموظف ماذا تفعل؟ ليس الموضوع أن تسجل عليه السيئات، الموضوع أن تصلحه، فعند أول خطيئة تأتي به وتنبهه وتؤدبه. وهكذا ربنا جل جلاله هو رب العالمين. كان من الممكن أن ينزل الله آياته وقرآنه على الناس وأن يبعث إليهم بالرسل وانتهى الأمر ليفعلوا ما يشاءون، لكن الله فضلا عن أنه خلق لهم الكون معرفا به وأرسل لهم الرسل والأنبياء ثم الدعاة الصادقين، فضلا عن الكتب التي أنزلت هناك تأديب يومي. لذلك ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. فأنا حينما أرى أن الله سبحانه وتعالى يسوق لعباده الشدائد من أجل أن يقفوا على بابه، من أجل أن يصلوا إليه، فالشدائد كل شدة وراءها شدة إلى الله، وكل محنة وراءها منحة من الله. فحينما نفهم المصائب على هذا الفهم نكون قد فقهنا ديننا. السيارة لماذا صنعت؟
من أجل هدف واحد أن تسير. لماذا فيها مكابح والمكبح يتناقض مع هدف صنعها؟ المكبح ضمان لسلامتها، والمصائب كالمكبح في السيارة، لولاها لا هلكنا. فتأتي المصائب تردع الناس المنحرفين عن غيهم وعن ضلالهم وعن عدوانهم وعن ظلمهم. فكأن الله سبحانه وتعالى رب كريم رحيم يسوق لنا من الشدائد ما يحملنا به على التوبة، فإذا تبنا تاب الله علينا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 71 بعد 100.
1: سورة العلق، باب قوله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي. الحديث 1816. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. سورة الكوثر. الحديث 1817. عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. الحديث 1818. عن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. سورة الفلق. الحديث 1819. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، فقال: قيل لي فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. الحديث 1820. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث 1821. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. باب أنزل القرآن على 7 أحرف. الحديث 1822. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1823. عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام 2 ولا أراه إلا حضر أجلي. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1824 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. الحديث 1825 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان بحمص فقرأ سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. باب فضل قل هو الله أحد. الحديث 1826 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. الحديث 1827 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد، ثلث القرآن. باب فضل المعوذات. الحديث 1828 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. الحديث 1829 عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
4: سمارت باي
3: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير العدل بسام التلهوني يؤكد أهمية تطوير منظومات العدالة وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان. صندوق استثمار أموال الضمان يقول إن موجودات الصندوق تتخطى 20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من العام الحالي بزيادة تبلغ 1.5 مليار دينار مقارنة مع العام الماضي. مديرية الأمن العام تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تؤثر على الأردن اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين. أمانة عمان تشدد الرقابة على حظر الأرجيلة في الحدائق والمرافق العامة. إصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستعمرين على قاطفي الزيتون في قرية دير بزع غرب مدينة رام الله. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين بينهم مسن أثناء توجههم إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في بلدة دير إستيا شمال غرب سلفيت. نهاية الموجز، في أمان الله.

أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 479 من المصحف الشريف. نحن معكم في الجزء 24 في سورة فصلت، سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 479، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. استمعوا إلينا أيها الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 479. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.

من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.

يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

0: نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى، ودعونا الكرام مع القراء والقارئات. أخ القارئ أبو السعيد تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله يا أبو السعيد.
1: كيفك شيخنا؟
0: الله يديم
1: إن شاء الله.
0: يلا تفضل
1: طبعا. برواية أبو الحارث شيخ إن شاء الله.
0: تفضل يا سيدي، حياكم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا.
0: لا لا، مين بدك تقرأ أنت؟ كسائي.
1: أبو الحارث للكسائي.
0: تي عليهم مش عليهم، قول عليه.
1: عليهم.
0: أيوة نعم، زبط لي بس زبط لي.
1: تتنزل عليهم الملائكة.
0: صح.
1: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
0: الله يكرمك يا أبو السعيد، قراءة الكسائي من رواية أبو الحارث، بارك الله فيك، شكرا، تلاوة حسنة. أبو محمد تفضل سيدي. أبو محمد معنا؟ صح؟ أبو محمد ولا محمد؟ طيب أبو حسام.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا يا أبو حسام، تفضلوا.
2: الله نحييك دكتور إبراهيم.
0: الله يعزك ويرضى عليك، تفضل يا سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته.
0: لا، هنا تسهيل بدون أعجمي، تسهيل يعني خفف صوت الهمزة، مش أعجمي، خفف صوت الهمزة الثانية اللي عليها إشارة سوداء. هاي تفضل.
2: أعجمي
0: بدون مد، أعجمي
2: أعجمي. نعم،
0: أو بدون أي مد،
2: الإظهار يعني شيخنا.
0: ليست إظهار، هو تخفيف صوت الهمزة، تسهيلها، تليينها، تبسيطها شوي. تفضل.
2: أعجمي وعربي.
0: نعم.
2: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
0: الله يكرمك يا أبو حسام، شكرا. تلاوة حسن. شكرا. أخي القارئ أبو محمد تفضل.
3: السلام
0: ورحمة الله، تفضل يا سيدي.
3: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عظيم. قل أرأيتم إن كان عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
0: الله يكرمك يا أبو محمد، ما شاء الله تلاوة حسنة وأحكامك جميلة، شكرا لك. القارئ أبا عوني تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ميم عين سين قاف. كذلك كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أقياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
0: أحسن الله عليك أخي أبو عون. تلاوة برواية الشعبة جميلة طبعا. يتفطرن صارت ينفطرن والراء ترقق في الشعبة. شكرا لك الأخت القارئة هيا، تفضلي.
5: السلام عليكم دكتور.
0: سلام الله حيك يا أهلين، تفضلي.
5: إن شاء الله
0: يعني تسمية. كيف؟
5: غيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل
0: إليك. لا لا لا، وقل آمنت كما مرة
5: وقل آمنت
0: بما أنزل الله من كتاب.
5: آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.
0: ما شاء الله، أحسنت تلاوة عن ظهر قلب. شكرا يا أخت هيا، تلاوة حسنة، شكرا لك. الأخت محمد تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وسلم. الله يعافيك يا ستي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم.
0: لا، كم ليلها من بعد ما استجيب له، فيها في واو صغيرة.
6: له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير.
0: الله يكرمك يا محمد، ما شاء الله تلاوة ممتازة وحسنة. أرجو الانتباه إلى بعض القضايا إن شاء الله سنتكلم عنها، ولكن بعد وجبة التلاوات القادمة ثم التعليقات، فانتظرونا.
7: نقرأ القرآن.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
7: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

زورونا فيه تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها. شو بدي احط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم تعال

0: له فكرة.
1: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه في كلية الخوارزم الجامعية التقنية، تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات. بدأ مع الأخت القارئة أم سليمان. تفضلي سيدتي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم
0: شديد النون
1: إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
0: بارك الله فيك يا أم سليمان. شكرا لك يا سيدتي. الأخت القارئة أم سامح تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من
0: خلينا نعيد المقطع الأخير ما لهم من محيص.
2: ما لهم من محيص.
0: أحسنت.
2: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده.
1: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
0: أحسنت يا سيدة مسامح، شكرا لك.
1: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. أختي القارئة أم أيمن تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
3: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

0: عليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ويجعل من يشاء عقيما. إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه علي حكيم.
1: أحسنت يا أم أيمن، ما شاء الله تلاوة ممتازة، شكرا لك. أخي القارئ حمزة تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام، أهلا تفضل.
2: صفحة شيخ،
1: إحنا 489 آخر الشورى بداية الزخرف.
2: سلام.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك

0: الله يرضى عليك، ما شاء الله، سلم الله صوتك يا حمزة. كم عمرك يا حمزة؟
1: أنا 20 سنة شيخ.
0: ما شاء الله صوتك جميل وحكامك ممتاز، ما شاء الله عليك. تابعنا وحتى نستفيد من تلاوتك. شكرا يا حمزة، الله يرضى عليك. الأخت القارئ أم داود تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم
0: ما شاء الله. أم داود تلاوة ممتازة، شكرا لك. الأخت القارئة فاتن تفضلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله،
0: حياك الله، تفضلي ستي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا

0: هم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
1: أحسن الله عليك، ما شاء الله، تلاوة ممتازة طبعا. إذا التلاوات ممتازة، وإن بقي شيء ممكن نستقبل، ما في حرج. في ملاحظات كثيرة من هذه التلاوة الأخيرة، لاحظوا الحركات الموقوف عليها. لولا نزل هذا القرآن على رجل مجرورة، وذلك جاءت عظيم صفة لرجل، ذلك لا نستغرب عند الوصل على رجل من القريتين عظيم أهم يقسموا. لازم تحاولوا ترى في حالة الوصل قسمنا صحيح، لكن هذه السين لو تهونا فيه شوي ورفعناها بتصير قسمنا، معنى مختلف، وهذا في سورة الأنبياء. مر كذلك كلمة كظيم، الكاف ما بدنا الكاف تتأثر بتفخيم الضاء نفخمها، الحمد لله التلاوة صحيحة لكن من باب التنبيه. مر بنا كلمة ولمن، هاي اللام مفتوحة صحيحة لكن من باب التنبيه كذلك. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزانة، كذلك تعلموها في حالة الوصل، أي كلمة تقف عليها حاول أنك تعرف لو وصلتها هذا القراءة بالصلة اسمها، هذا كثير مهم، بتفيدك إن أردت أن تقرأ موضعا أو آية بعد آية متصلات تستفيد كثيرا. انتبهوا كذلك إلى كتابة بعض الكلمات ويكرم. شوف كلمة شركاء، كلمة جزاء، كلمة وراء، بتلاحظ كتابتها ليست ككتابتنا الإملائية، هذا رسم عثماني منسوب إلى الصحابة عثمان وعمر وأبو بكر رضي الله عنهم، وإلى المصاحف التي كتبت بين يدي رسول الله. شركاء مرسوم الهمزة على واو في بعد ألف، جزاء مثلها، ورائي مرسومة على ياء، ليس في كل المواضع لكن في المواضع اللي تلوناها اليوم فقط. ننتبه كذلك إلى كلمة أعجمي، هنا هذه الكلمة مميز رواية حفص، هكذا يقرأ شعبة، أعجمي يحقق الهمزة، من قرأ أعجمي أبدلها، التسهيل هي حالة بين الإبدال اللي هو المد وبين التحقيق، نقول أعجمي، ليست هاء وليست همزة محققة وليست ألفا، صوت الهمزة القليل أعجمي، هذا انتبهوا له وادرسوا وتابعوا. في أن إدغام متجانس مر أكثر مرة، شهدتم، الدال مكتوبة لكنها لا شيء عليها ولا حركة ولا سكون، مما يؤكد أنها مدغمة. ومثلها وجدت،

0: مرفوع بضم مقدرة، بخلاف لما وقع مجزوم ويعفو في الشورى. إذا بدك تنتبه هل هي بالواو ولا بدون الواو. وكلمة ويعلم هذا وإن وردت في بداية الآية لكنها فعل مضارع منصوب ولها ناصب، والعلماء اختلفوا في الناصب. المهم أن ننتبه إلى هذا. حاميم عين سين قاف طبعا فيها قضية المدود الطويلة، حا طبيعي مدها، ميم ست حركات، عين ست حركات، سين ست حركات، قاف ست حركات، لكن عين فيها وجهان، فيها التوسط وفيها المد، التوسط والمد. طيب خلينا مع ختام التلاوات مع أبي طارق. أبو طارق تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام. تفضل يا سيدي. تفضل.
1: الله يكرمك.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي بيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا
0: إن لا لا لا بدك توصلها وزخرفا وإن كل إذا بدك توصلها
1: وزخرفا وإن كل ذلك
0: لا لا لا لا لا
1: ذلك.
0: أيوة تنونهاش
1: وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم
0: لا لا لا الفعل منصوب ينفع
1: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم
0: هنا في إدغام إذ ظلمتم
1: أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون
0: لا لا لا آلهة يعبدون
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون
0: الله يكرمك يا أبا طارق ويكرم كل من قرأ بس انتبه إلى أضيفت عليك كلمة آلهة يعبدون طبعا لا يبدأ بها لأن هاي مسلط عليها الاستفهام الإنكاري المهم أعيد الاستماع للإفادة شكرا لكم إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.

في طاعة الله. ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي.

ورخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: شو بدي احط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ، كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم، تعال وريا

0: إله فكرة.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحص للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحص، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
5: So

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. استطلاع للرأي يظهر أن 79% من الأردنيون أو من الأردنيين يؤيدون الجولات الميدانية لرئيس الوزراء جعفر حسان. الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على المملكة اعتبارا من اليوم. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن الصحفي هو الأساس في العمل الإعلامي لما يمتلكه من مصداقية وثقة وقدرة على التحقق من المعلومات ميدانيا، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مساعدة للصحفي في أداء عمله. جاء ذلك خلال رعايته افتتاح ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال المنعقد في عمان اليوم. وشدد المومني على أهمية دور الصحفي في التحقق من المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها، بما يعزز مصداقية العمل الإعلامي وثقة الجمهور به في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. قال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف إن تنظيم الخدمات الرقمية ضروري لحماية المواطنين والمجتمعات وضمان المساءلة في استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية حرية الإعلام وحرية التعبير. وأضاف أن التشريعات الأوروبية تهدف إلى إلزام الخدمات الرقمية بالإشارة إلى المحتوى المزيف باستخدام تقنيات التزييف العميق، وذلك المحتوى الذي تنتجه الروبوتات، إلى جانب ضمان الرقابة الأبوية والحد من الوصول إلى المحتوى الإدماني. وأكد أهمية حماية المحتوى الصحفي من الحذف دون إشعار مسبق للمؤسسات الإعلامية، وضمان عدم اتخاذ إجراءات بحق وسائل الإعلام دون رقابة من الدولة تكفل عدم المساس بالمساحة المتاحة لحرية التعبير. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد مرور عامين على تشكيل حكومة جعفر حسان تفاوتا في نسب المتابعة للأداء الحكومي. وبحسب نتائج الاستطلاع، أفاد 53% من المواطنين المشاركين بالاستطلاع بمتابعتهم لعمل الحكومة. أما في فئة قادة الرأي وصلت النسبة إلى 91%، وتساوت تقريبا نسبة الثقة بالحكومة الحالية بين العينتين الوطنية وقادة الرأي لتسجل 66% إلى 67%. وحظيت الجولات الميدانية لرئيس الوزراء جعفر حسان بتأييد واسع جدا، حيث أيدها 79% من العينة الوطنية و 75% من قادة الرأي، مدفوعين برغبتهم في اطلاع أو اطلاع الرئيس على أحوال الناس عن قرب. جددت مديرية الأمن العام دعوتها إلى أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تؤثر على الأردن اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين، وذلك وفقا للنشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة. وحذرت المديرية من خطر تشكل السيول المفاجئة وتدني مدى الرؤية الأفقية والانزلاق على الطرقات، داعية إلى الالتزام بالإرشادات. هذا ودعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة عند استخدام وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها وصيانتها قبل بدء فصل الشتاء، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث الناجمة عن الاستخدام غير الآمن. أعلنت أمانة عمان الكبرى إطلاق خطة تنفيذية بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية والأجهزة الأمنية للتشديد على حظر إدخال الأرجيلة واستخدامها وتدخينها في الحدائق والمرافق العامة في جميع مناطق مدينة عمان، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان. وفي قطاع غزة استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل اليوم في قطاع غزة، في حين لا يزال آلاف المرضى والجرحى ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع.
وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرته غربية مدينة غزة، بالإضافة إلى استشهاد شاب بنيران الاحتلال في شارع يافا بمدينة غزة. كما أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في غارة من مسيرة إسرائيلية غرب مدينة غزة. هذا وأعلنت مصادر طبية في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 74,370 شهيدا. وبضف أصيب فلسطينيان جراء اعتداء مستعمرين على قاطف الزيتون في قرية دير بزيع غرب مدينة رام الله. طلبت مؤسسات الأسرى بوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والأسيرات وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب والإهمال الطبي والقتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز احتجازه. قالت الحكومة اليمنية في رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة إن استهداف مطار عدن يكشف انتقال التهديد من خطر محتمل على المسارات الجوية الدولية إلى اعتداء مباشر على مرفق مدني، ويؤكد ترابط ما وصفته بالتهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة. ودعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى جماعة الحوثيين تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا لنهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نحن معه الآن نعيش في المدينة في ما بعد حجة الوداع. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ليستأنف فعليا العمل. الآن بالنسبة له الاتجاه كله باتجاه الخطوة القادمة وهي أرض بيت المقدس، ولذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه. طبعا بعث أسامة ابن زيد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى منطقة محددة، قال له يا أسامة يعني تحمل تأخذ خيلك هذه وتوطئها أرض أبنى. أبنى على خلاف، طبعا في بعضهم بيقول لك يبنى وفي بعضهم بيقول الداروم، لكن الرواية اللي وردت عند الإمام أبي داود تقول أبنى. أبنى فعليا لما حققت الموضوع فيها أظن أنها موجودة في البلقاء، البلقاء اللي هي يعني في الأردن اليوم، وأتوقع أنها اليوم منطقة المزار القريبة من مؤتة اللي مدفون فيها الصحابة الشهداء الثلاثة الكبار اللي هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد أنه بتحمل حالك بتروح هناك بسرعة شديدة جدا، تكتم الأخبار وتسرع السير، ثم تذهب إلى هناك وتحرق بعض الأراضي ثم تعود، نقطة. طيب لماذا فعل ذلك؟ يعني شو القصة؟ هذا الأمر يحدث عنه ابن عساكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ورد خبر، لأنه لما أرسل أبو بكر الصديق هذه الرسالة هذا البعث ما الذي حدث فعليا؟ يقول ابن عساكر، يقول بلغ خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإغارة أسامة بن زيد على الروم في نفس اليوم، فلأنه أسرع في الطريق، فقالوا ما بال هؤلاء بموت صاحبهم أن أبا أن أغاروا على أرضنا. فالمبدأ كان لذلك أثر عظيم في المستقبل، أيضا اختبار للطريق واختبار للقبائل الموجودة على الطريق. الذي يهمني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على هذا الجيش، وكان أسامة ما زال شابا صغيرا في ذلك الوقت، فبعض الصحابة ضايقوا، وخاصة أن هذا الجيش كان مفروض أنه موجود في أبو بكر الصديق، موجود في عمر بن الخطاب، موجود في كبار الصحابة موجودون تحت إمرة أسامة ابن زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مصرا على إخراج هذا الجيش. هذا الكلام كان في حوالين شهر صفر تقريبا، اللي هو الشهر الثاني من السنة الحادي عشرة للهجرة. ولكن في نهايات شهر صفر، بعضهم بيقول 27 بعضهم بيقول 29 صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ما، في تلك الليلة خرج إلى البقيع واستغفر لأهلها وسلم عليهم. طبعا حواليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع فعليا الناس، يعني قبلها بعدة أيام لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال له يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد عامك هذا، ولعلك أن تمر وتزور قبري هنا كما قال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاذ بكى طبعا لذلك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب وزار شهداء أحد واستغفر لهم. في تلك الليلة لما زار البقيع صلى عليهم وسلم عليهم وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ليهني لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. تقول بعض الروايات إنه قال أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، ثم بشرهم وقال إنا بكم لاحقون، وعاد إلى بيته. كانت تلك الليلة ليلة السيدة عائشة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة رضي الله عنها لقاها رابطة على رأسها ربطة، وبتقول ورأسها يعني رأسها بيوجعها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأسها. فبدأ الألم مع النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ويزداد الألم يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم، يزداد الألم أكثر وأكثر وأكثر. بدأ الألم من الرأس ثم بدأ ينتشر في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه صار النبي صلى الله عليه وسلم يربط على رأسه هذه العصابة حتى يشد على رأسه، ويخرج ويتحرك هنا وهناك، يذهب إلى الناس ويصلي بهم ثم يعود إلى بيته. وبدأت حركته تثقل مع الأيام، يعني عدة أيام صارت الحركة تثقل ويتعب النبي صلى الله عليه وسلم عند الحركة. فقبل أسبوع واحد من وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني في بدايات شهر ربيع الأول، النبي صلى الله عليه وسلم صار الحركة بالنسبة له ثقيلة جدا، ومع ذلك كان كل يوم يروح عند واحدة من زوجاته بشكل طبيعي، عند واحدة من أزواجه، اليوم دور فلانة، اليوم دور فلانة، اليوم دور فلانة. لكن في مرحلة معينة تعب فجمع زوجاته وقال: أين أنا غدا؟ يعني يا رسول الله أنت هناك، أين أنا غدا؟ عند هناك، وأين أنا غدا؟ يعني أين أنا هنا وهنا هنا بالترتيب. ففهمت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيسأل أين أنا غدا لأنه يريد أن يطلب منهم إذنا في مسألة معينة. فقالت له جميع أزواجه، كان الموجودات في ذلك الوقت 9 ما زال موجودات عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: يا رسول الله كن حيث شئت، اختر أنت ماذا تحب، إلى أين تحب أن تكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أمرض عند عائشة؟ فأذن له جميعا. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت السيدة عائشة، كان معه الفضل ابن العباس رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومسكين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني بيركي عليهم ورجلاه تخطان على الأرض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحرك رجليه بصعوبة، وجلس في حجرة السيدة عائشة. الآن شو معنى الحجرة؟ الحجرة غير البيت يا جماعة، الناس يظنون أنه لما نقول حجرة السيدة عائشة معناها داخل بيتها، لا، الحجرة في ذلك الوقت اللي هي مثل الفناء الخارجي اللي مفتوح للهواء الطلق، أو يعني بيكون فيه بعض سعف النخيل مغطي تغطية جزئية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني آخر فترة من حياته أقامها في تلك المنطقة، مش داخل البيت المغلق، داخل الغرفة، هذا معنى الحجرة على فكرة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة، فكانت السيدة عائشة هي التي تمرض النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ بالمعوذات، تمسك يده الشريفة فتقرأ بالمعوذات والأدعية، ثم تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو صلى الله عليه وسلم رجاء بركته. وبعد ذلك ازدادت الحرارة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يضطر إلى أن يخرج إلى الناس يصلي بهم ثم يعود مباشرة، ولا يجلس مع أحد ولا يسمع أحدا ولا يسمع منه أحد من الكلام صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام صار أثقل عليه عليه الصلاة والسلام. وصار الصحابة طبعا يخافون أنه ما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعتادوا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يمرض إلى هذه الدرجة. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يرسل جيش أسامة ابن زيد، فانطلق الجيش ووصل، يعني كان معسكر عند الجرف، واختلف الناس هل نرسل الجيش أم لا نرسل الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عصب رأسه مرة وخرج إلى الناس وتحدث معهم وقال: أيها الناس أنفذوا بعث أسامة. وبلغه أن بعض الناس يعني زعلوا بدهم مش أسامة بن زيد، فقال: لئن طعنتم في إمارتي لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. يعني في بعض الناس أصلا ما كان يعجبهم إمارة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وإن كان والله لخليقا للإمارة، وإن كان والله لمن أحب الناس إلي، فاسمعوا وأطيعوا وأنفذوا بعث أسامة. وبدأ البعث يتجهز فعليا ويخرج باتجاه الجرف ويعسكر هناك أسامة ابن زيد، ينتظر الناس فعليا. وحتى أن أسامة ابن زيد في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يعني يرفع يده إلى السماء ويضعها على أسامة، فعرف أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له عليه الصلاة والسلام. هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرحلة من مراحل حياته، ونأتي إلى آخر 4 أيام من حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا قبل وفاته، هو توفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، فيوم الأربعاء تقريبا بدأت الحرارة تزداد على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر وأكثر، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يغمى عليه من شدة المرض. كان ذلك اليوم يوم الأربعاء بدأ الأمر يزداد عليه ويشتد عليه أكثر وأكثر وأكثر. ففي النهاية إيش اللي صار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس ازداد عليه الألم، ومع ذلك خرج للناس في صلاة المغرب ووقف في الناس وصلى بهم صلاة المغرب، وكانت آخر صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، قرأ فيها والمرسلات عرفا، سورة المرسلات، هذه آخر سورة يتذكرها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى بيته وجاء وقت صلاة العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم متعب في غاية التعب، لا يستطيع أن يقوم من مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
7: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
8: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمني، أصالة الطعم في كل لقمة.
9: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة إلو فكرة. من كرم زمزم تعالى ورجع.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدالله.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثرة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هارم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما: إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزاً من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعين الكرام متابعين على أثير حياة FM، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، نسعد بمتابعتكم أيضا ومشاهدتكم لنا على تلفزيون حياة في هذه الساعة المباركة، الساعة القرآنية التدبرية التي نعيش فيها مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسور هذا الكتاب العزيز. نحاول أن نجلي بعض ما يمكن أن نستنبطه وأن نستدل به في سلوكنا، في أخلاقنا، في قيمنا، في مواقفنا، في أعمالنا التي نعيشها، تحقيقا لمعنى فلنحيا بالقرآن. دائما نكرر أن الحياة مع القرآن نعمة عظيمة، الحياة مع القرآن نعمة كبيرة، نعمة تبارك العمر وتزكيه وتنميه وتجعل الإنسان رجلا قرآنيا وامرأة قرآنيا وشابا قرآنيا وإنسانا قرآنيا يعيش مع القرآن في معانيه، في دلالاته، في أحكامه، في سلوكياته، لأن هذه الحياة مع القرآن هي التي تبارك العمر وهي التي ترتفع بالإنسان وتسمو به إلى أعلى المراتب. مرة أخرى نرحب بكم متابعينا ومشاهدينا أيضا في حلقتنا لهذا اليوم في المساحة الحرة التي نتركها للحوار بيننا وبينكم. نسعد والله دائما بمداخلاتكم، نسعد بمشاركاتكم التي عودتمونا فيها دائما على زوايا إبداعية، زوايا رائعة، كيف استطعنا فعلا نحن وإياكم أن نعكس معاني هذه الآيات وقيم هذه الآيات وقيم هذه السور في واقع حياتنا. هي مساحة حرة بيننا وبينكم، الهدف منها ليس الإجابة على الأسئلة ولا طرح الأسئلة بقدر ما أنها مساحة نحاول إن شاء الله تعالى أن نستجلي فيها الآيات وأن نعيش فيها مع القرآن الكريم. ما أجملها من حياة. موقفنا اليوم حيكون مع سورة لقمان، اللي بتابع معنا إن شاء الله تعالى بتسلسل حلقاتنا. اليوم عنواننا اللي اخترنا نتكلم فيه حكمة الإنسان مع سورة لقمان، يعني معنى واضح ولعله معنى قريب منا، ولعله الآن بدأنا نتلمس أنه لما بنقرأ سورة لقمان يا ترى من هو لقمان هذا؟ وما الفكرة من هذه السورة؟ وما المعاني والقيم التي يمكن أن نعيشها وأن نحياها مع هذه السور؟ قبل أن نسترسل في يعني شرح هذه المعاني ومداخل هيك سريعة، نذكر بأرقام هواتفنا إن شاء الله تعالى على 0-6-516-20-20 516-40-20 و516-50-20 و516-20-60 إن شاء الله تعالى. نرتقي بتواصلكم، مداخلاتكم إن شاء الله تعالى، حتى ما تتركوا لي مساحة أنا أتكلم كثير. الجاملونيش ولا أجاملكم، تقولوا والله احنا يعني مستنى نسمع لك، لا والله أنا أنتظر أن أستمع إليكم، ومن يعني يستمع إلينا ويشاهدنا يسر كثيرا بهذه المعاني الطيبة والإيمانية. بتعرفوا لي يا إخوة يا أخوات، لأنها تعطي للناس ثقة أنه أنا قادر أتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، أنا قادر على أني أعيش مع القرآن، مش مجرد قراءة وتلاوة وممتاز وهذا مهم وقضية لا بد منها، لكن اليوم صرنا معتادين على أنه نعم أنا أستطيع أن أفتح المصحف، أن أقرأ السورة، أن أقرأ الآية، فأسأل نفسي سؤال عن أي شيء تتحدث هذه السورة الكريمة، طب الآيات هذه عن أي شيء تتحدث. الأهم أيضا أن أسأل نفسي ما هي المواقف التي أريد أن أعيشها وأن أحيا معها ومن خلالها مع هذه الآيات ومع هذه السور. نحن إذا وصلنا إلى هذه الثقافة ورسخناها في واقع حياتنا وتأكدت لدينا، معناها نحن عمالنا بنعيش المعاني الحقيقية مع كتاب بالله سبحانه وتعالى. إذن تعالوا بنا في هذه الساعة نحيا مع القرآن الكريم، ومع أول اتصال من أختنا سوزان. السلام عليكم يا سوزان.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحب بك، أهلا وسهلا سوزان، تفضلي.
2: حياك الله. بداية في رحاب سورة لقمان، في يعني أحد المحاور اللي هو وصية لقمان إلى ابنه، مواعظ لقمان.
1: هذه هاي الأشهر دائما لما نقرأ السورة اللي سميت باسمه دائما بيخطر في بالنا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، النصيحة. لا صحيح،
2: لا بس أنا بدي أبدأ من قبل ما هو ينصح، هو بدأ في نفسه لقمان إنه هو بدأ بتنفيذ شكر الله تعالى إنه هو الأب يعني.
1: جميل.
2: هو الأب بداية، فبدأ بالشكر لله تعالى تنفيذ أمر الله، يعني وقد قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله.
1: جميل.
2: بدأ بنفسه ثم بدأ يسرد بالوصايا إلى ابنه.
1: سبحان الله، هذه لفتة أحسنت يا أختنا سوزان، هذه لفتة رائعة. ترى اليوم رسالة لكل واحد فينا، أنت بدك تنصح ابنك، أنت بدك تتحاور معه، أنت بدك توجهه، تعال اخطو الخطوة اللي قبلها. أنت شو عملت؟ أنت شو ساويت؟ كيف موقفك وكيف سلوكك؟ هل تمثل فعلا قدوة ونموذج لابنك حتى يستمع إليك وحتى يستجيب لنصيحتك؟ جميل والله.
2: هلا بداية بدأ أسلوب الموعظة لابنه، بدأ بأسلوب دعوي خاطبة، يعني بأسلوب دعوي توددي تحببي يعني لابنه. فقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، يعني موعظة هيك، يعني مش أمر مثلا.
1: صحيح.
2: ويا بني إنه إشي يقربه منه يعني عشان إنه يتقبله.
1: وهذه تكررت ترى أكثر من 3 مرات أخت سوزان، يعني كأن فيها إشارة اللفتة اللي أنت بتقوليها، إنه كيف أنا أثناء وعظي وأثناء نصيحتي وأثناء توجيهي، يعني هذا اللطف وهذا التلطف وهذا التحبب وهذا التقرب وهذا القرب بيأثر في النصيحة وبيخلينا يكون فيها تجاوب. صحيح والله.
2: بدأ في ترسيخ العقيدة أولا، يا بني لا تشرك بالله، اللي هي للجانب
1: طيب الإيماني. أنا بدي أختنا سوزان حتى ما يكون إحنا بنفسر زي ما تعودنا، تتعودت معنا ضيفة دائما مبدعة، إحنا ما بدناش نفسر في الآيات، بدنا تعطيني قيمة من هذه الآيات أو من هذه النصيحة أستطيع أني أعيشها اليوم أنا في واقع حياتي. أختنا سوزان بتعيشها، أنا بعيشها، بعيشها من يستمع إلينا، قيمة من هذه النصيحة بشكل عام.
2: طب بس هيك أعطي نقطة سريعة، إن أول إشي ترسيخ العقيدة، بعدين وصايا الوالدين، وصايا الوالدين اللي هو نهايتها واتبع سيرة من أنا إليها، يعني هيك جميلة إنه بدك تتبع مش
1: تمام.
2: أي ناس أهل الحكمة، ناس ربانيين مخلصين، يعني هذه مهمة جدا القاعدة. بعدين حقه على نفسه إنه بالصلاة، وكمان شو ثمرت عباداته هذه للمجتمع، إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا طبعا رح يتعرض لأذى، عشان هيك أنها انتهت الآية بالصبر، واصبر على ما أصابك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا الصبر على الصلاة كمان.
1: جميل.
2: إنه إشي مش سهل، يعني بدك تعودوا على صلاة الفجر الأوقات، يعني على الأشياء.
1: صحيح.
2: على وقتها.
1: الله يكرمك. الله يرضى عنك. جميل. يعني لو بدي أخذ أنا، شوف التدرج اللي ذكرت أختنا سوزان في الوصية، أي واحد بيقرأ الآيات ترى أو في الموعظة بيدرك المعاني الكبيرة اللي فيها اللي ممكن نمر عليها، لكن شوفوا بماذا ختمت، بتوصيته بالصبر، كأنه بده يقول لك الطريق طويل. أي واحد منا اليوم ترى في حياتي هو بينصح نفسه، بينصح ابنه، بينصح من حوله، بده يعرف إنه الحياة ليست موقفا فحسب نوقفه لنحيا ونعيشه. نعم، هي الحياة مواقف، لكن القصد أنك تحتاج في هذا الطريق إلى الصبر، تحتاج إلى التحمل، تحتاج إلى الصبر والتحمل على الموعظة، على النصيحة، على الطاعة، عن المعصية. هذه كلها مهارة كبيرة من مهارات الحياة التي نحتاجها. تخيل اليوم وإنت في مسيرة حياتك وفي مسيرة أعمالك في هذه القضايا الكبرى اللي ذكرتها أختنا سوزان، من ابتداء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وانتهاء بأبسط الأشياء، حتى في نصيحتك وفي أمرك المعروف والنهي عن المنكر، مرورا بهذه الطاعات والعبادات الكبيرة كالصلاة وغيرها، حتى حفظ اللسان، حتى التواضع، أنت تحتاج فيها إلى صبر، لأن الصبر هو عنوان الثبات الذي يسير عليه الإنسان. أحسنت يا أختنا سوزان، بارك الله فيك. طيب نطولش على أخونا عمر أبو زيتون. عمر أبو زيتون، سلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سيدي طول، خذ راحتك.
1: لا الله يسعدك. لا أبدا والله، إحنا بهمنا أنه يعني نستمع إلى أكثر عدد ممكن. تفضل أخي عمر.
0: والله يا سيدي، يعني هي اسمها يعني لقمان، هي هو لقمان الحكيم بيقولوا، يعني لقمان الحكيم.
1: نعم صحيح، هيك لقب.
0: نعم، فهي يعني كلامه حكم ووصايا بنفس الوقت.
1: جميل.
0: اللي بقرأ القرآن، بقرأ سورة لقمان لما يقول يا بني أقم الصلاة، يا بني أمر بمعروف، يا بني، يعني كلها لما يقول يا بني يا بني. لكن هي مش لأنه بس يا بني إنها تكون مثقال حبة، هذه الوصايا إن إحنا كمان، يعني حتى للبالغين وللكبار وللأباء وللأبناء وللأمهات وللأمة كلها الوصايا. لكن هو لما يقول، يعني أنا بقول سورة لقمان، يعني الوصايا لقمان لابنه، أو خلينا نقول وصايا للأمة بشكل عام.
1: صحيح تسميها. صحيح.
0: هي بتأكد أن القيم الإنسانية دكتورنا.
1: أيوة.
0: القيم الإنسانية والخلقية تتفق مع فطرة الإنسان.
1: جميل.
0: يعني وبعدين بكل الأجيال وعلى كل الأزمان.
1: ممتاز. يعني شوف شوف هذا هذا المعنى أخي عمر، ترى من أكثر المعاني اللي اليوم لازم نحن ندافع عنها في ديننا، بمعنى إنه الأخلاق ليست أخلاق ميكافيلية وليست مصلحجية، بمعنى ليست متغيرة، ليست متعلقة بمتى تحقق لي المصلحة أكون صادقا، وإذا كان الكذب يحقق المصلحة فألجأ إلى الكذب، لا، هذه أخلاق لها الإلزامية والثبات الدائم. الله، هذا معنى غاية في الأهمية.
0: نعم، يعني هو حطنا قواعد وحطنا دستور وأساس نمشي عليه. يعني الوصايا هاي اللي اوصى في لقمان اوصى في الماضي، صحيح هو اوصى في الماضي البعيد، لكن اقر الاسلام. جميل. ولا زال يقر الاسلام ويحط عليه الاسلام في الحياه الدنيا، لانها قيم، هاي القيم ثابته وقيم حيه وقيم ترتبط بوجود الانسان وحياته. وهاي القيم كلها دكتورنا بتحتاج، يعني اللي بتحتاج مش بس الفرد ولا الاب ولا الام للتربيه، بالعكس. جميل. كل المؤسسات التربويه،
1: صحيح صحيح،
0: وكل من يعمل في تنشئه الاجيال على رأسها المؤسسة الأسرية، خلينا نقول الأسرة اللي تعد النواة الأولى للتربية، يعني هي اللي بتربي الأسرة، معنية بهاي الوصايا ومعنية بهاي.
1: جميل.
0: الحكم.
1: جميل.
0: سيدنا لقمان،
1: الله يجزاك الخير يا أخ عمر، الله يرضى عنك.
0: أنا بس سمحتني بدي أخذ بس أنا يعني قيمة الإحسان.
1: أيوة.
0: اللي بنى عليها سيدنا لقمان الحكيم، أنا بقول سيدنا، تعودين يقول سيدنا، لكن هو لقمان الحكيم لما قال،
1: شوف هو، شوف أخ عمر، حتى احنا يعني نحسم الموضوع، ترى في خلاف عند العلماء انه لقمان عليه السلام هل هو نبي او ليس بنبي، هل هو رجل حكيم يعني اوتي هذا الوعي وهذا التأييد وهذا التوفيق من رب العالمين. المسألة يعني لانه ليس فيها دليل واضح وثابت تحتمل، ترى فلا اشكال، نحن يهمنا في النتيجة يعني هذه الشخصية التي ذكرها القرآن وخلد ذكرها، المهم فيها نصائحها وتوجيهاتها والمعاني التي جاء بها.
0: صحيح. قيمة الإحسان اللي هو يعني لما قال يا بنية إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن لطيف خبير. هاي الوصية، هاي الوصية من لقمان الحكيم، هاي الوصية يعني بتدلنا إحنا كلنا إنه الله عز وجل معاه يعني مطلع علينا في كل حاجة.
1: جميل.
0: فإحنا مطلبنا المراقبة، نربي أبنائنا ونربي أنفسنا على المراقبة.
1: صحيح.
0: على الإحسان بأن الله يراك.
1: رائع رائع رائع، الله يكرمك، الله يزيك الخير.
0: يعني ما تخيب عن ربنا، ما
1: يخيب عن بالك طبعا طبعا. يعني هذا الله يزيك الخير أخي عمر، يعني هذا المعنى ترى لازم نعرج عليه، لأنه اليوم عندنا إشكالية كبيرة في حياتنا ومع أولادنا. وقبل ما أروح لأخونا محمد، أنا بدي أقول شيء يؤكد هذا المعنى. لو اليوم أي واحد منا، الآباء أو الأمهات، قال لابنه اعطيني أو لبنته اعطيني تليفونك وعليه يكون كلمة السر، افتح لي كلمة السر، يمكن الزوج يقول لزوجته، يمكن الزوجة تقول لزوجها، يمكن أنا أقول لابني أو أقول لبنتي. السؤال مباشرة، بتعطي تليفونك لأبوك أو لأمك أنت كشاب أو أنت كفتاة، ولا بتتردد؟ طب ليه؟ مش مسألة اقتحام خصوصية، ديروا بالكم الكلمات والتزويق أحيانا، وإنه لا خصوصي، لا لا، ما تكلمش عن خصوصيات، أنا بتكلم عن مستوى تربوي، مستوى توعوي. لما إنه أنا مربي ابني على الرقابة الإلهية، الرقابة الربانية، أكيد رح يقول لي تفضل يابا. ليه؟ لأنه تليفونك أنت ما تخافش من أبوك، ما تخافش من رجل الشرطة، ما تخافش من الأمة كلها، من الرقابة اللي عليك قدر ما تخاف من رب العالمين. إذا كنت تقدم مخافة رب العالمين وتعلم أن هذا الجهاز الذي بين يديك ما عليه من أسرار ومواقف ومعاني وتواصل أنت تريد أن ترضي بها رب العالمين، ما هيهمك بعد ذلك تقول لأبوك تفضل ولا أمك تفضل. مش من باب أنه والله هو شاكك فيك أو مش واثق فيك، لا، من باب حسن الظن فيما بينكم. هذه نقطة غاية في الأهمية. لكن إذا أنت بدك تستر، طبعا مش من باب أنه والله اقتحموا خصوصيتي أبوي وأمي، لا لا، المسألة مش مسألة خصوصية بقدر ما أنها ثقة مبنية في الأساس على ما نربي عليه أبنائنا وأولادنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. طولت عليك يا محمد، السلام عليكم.
3: لا بسيطة سيدي، حياك الله.
1: الله يسعدك.
3: أنا والله كنت بدي أحكي في نفس الفدار اللي حكيت فيه.
1: جميل جميل. هات
3: تسلسل الوصايا اللي قام فيها لقنان لابني، إنه هي أو إيش علموا أو أمور أخراهم أولادكم قبل الأمور دنياهم.
1: جميل.
3: ربط الآخرة قبل ما نربطهم بالدنيا، وبالتالي أصلا هيك التلقائية راح تنعكس إيجابا على أمور الدنيا.
1: حلو جدا. يعني شوف أشكرك أخي محمد. نتفضل معي محمد. طيب علق بس على الكلمة تفضل فيها، لأنه ترى هي هذا ميزان اللي ذكره أخونا محمد آخر حاجة، ترى هي الميزان. يعني إحنا كل كلامنا لما بنقول اليوم كل الذي نريده أن تتعلق قلوبنا وقلوب أبنائنا بالآخرة وأن لا تتعلق بالدنيا. هذا الميزان هو الذي يضبط أفكارنا ويضبط أخلاقنا ويضبط قيمنا ويضبط سلوكياتنا وأعمالنا. صحيح هذا الكلام، بارك الله فيكم. طيب نذكر بأرقام الهواتف ثم نعيد نرتب هذه الأفكار التي قلناها لأنها غاية في الأهمية. 516-2020 516-4020 516-5020 و516-2060 للتواصل معنا. وموضوع حلقتنا اليوم عن سورة لقمان والحكمة التي نحتاجها. شوفوا يا جماعة، لما تقول حكمة اليوم يمكن بعضنا بيخطر في باله أنه يعني لازم الإنسان يكون أبو العريف، تعرفوا هذا أبو العريف اللي واصل أعلى درجات المعرفة والذي لا يخطئ والذي يعرف في كل شأن وينصح في كل شأن ويكون له معرفة بكل شأن ويقدم شيئا لا يخر الماء. لا لا، ليس بالضرورة، ما في حد ترى بهالمستوى إلا الأنبياء والرسل، ريحكم. إذا أنت بدك تبحث عن حكمة من هذا النوع ما بنبحث إلا عن أنبياء ورسل. طيب معناها لا تتوفر الحكمة عند غيرهم؟ أبدا، هي موجودة. ليه أقول هذا الكلام؟ لأنه اليوم نحن بحاجة للأب الحكيم وبحاجة للأم الحكيمة وبحاجة للزوج الحكيم وللزوجة الحكيمة وبحاجة للأخ الكبير الحكيم وللأخت الكبيرة الحكيمة، بحاجة للصديق الحكيم وبحاجة للزميل الحكيم وبحاجة للموظف والمسؤول الحكيم. تفهمانين علي هذا الكلام؟ أكيد فهمانينه. بمعنى آخر أن الحكمة التي يعرفها الناس بأنها وضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب للغرض المناسب، هذا معنى الحكمة. ليس معناها أنها لا تتوفر إلا عند فئة قليلة من الناس، ولا يعني أنه لا يمكن أن يملكها أحد. لا لا لا أبدا، أي واحد منا يستطيع بخبرة ودراية وعلم وارتباط بالله سبحانه وتعالى أن يفهم هذه الحكمة. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى أقول أنه اليوم نحن بحاجة نفعل دورنا يا جماعة، بحاجة أنا كزوج أفعل دوري وكأب أفعل دوري. لذلك بدأت السورة، أول ما بدأت سورة لقمان التي تريد أن تعلمنا الحكمة على مستويات، لاحظوا، فردية، أنت كفرد بدك تتعلم الحكمة، وعلى مستوى الأسرة بدنا نتعلم الحكمة. ولذلك هذا النموذج الذي يقدمه لنا لقمان عليه السلام في هذه السورة هو نموذج الأسرة الحكيمة اللي فيها حوار وفيها نقاش وفيها تداول للأفكار وفيها نصح وفيها إرشاد وفيها وعظ. هذه الأسرة التي نحتاجها، الأسرة الحكيمة. إذن حكمة على مستوى الفرد وحكمة على مستوى الأسرة وحكمة على مستوى المجتمع. هذا المجتمع أخلاقياته فيما بينه كيف يتعامل؟ السورة أعطتنا بالمناسبة، وأعطتني الحكمة على مستوى العالم والوجود، لأنها أصلا بينت لي أنه أنت مرتبط بمن؟ أنت أيها الإنسان. حتى تصنع الحكمة عندك ينبغي أن ترتبط بالحكيم سبحانه، لا إله إلا هو. تتعلم الحكمة من مين؟ من أمر الله سبحانه وتعالى وقضاء الله وقدر الله وحكمة الله في هذا الوجود. إذا استطعت أنت أنك ترتبط بالله عز وجل اللي هو الحكيم ستتعلم الحكمة، لأنك ستفهم الأشياء وحقائق الأشياء وتعرف كيف تتعامل معها وكيف تتداولها في حياتك وأين تضعها في المكان المناسب. حينها بصير في عندنا وعي وبصير في عندنا رحمة وبصير في عندنا فعلا حكمة. بصير الأب يعرف إيه المطلوب منه، والزوجة تعرف إيه المطلوب منها، والأم تعرف إيه المطلوب منها، والزوج يعرف ما المطلوب منه، والأبناء يعرفون. خلاص نضع كل شيء في مكانه، بل إننا نعلم العالم كله الحكمة. للأسف اليوم هذه العبادة الغائبة، اليوم العالم هو اللي بينظر علينا، هو اللي بده يعلمنا الحكمة، هو بده يعلمنا الصح والخطأ، هو بده يعلمنا كيف يدار الصراع، وين الصح وين الغلط. لو كنا نملك اليوم زمام الأمور ونملك الحكمة لعلمنا العالم كيف تكون الحكمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. نأخذ أخونا أبو أحمد. السلام عليكم أبو أحمد.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، حياك الله.
4: والله نحبكم في الله والشيء.
1: أحبك الذي أحببتنا فيه يا أبو أحمد، الله يرضى عنك ويسعدك ويكرمك.
4: الله يكرمك يا رب وينفع بعلمك إن شاء الله
1: جميعا يا رب. تفضل.
4: أنا للأمانة أنا فتحت الإذاعة، كنت بمشوار فهلا فتحت، فسمعت أنكم تتحدثوا في سورة لقمان.
1: صحيح.
4: فأنتوا بدايتها ولا في الوسط ولا
1: لا؟ إحنا لسه في البداية. تكلمنا عن أنه كيف بترسم لنا ملامح الحكمة في حياتنا، في سلوكياتنا، فرديا أسريا مجتمعيا. نعم
4: نعم أنا سمعت في موضوع الأسرية فسبحان الله فتعقيب صغير يعني سبحان الله بأشي عشته أنا يعني وبحب أنقله للآباء يعني ممكن يكون إن شاء الله يعني هيك
1: إن شاء الله يكون في فائدة يعني. نعم تفضل.
4: فسمعتك تحكي عن الأبناء وعن التربية هلا في ولما كنت صغير في سن المراهقة قبل سن المراهقة كانت والدتي تحط لي عبارات عند في غرفة النوم عند التخت يعني فمن العبارات يعني سبحان الله اللي يعني محفورة وما غابت عني سبحان الله نهائيا اللي هي الله ناظري الله شاهدي الله مطلع علي
1: جميل.
4: وكانت سبحان الله تحط لي آيات قرآنية اللي هي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون.
1: طيب أبو أحمد كان... تسمح لي نعم. قديش عمرك أنت الحين على البركة؟
4: أنا 36 سنة
1: ما شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية. ممكن تعطيني بس من أثر هذه الكلمات الطيبة وهذا الأسلوب الطيب عند الوالدة موجودة هي؟
4: نعم الله يحفظها
1: الله يحفظها ويديم عليها الصحة والعافية ويؤجرها. بالله عليك أعطيني يا أبو أحمد إيش تأثير هذه العبارات من ذلك الوقت في سلوكك اليوم في أعمالك في مواقفك اللي أنت بتعيشها في حياتك؟
4: والله أقسم لك برب العالمين عيبوا الله برب العالمين الحمد لله رب العالمين لله. طبعا الأثر طبعا امتد في حفظ القرآن وفي الحمد لله في أخذنا إجازات وفي التربية الله. وفي الأولاد الحمد لله رب العالمين علمناها لأولادنا ربينا وأنشأنا أولادنا عليها الحمد لله رب العالمين
1: طبعا أثر
4: فضل لله يعني احنا عايشين أسرة كاملة في بيت يعني زي ما هو بيت العيل يعني
1: نعم.
4: فأولادنا موجودين فضل لله فالحمد لله رب العالمين أنشأناهم على الشغلة هاي انه الواحد سبحان الله انه رب العالمين يستشعر رب العالمين في كل شيء ربنا موجود فاذا الابن سبحان الله تنشأ عليها من منذ الصغر تنشأ على التربية سبحان الله الدينية والتربية التعليمية الصحيحة 100% تربية القرآن اذا احنا ما رجعنا واحنا سبحان الله احنا السنة والقرآن اذا تربى عليها الطفل منذ الصغر يعني دائما بحكي انا سبحان الله التربية ترى هي من عمر ما قبل طبعا هو الجنين في بطن امه لغاية السبع سنوات انا بحكي بعد السبعة ممكن تربي ولكن انت هذا سن الغرس اذا غرست منذ الصفر للسبع سنوات انت هنا في السليم
1: يا الله.
4: اعتبر نفسك في السليم فسبحان الله نقلناها للتربية هاي الحمد لله الدينية للأولاد فالحمد لله رب العالمين يعني بتلاقي الأولاد عندي في البيت أيام مثلا بيحضروا على التلفزيون فأول ما يجي سبحان الله مثلا مقطع يجي إشي على السريع طبعا يعني بدون سبحان الله أي تنبيه على السريع تلاقي الواحد فيهم شاد لأنه انغرس فيه الشغل هاي انغرس وزي ما سبحان الله زي ما تفضل حكيت لك إنه والدتي غرستها فيه منذ الصغر يعني انغرست يعني الواحد سبحان الله بتلاقي سبحان الله مستشعر رقابة رب جميل. العالمين جميل. في أي مكان في
1: الله
4: أي مكان إنه ربنا موجود معك
1: صبيح.
4: أنت ربنا موجود معك
1: صحيح.
4: فسبحان الله يعني كانت بالأرض في سن المراهقة تمسكني وتحكي لي إنه العين بتزني أحكي لي طب إنه يا والدتي كيف العين بتزني تحكي لي طبعا العين بتزني وزناها النظر والأذن كمان حتى الأذن بتزني وزناها السمع إذا الواحد سبحان الله سمع أشياء محرمة سمع الأغاني سمع الشغلات الأمور هاي كلها هاي من الزنا فسبحان الله يعني الحمد لله الله يديمها يا رب الوالدة يحفظنا إياها ويحفظ والدات
1: الله يكرمك يا رب يجزيك الخير أولا ويجزي الوالدة عنك كل خير وكل والداتنا وأمهاتنا يا جماعة شوفوا كيف والله كلام أخونا أبو أحمد مشكور أخي أبو أحمد بتعرفوا كلام أبو أحمد بلخص كل حياتنا بلخص كل مسيرة ما نتكلم عنه يعني إحنا بنكلف حالنا نتكلم عن القيام وعن الأخلاق وعن المعاني بسيطة المسألة شوفوا هذا النموذج لقمان يتكلم مع ابنه أنت بتتكلم عن أسرة معناته في تواصل بين الأب والابن هذه نقطة غاية في الأهمية يعني شوف القرآن كان ممكن يقول عن امرأة لقمان كان ممكن يعطينا نموذج لامرأة هي التي وعظت طب ليه يعني المرأة ما بتقوم بهذا الدور لا كأنه بيقول لك أصلا من طبيعة وصميم وجود المرأة مع أبنائها منذ الصغر وفي معظم تفصيلات حياتهم هن أو الأمهات يقمن بهذا الدور كأنه أراد أن يقول لك أنتم الآباء الذين تنشغلون أحيانا في الحياة وفي دربكة الحياة وفي مشاريعها وفي أعمالكم وإلى آخره أنتم معنيين أن لا تتخلوا عن دوركم وعن واجبكم وتقول خلاص ما أنا عمالي بجيب لكم فلوس وتعيشوا وتاكلوا أنت مش صراف يا أبوي أنت مش بنك آلي أنت مش بطاقة فيزا معليش يعني خلينا نكون واضحين مع أنفسنا نعم أنت بتشقى وبتعمل وتقدر وتباس يدك ويباس رأسك تماما، لكن هذا لا يسمح بأن تتخلى عن دورك وواجبك في في في الأسرة. اليوم واحد يقول لي طب ما يا سيدي الشيخ من النساء صاروا يطلعوا ويشتغلوا، فنفس الحاجة يعني أنت بتقول إنه القرآن ما قالهم إيش يحكوا لأنه طبيعي إنهم بيقوموا بهذا الدور. أنا بقول لك نعم، نساءنا اليوم وإن كنا يعني في كثير منهن قد خرجنا للعمل وظروف الحياة وطبيعة الحياة والمشاركات اللي قد نقتنع ببعضها وقد لا نقتنع ببعضها، مش مشكلة، هذه قضايا مجتمعية، إلا إنه أيضا يجب عليها أن تقوم بهذا الدور. ولذلك الرسالة لنا جميعا حتى ما نفرق زي ما بيخافوا بعض الناس، لا لا إحنا ما بنفرق يا جماعة، الأب والأم الاثنان معنيان، هذه أسرة نحن معنيون فيها على أن نقيمها على البناء الصحيح. ولذلك لاحظوا أولا الرسالة الأولى ما في انفصال بين الآباء والأبناء، مش الأبناء عايشين في عالم لحالهم والآباء والأمهات عايشين في عالم لحالهم. اليوم بصراحة واقعنا فرض علينا هذا الإشي، هالأبناء بتلاقي أول ما يدخلوا البيت صغار ولا كبار، تعالوا شوفوا في جلساتنا كل واحد اقتحم عالمه الخاص، صنع له عالمه الخاص اللي أسره وسلبه على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى غيره من وسائل التواصل. بالمقابل الآباء والأمهات والله يا جماعة بيجينا شكاوى وبيجينا تذمرات من آباء وأمهات أعمارهم في الخمسينات والستينات، صار عندهم عزلة اجتماعية، صار عندهم انفصال معنوي، صار عندهم بعد، سمي ما شئت، طلاق معنوي، انفصال معنوي، صار كل واحد عايش في عالمه. هذا الشيء تخيلوا شو تأثيره، تأثيره سلبي. ولذلك القصة بتعطينا والسورة بتعطينا والنموذج هذا بيعطينا قيامك بواجبك ودورك، القرب وعدم البعد، يعني أنت قريب من أولادك، أولادك قريبين منك بتصاحبهم بصاحبوك. الأمر الثالث إنك تتعاهدهم بالموعظة، شوفوا موعظة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني أنت بدك يكون كلامك مش من باب التسلط ولا من باب الهيمنة، لا هم باب الموعظة، والموعظة دائما موعظة يا جماعة. شوفوا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة حسنة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. شاهدي أن أقول إنه اليوم إحنا بحاجة نتعاهد قلوب أولادنا ونتعاهد نفوسهم في تزكيتها. فهنا النموذج وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، فإذا القضية الأخرى التلطف، التقرب، لما تحبب، لما أنت تقول له يا بني. فلاحظوا إذن مجرد بس إنك تقف مع هذه الآية بتشعرك بهذا الشيء، مسؤوليتك، قربك، حسن صلتك، وعظك وتعاهدك له بهذه المعاني الكبيرة. هذا بيأكد اليوم دور الحوار في الأسرة. هتقول لي ما احنا كل واحد بدخل في وقت معين واليوم كل واحد مشغول بأعماله داخل الأسرة، يا أخي خصص لك ساعة للحوار يا أخي، ما مش بالضرورة تحطها الآن ساعة الحوار، دقة الساعة الثامنة الجلوس جميعا لنبدأ بالحوار أولا، لا لا لا لا لا يا أخي، ولا بكل بساطة قولوا يا جماعة خلينا نترك الخلويات نص ساعة زمن ساعة زمن، خلينا نقعد مع بعض، خليها مزح، خليها مقاهرة فيما بيننا، خلي هذا الأخ يعلق على أخته تقول له لا بلا بيا أخي، يقولها لا مش عارف إيش مش صحيح، والله أنت شايف حالك علينا، كلام دردش العالي. شفتوا يا جماعة هذا الكلام والله بيقرب النفوس من بعضها. ما نحن عشنا هذه الأجواء لما كنا أولاد في هالأسرة، وهذا يتطاوش مع هذا وهذا يحكي مع هذا، تنضج أفكارنا وبتنضج عواطفنا وبتنضج مشاعرنا وبتنضج حياتنا وتجاربنا. اليوم لا، كلنا بنعيش هشاشة نفسية وهشاشة اجتماعية وهشاشة معرفية وهشاشة علاقية اجتماعية سميها خلاص دي، لأنه أنت كل واحد بيعيش في عالم افتراضي، لما يجي يختلط في الواقع بنلاقي الآثار اللي اليوم شايفينها نحن في شوارعنا، ما في عنا روح للأخلاق نتحمل بعض، شايفينها في مؤسساتنا في مراجعاتنا، شايفينها في علاقاتنا حتى البينية يا جماعة. اليوم آثار مثل هذه الأشياء بتمتد، خلينا نتداركها. هنقول لك هذا تيار وماشي، يعني بدي أوقف وجهه، ما حدش قالك توقف وجهه وتمنعه، لكن مطلوب مني أنا وياك اليوم نحس بهذا المعنى، خلي يكون في حوار ونقاش. أقول لك يا ابني إيش بتحضر أنت، خلينا نتحاور في اللي بنحضره. طب أقول لك شو بتسمع، خليني أنا أقول له أنا والله قاعد بسمع للشيخ الفلاني، بسمع للعالم الفلاني، بسمع للمؤثر الفلاني، بسمع للداعية الفلاني، بسمع ابنك جاء قالك والله أنا بسمع برضو المطرب الفلاني والمطرب العلاني، تعال مين اللي بتسمع له؟ إيه هذا أبو الأغاني طول النهار، لا والله أغاني يساقطة بديش إياها، تعال أدلك على أغاني أحسن مثلا. يعني أنا قصدي كحوار، ما تفكروش أنه يعني لازم لما نحكي هذا الكلام إن والله بدي أقيم أسرتي وكأنها، هذا بالتدريج، هذا بالرفق باللين، هنا الحكمة. لذلك ختمت هذه الوصايا في آخرها بماذا؟
5: بمسألة الصبر، لأن الصبر ليس مجرد أنك أنت تتحمل، لا، بدك نفس طويل وبدك مواقف متعددة وبدك جهد كبير جدا حتى تكون قادر على ترسيخ هذه القيم وهذه المعاني. ولذلك لاحظوا مباشرة في هذه الوصية يجينا الأمر من رب العالمين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها. شوف يا جماعة، من البداية من البداية يقول لك بدك تبدأ الطريق الصح، شوف والديك، شوف أنت عن أي شيء أنت تتكلم، انظر في ما هو دور الوالدين وما هي علاقة الأبناء بوالديهم. هذا حسمها أو حسمتها السورة من البداية. طيب، حتى نحن نقول كيف نحقق الحكمة على مستوى الأفراد مثل ما ذكروا بعض الإخوة، نبدأ فيها من الـ الـ الـ الـ الإحسان، الحكمة اللي نحققها في البداية، الرحمة اللي نحققها في البداية، إنه أنا بدي أتوجه في حياتي كلها لله، أنشكر لله، أنشكر لي ولوالديك، إلي المصير. بدك يكون توجهك لمن؟ مثل ما كان في شأن توجيه القرآن أن يكون شكرك وامتنانك لله سبحانه وتعالى. يعني كأني أنا بقول إجابة عملية، لأن بعض الناس بيسأل: طب ممتاز، إحنا فهمنا وبنجلد حالنا كثير. لا يا عم، بدناش نجلد حالنا. أنا بدي أقول لك، تريد أن تحقق هذا الشيء عمليا، ابدأ من إحسان علاقتك بالله. إحسان علاقتك بالله، لأنه في البداية قال لك هدى ورحمة للمحسنين. بدك تكون محسن، اقرأ سورة لقمان، وأول ما تبدأ فيه أحسن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. الإحسان قيمة عظيمة جدا، الإتقان قيمة عظيمة جدا، نتقن فيها علاقتنا مع رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه بوابة ماذا؟ تحصيل الحكمة. هذه بوابة تحصيل أن تربط نفسك بالله عز وجل لتحقق مسارك الصحيح، أنت مسارك الأخلاقي القيمي. وبعد ذلك لما أنت تكون قدوة لأبنائك، قدوة في مجتمعك، هذه النصائح التي توجه فيها لقمان ستؤتي ثمارها. طب ما هي هذه النصائح؟ لاحظوا منها نصائح إيمانية. السؤال لنا اليوم ونحن بنتحاور مع أولادنا: كم حجم وقيمة النصائح الإيمانية اللي بننصحهم فيها؟ لما ابني بده يشتري السيارة، اشتغل وصار عنده راتب وشوية فلوس وبده يأخذ قرض بده يشتري السيارة، بنقعد أسبوعين ثلاثة ونحن: سيارة كويسة مش كويسة؟ قطعها متوفرة مش متوفرة؟ تصليحات مش تصليحات؟ بتصرف بنزين ما بتصرفش بنزين؟ كم ترخيصها السنوي وكم تأمينها؟ صح ولا لا؟ جماعة، طب إذا كان هذا في مسألة مثل هذه تحل بأبسط الأشياء، معقول ما بجلسش أتحاور أنا وولادي في قضية أعمق هي المنطلق، وهي القضية الإيمانية، توحيد رب العالمين، علاقتي بالله عز وجل. لذلك كانت أول نصيحة: يا بني لا تشرك بالله، إن الشركة لظلم عظيم، بظلم في الإنسان نفسه، بظلم في وجوده، بظلم في حياته. هذه المعاني وتفصيلاتها نختم فيها إن شاء الله تعالى في حلقتنا لهذا اليوم، حتى نعرف ما هي الحكمة التي تعلمنا إياها سورة لقمان. لكن بعد الفاصل انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تلكو. تلكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 433 2. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
3: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 0795432140.
4: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
5: سمارت باي.
4: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات. وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي. تسوق بذكاء.

كيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين متابعينا على أثير حياة FM ومشاهدينا أيضا على تلفزيون حياة. عدنا إليكم نستكمل معكم دقائق أخيرة في حلقتنا إن شاء الله تعالى لهذا اليوم، وحديثنا عن سورة لقمان وكيف نصنع الحكمة في بيوتنا، في أعمالنا، في سلوكياتنا، في مواقفنا. ونذكر بأرقام الهواتف أيضا لمن يرغب بالتواصل معنا في هذه الدقائق على 06-516-2020 516-40-20 516-50-20 وأيضا 516-20-60. طيب، تكلمنا في أشياء كثيرة، مداخلات كانت رائعة ومهمة جدا، بس نحن حتى نرتب أفكارنا قلنا نحن نريد أن نصنع الحكمة في نفوسنا. نبدأ على مستوى صناعة الحكمة في ذاتك كإنسان، في مستوى الحكمة في أسرتك، ثم مستوى الحكمة في مجتمعك. مستوى الحكمة اللي في ذاتنا نحن اليوم بدنا نصنعها من خلال النقطة الأساسية الأولى، كيف نرتبط بالله سبحانه وتعالى الحكيم. لا يمكن أن تصنع الحكمة عندك إلا إذا ارتبطت بالله وأدركت ووعيت على حكمته في كل شيء، حينها تستطيع أن تدير حياتك. ولذلك هذا الأمر يرتبط في الخطوة الثانية بالشكر، أنك أنت تشكر رب العالمين، تحس بهذه العبادة، عبادة الامتنان على ما أعطاك الله وأنعم عليك. أن نشكر لله، أن نشكر لي ولوالديك. شوف النصائح اللي موجودة والتوجيهات اللي موجودة في هذه السورة. أيضا ما أشارت إليه السورة الكريمة في أن تكون أنت قدوة في بيئتك، في بيتك، في مجتمعك. ولذلك هذا لقمان عليه السلام في حوار مع ابنه، هذا بدلك على البعد الأسري اللي كان موجودا، وكيف تحمل هذا الإنسان، وكيف يتحمل أي إنسان منا، أي رجل يتحمل مسؤولية داخل البيت أو الزوجة أو الأباء والأمهات عموما. فالحوار الأسري، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، ترقق، الترفق، التربية على القيم الظاهرة والباطنة، وأولها الإيمان بالله. يا بني لا تشرك بالله. قلنا المنطلق في تربيتنا على مبدأ الحكمة هو أن نربط أنفسنا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة، اليوم شبابنا ستعصف بهم الفتن، وستعصف بهم الأهواء، وستعصف بهم المواقف، ولن يستطيعوا أن يتخذوا مواقفهم في الأحوال التي نعيشها اليوم في هذا المعترك من التبدل والتغير والتنوع. ما الذي يحصنهم؟ الإيمان بالله عز وجل. من الذي يحميهم ويحفظهم؟ من الذي يقويهم؟ من الذي يساندهم؟ ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك رأس الأمر والحكمة في التوجيه وتحقيق هذه الحكمة أن نربط أنفسنا ونربط أبناءنا بالله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الآخر، المحافظة على هذا النظام الأسري. يا آباء، يا أمهات، أرجوكم، شوف الوصية المباشرة، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا في هذه السورة، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. المقصود أنه نحافظ على هذا التوجيه الأسري، على هذا العلاقة الأسرية، وأيضا نحرص أن لا يكون هناك قطيعة. حتى وهذا رسالة للأبناء، يا أبنائنا، يا بناتنا، يمكن تحسونا أنه إحنا أقل منكم معرفة ودراية، يمكن تحسوا أنه أنتم فهمانين وبتعرفوا كيف تديروا حياتكم، وتعرفوا قضايا التكنولوجيا والتقنيات والذكاء الصناعي اللي إحنا منعرفش عنه ولا مندري عنه ولا كيف نستعمله. يمكن شايف أنت أبوك مو عارف شو معنى الشات جي بي تي. يمكن اليوم بعض شبابنا أصبح قدوة الشات جي بي تي، أصبح قدوة الجيميناي، أصبح قدوة الكلود، مش عارف أنا، يعني أشياء كثيرة، تطبيقات. لما بده يسمع نصيحة بيروح لهم، لما بده يلجأ في تفسير رؤية بيروح لهم، لما بده يأخذ استشارة نفسية بيروح لهم، لما يصير علقة بينه وبين زميله ولا طوشي ولا مش بيروح بيلجأ لهم. أصبحوا هم قدوتنا اليوم، أصبحوا هم اللي بيأثروا فينا، أصبحوا هم اللي بيواجهونا اليوم. ما هذه مشكلة، طب نستفيد منه في مجال الاستفادة منه، لكن أين دور الآباء والأمهات التفاعل؟ وهذا واجب مشترك علينا نحن كآباء وأمهات، نكون قريبين منهم، نتحاور معهم ونشاركهم، وهم أيضا بالمقابل عليهم هذا الشيء. ولذلك ال- ال- ال- ال- الوجوب الثبات على الحق وعدم مقاطعتهما مهما كان، حتى لو كان أبوك وأمك يا أخي على معصية. ربنا قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. يا الله ما أجمل

إذا بدنا نحصل الحكمة مين قدواتنا اليوم؟ نكون صادقين وصريحين مع أنفسنا، كثير من شبابنا اليوم قدواتهم لاعبين رياضيين، ممثلين، مشاهير، من مغنيين وغيرهم. ماشي، أنا ما بدي أتكلم في هذا الزاوية، في هذا الجانب، لكن يا أخي أين أبطالنا في حياتنا؟ أين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ عادي أي إنسان منا بيخطئ وبيهفو وبيضعف وبيتراجع، لكن قدوته، مقصده، نيته، حرصه، خط الثبات. ولذلك ربنا يقول في هذه السورة: واتبع سبيل من أناب إلي. أين مشاهير قادتنا الذين حققوا الفتوحات الإسلامية؟ أين مشاهير علمائنا الذين حفظوا لهذه الأمة دينها بحفظ الله سبحانه وتعالى والعلم وغير ذلك؟ أين هم في حياتنا اليوم؟ لما شبابنا يصيروا يقتدوا بهؤلاء ستكون هناك القيم الأخلاقية التي نحتاجها. ثم الأمر الآخر لتحقيق الحكمة في حياتنا: الرقابة. قلنا هذه نقطة غاية في الأهمية، ونحن لا نريد الرقابة الخارجية، نريد توليد الرقابة الذاتية. مثل ما حكى أحد الإخوة أبو أحمد لما قال العبارة التي علقتها له والدته حفظها الله: لما تبقى دائما مستذكر أنت الله ناظر إلي، الله مطلع علي، إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى يغيب. لما تفعل برنامج الرقابة الذاتية عندك، حينها سندرك أهمية ودور وفاعلية أنه أنت ظهرك كباطنك، وأنه كل شيء مكشوف بالنسبة إليك. هل تستطيع أن تواجه رب العالمين الآن من يستمع إلي في هذه اللحظة؟ لو قبضت، هل ستأخذ معك جهازك وكل ما عليه عندك في الحساب مع الله ولا لا؟ هذه نقطة حاسمة. إذا ما أخذته معك معناته أنت مش مستعد. إذا أنت بدك تأخذه معك وعارف شو الأشياء اللي عليه، إذن أنت مستعد لهذا الأمر. طبعا الصبر، قوة التحمل، التواضع، ولا تصعر خدك للناس. والله السورة فيها معاني كبيرة ومعاني رائعة، لكن احنا عودناكم نأخذ مقتطفات. رسالتي الأخيرة في هذه السورة: تعالوا خلينا نرجع خلال هذا الأسبوع في ورد سريع مع هذه السورة، ونقول لأولادنا ونتحاور معهم، نجلس: تعالوا يا جماعة خلينا ناخذ كلهم ثلاث صفحات، ناخذ أهم القضايا السلوكية والأخلاقية والقيمية اللي بنتعلمها من هذه السورة. كيف نحقق التواضع، لين الجانب، القوة بالله، العلاقة الوالدية الجيدة الطيبة، المحبة، الصلاة، الصبر، التواصي. كل هذه المعاني نستنبطها ونسجلها وخلينا نعيشها كبرنامج حياة في واقع حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أيها الأحباب دائما بكرامة الإيمان وكرامة القرآن. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة جديدة، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور.

0: سليمان الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

في طاعة الله. الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البث المباشر لبرنامج من الظلمات إلى النور، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء ويوم الخميس الساعة 3 عصرا، ويعاد في نفس اليوم الساعة 10 مساء، كما وأن لهذا البرنامج إعادة يومي الجمعة والسبت. فحياكم الله جميعا، نسعد دائما بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمك الله دكتورنا الحبيب،
1: ربي يحفظك ويرعاك. يعني سبحان الله، أحببت في بداية هذا اللقاء أنا أتحدث عن لفتة لربما يغفل عنها البعض، وتحديدا من يختاره الله، أو من يختاره الله سبحانه وتعالى ويصطفيه ليكون من الملتزمين. يخشى الإنسان في لحظة من اللحظات أنه يشعر أنا قدمت اللي علي، أو أنا بعمل اللي علي، لكن تأتي تلك الآية لتذكر أنه لربما أن هذا العمل يكون هباء منثورا. جلت في خاطري آية وأنا في الطريق أقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يخشى الإنسان أن لا تقبل هذه الأعمال بعد كل هالتعب، 40-50-60-80-70 سنة من الصلاة والتعب، وإحنا في الدنيا سبحان الله قد حرمنا من كثير من الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لفلان: وقد قيل. في هذا نبدأ إذا سمحت لي، حتى نعود وتعود قلوبنا مرة أخرى لتذكرنا أننا وإن كنا في طريق الله فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وحري بنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وبسم الله نبدأ.
2: كرمكم الله دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آية مزلزلة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد أن ندرس سياق هذه الآية، أين وقعت، كيف يكون هذا العمل هباء منثورا، ما المنهجية، ما الضوابط. الآية ينبغي أن لا تنزع من سياقها. السورة التي تحدثنا عنها هذه الآية سورة الفرقان،
1: القرآن،
2: وهي سورة المنهج. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ويحدثنا عن المنهج. فيها شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيها بثوث الكافرين، وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فهي جملة من الآيات التي تتحدث عن المنهج وعن الطريق وعن الفكرة في صراع الحق والباطل من خلال الارتباط بالوحي، وعن فكرة تقديم الأولويات، النظرة الإنسانية والنظرة القرآنية. في آخر السورة يأتي المولى تبارك وتعالى ليحدثنا عن الترتيب الإلهي في منظومة العمل. العمل إما أن يكون متصلا مباشرة بالله، وإما أن يكون متصلا مباشرة بالله من خلال العبد أو من خلال الخلق. القرآن في سورة الفرقان عجيبة، هي سورة الفرقان، يقدم الأعمال المتصلة بالله من خلال الخلق على الأعمال المتصلة بالله مباشرة. وعباد الرحمن، ختام السورة الملخص، من هم يا رب؟ قال: الذين يمشون على الأرض هونا. لابد أن ينعكس هذا المنهج على الأرض. تأتي إلى القرآن الكريم يربيك، لا لتكون إنسان منعزل عن الواقع، لا، كل علاقتك بالله مخرجها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. فينبغي أن تمشي على الأرض،
1: أي تخالط الناس وتتعامل، نعم، مع الناس، نعم، لا تعتزلهم، نعم.
2: وهو المنهج من بداية هذا الدين. تجد أن هذا القرآن يعطيك الفكرة، بنى الإسلام الساجد قبل أن يبني المساجد.
1: يا سلام.
2: كلا لا تطعه واسجد، لم تكن هناك آية تتحدث عن المسجد في سورة العلق.
1: جميل.
2: بنى الإنسان البنيان قبل بنى الإنسان قبل أن يبني البنيان. نعم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان.
1: متى بني أول مسجد يعني بالنسبة لنا في الإسلام كدولة إسلامية؟ نعم.
2: فهو بنى الإنسان، وبنى الساجد، وبنى الإنسان المتصل بالله عز وجل الذي يعتز بقيمه. تجد أن سورة القلم تقول لك: لابد أن تنتسب إلى الحضارة الإسلامية، وأن تنظر إلى الحضارة الأخرى، هذه حضارة الزنيم لا تعنيك،
1: حضارة
2: الزنيم،
1: نعم.
2: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، هذه الحضارة اليوم،
1: نعم،
2: مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم.
1: زنيم.
2: أن كان ذا مال وبنين لا يغريك اتصالهم بالدنيا بالأموال وبالجيش،
1: حتى لو أبهرونا وسحرونا
2: بيجي بيقول لك كل هذه حضارة الزنيم قائمة على لا شيء. وحضارتك قائمة على كل شيء، أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هم ليس عندهم منهج وأنت عندك منهج. في آخر السورة يقول لك لا تستعجل ولا تكن كصاحب الحوت.
1: نعم.
2: من هو صاحب الحوت؟
1: سيدنا يونس.
2: أول ذكر لنبي في القرآن يونس، وأول سورة لذكر نبي في القرآن يونس،
1: وأول سورة
2: من البقرة يمشي، أول اسم نبي بتلاقي يونس.
1: يا سلام.
2: ليش هو ما المشكلة عند يونس عليه السلام؟ أنه استعجل أمر ربه.
1: يعني قصة البقرة ما ذكر فيها سيدنا؟
2: لا لا، إحنا نتكلم عن أسماء السور.
1: أسماء السور.
2: أسماء السور.
1: وأول اسم سورة في
2: نعم يونس.
1: يعني نبي يونس. نعم صحيح.
2: وأول ذكر لنبي مطلقا في القرآن في ترتيب النزول، ولا تكن كصاحب الحوت.
1: يا الله.
2: نعم هو ذا النون.
1: نعم.
2: سورة نون.
1: نعم.
2: وهو ذا النون.
1: نعم.
2: فطب ما قصته؟ لا تستعجل.
1: يا الله.
2: ليش مستعجل؟ فكرة الاستعجال بالثمرة. أنت أنت أنت على المنهج، أنت على الطريق، خلص ارتاح. إن الله بالغ أمره. أنت اركب في القطار، ما إلك بسرعة الوصول وانتهاء الرحلة، مش قضيتنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه الله عز وجل في أنه كان يستعجل، وأومأ إلى ذلك في آية بديعة، قال وكذلك
1: لا تحرك
2: ما أوحينا من رسول ولا نبي من إلا يلقي الشيطان في أمنيته.
1: نعم.
2: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا يلقي الشيطان في أمنيته. نعم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. لا يا مش دقيقة.
1: لا
2: لكن وين المشكلة؟ يعني شو الآية معناها؟ إنه بعض الأنبياء يستعجل أمر الله. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت
1: إليك.
2: بس قال له إنا قد فتنا قومك من قبلك.
1: يا الله.
2: لا تستعجل، حتى الأنبياء لا تستعجل. يونس عليه السلام ما مشكلته؟ استعجل عن أمر ربه. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتجد أن الإسلام يبني الإنسان بناء متناسقا، يأتي بعد أن بناك بناء فكري، وبعد أن بناك بناء منهجي ومقارنة حضارية، أنت تعتز بما عندك يا أيها الإنسان، وأنت تفتخر بالمقومات التي عندك، وأنت تتصل بهذا الكتاب الذي يرشدك صباح ومساء في كل دقيقة من دقائق حياتك، لينتقل بك بعد ذلك إلى سورة المدثر. ما هي سورة المدثر؟ سورة المدثر هي أفعال عملية تمارسها يا أيها الإنسان على أرض الواقع. يا أيها المدثر ماذا أفعل؟ قم فأنذر، قم تحرك، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. أعطاك استقلالية حضارية في سورة القلم، وأعطاك استقلالية دعوية في سورة المدثر، ثم قال لك في سورة المدثر أن كان ذا مال وبنين، إذا تطلع أكد لك على نفس الشخصية، الوليد بن المغيرة، حضارة الزنيم. الوليد بن المغيرة تكرر عنا في سورة القلم.
1: نعم.
2: وتكرر عنا في سورة المدثر،
1: في أوائل السور،
2: وتكرر عنا في سورة المزمل.
1: فهو منهج وليس شخص.
2: أحسنت. كل المسميات في القرآن الكريم هي مسميات وظيفية.
1: جميل.
2: في سورة المدثر في ختامها يقول لك أنت أسد وكلهم عبارة عن حمر.
1: نعم.
2: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. سورة الفرقان هي المكمل لهذا المنهج. أنت يا أيها الإنسان بنيت على منهج القرآن، لابد أن تعي مراكز القوة عندك. أول مركز من مراكز القوة أنك تبني نفسك بالتفريق، وقرآنا فرقناه بالتفريق، وقالوا لولا نزل عليه القرآن
1: جملة واحدة.
2: طب هذا النبي عليه الصلاة والسلام كذلك،
1: لنثبت به فؤاد.
2: لو أنزله الله عليه جملة واحدة ما كان هذا التثبيت.
1: يا سلام.
2: طيب احنا اليوم بحاجة ايش؟ نقدر ناخذ القرآن جملة واحدة؟
1: ننزيل القرآن على
2: وقت. ما نقدر. لازم
1: طيب. يعني الله يكتب أجرك ويبارك لك، توطأ طيبة ومباركة، لكن أنا بحب نروح هيك لزاوية معينة، أنه الرسالة لمن يشعر أنه أنا الحمد لله كويس أموري، أنا الحمد لله بصلي بصوم بأدي طاعتي بربي أولادي عايش في حياتي الحمد لله قريب من الله. لهؤلاء كيف يمكن أن تكون هناك علامة لقبول العمل؟ لأن موضوع النوايا عند الله، يعني أنا وياك بنطلع يدين كل ثلاثة وخميس بنحكي، والناس ما شاء الله إمام المسجد المعلم الكذا، كيف أنا بدي أعرف إنه هذا مؤشر من الله إنه قد قبل العمل أو لم يقبل في زمن أولئك القدامى عندما قدموا قربان كان إذا أحرقته النار قد قبله الله؟ هيك تعلمنا وإحنا صغار، ما أعرفش مدى صحة أو دقة هذا الكلام، لكن ما الإشارة في قبول الإنسان من عدم القبول؟ وأسأل الله أن يتقبلنا.
2: آمين يا رب.
1: اللهم آمين.
2: بل الإنسان على نفسه بصير.
1: يا الله. يعني أخطر وأخطر.
2: كل إنسان أدرى بنفسه. يعني النية أنت مطلوب منك قبل أن تقدم إلى العمل أن تكون نيتك يعني لله عز وجل.
1: نعم.
2: أثناء العمل بدك تجدد النية، بعد العمل بدك تجدد النية. فأنت مراحل النية، إنما الأعمال بالنيات حديث علماء يقول هو نصف الدين.
1: نعم.
2: لأنه نصف الدين نية ونصف عمل.
1: نعم.
2: نص يعني نص جهدك أنت عبارة عن نية، لذلك ربما يسبق إنسان بنيته إنسان بعمله. واحد نوى وحبسه وحابس عن فعل ذلك الفعل،
1: فيكتب
2: له الأجر. وإنسان عمل ولكنه لم يقصد بذلك وجه الله، قال من عمل عملا أشرك به أحدا معي جعلته وما عمل في نار جهنم.
1: الله أكبر.
2: مش سهل. أول ما تسعر النار، تسعر النار بحافظ لكتاب الله ومجاهد وعالم. أما الحافظ حفظ القرآن ليقال حافظ، وأما المجاهد فقاتل ليقال شهيد، وأما العالم فتعلم العلم ليقال عالم. فالإنسان يتفقد نيته، والإنسان على نفسه بصير. رقم واحد. رقم اثنين، دائما يسأل الله عز وجل القبول. أنت في كل ركعة من ركعات صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، أول اعتراف. هناك جملة من علاقتك مع الله عز وجل بالمدح والثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت تمجد الله وتثني عليه وتجله، وتأتي إلى أول علاقة بك يا أيها الإنسان في الله عز وجل في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة من أسمائها الصلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. ربما لا يكون صادقا، لا يفضحه الله، قد يصلح أمره، ربما لا يكون صادق، قال هذا بيني وبين عبدي.
1: يا الله
2: ما يقول أنه صادق أو مش صادق، قال هذا بيني وبين عبدي. لذلك تجد حتى في سورة الأحزاب الله عز وجل قال ويعذب المنافقين أو يتوب عليهم إن شاء.
1: موضوع عند الله سبحانه.
2: لا، قد يتوب قد يكون منافق.
1: نعم.
2: ويتوب،
1: لكن يتوب. نعم.
2: قد يكون منافق ويتوب.
1: سبحان الله. يعني قبل ما أخرج الفاصل، سبحان الله، هو أعلم بكم الله سبحانه وتعالى، إذ أنشأكم
2: من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم
1: فلا تزكوا أنفسكم
2: هو أعلم بمن
1: اتقى. لا إله إلا الله.
2: فاصل أمرك.
1: بعدها نواصل إن شاء الله. قبل قل من حياة تكرمًا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
7: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم تعالوا

0: فكرة إلو فكرة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: كلامكم الله،
0: يعني سبحان الله، هي بس مجرد توصية سريعة. راقب قلبك، اجلس مع نفسك، فكر هل فعلا هذا القلب ما زال يتجه لله سبحانه وتعالى؟ حتى وإن وفقت للطاعة فسل الله الثبات، بالذات في هذا الزمن كم نحتاج لهذه المراجعات مع الذات. أسأل الله أن يكتب أجركم في سورة الأحزاب. تبارك الله، يعني أخذنا مشوار طويل، وأنا لو كان يعني الموضوع بين يدي نضل إحنا في سورة الأحزاب. فبين يديك، إحنا مخيرين بين خيارين، أن نتحدث عن حقبة ما بين أحد والأحزاب وتلك المرحلة المفصلية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك بين 24 تقريبا يوم، قلت لي تقريبا، إلا في غزوة أو سرية أو
1: بعد الأحزاب مباشرة، من شهر ذي القعدة إلى شهر 5 للهجرة، إلى شهر ذي القعدة 5-6 للهجرة كان النبي عليه الصلاة والسلام
0: بعد الأحزاب.
1: هذا العام أكثر عام في غزوات وسرايا، أكثر عام في السيرة النبوية
0: لفتح مكة.
1: وبعد الأحزاب مباشرة سيدنا النبي اللهم صل عليه انتقل لليهود، كان هناك نقلة لليهود، لذلك سيدنا سعد بن معاذ سياسي قال اللهم إن كان بين نبيك، وكان سبحان الله يعني كان يعتقد أن صراعنا فقط مع قريش، قال يعني هو خلص آخر صراع هذا مع قريش، يا رب أنا بدي شهيد إن كان هذا آخر صراع لنبيك مع قريش فاقبضني إليك. فكان
0: يا الله،
1: يعني هذا الرجل اللي
0: تزل موتي عشر رحمة،
1: قصته عجيبة دكتور. يعني أنا لما أطلع هو الآن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية، شو عجيب،
0: في بيعة العقبة الثانية. يعني هو أسلم من الناس المبكرين في المدينة.
1: نعم.
0: مش إنه طب هو عمره كله 33 سنة تقريبا،
1: هو كله في الإسلام 33،
0: كل عمره.
1: نعم
0: يعني أنا
1: 33 سنة،
0: 6 سنوات في الإسلام.
1: هو أسلم يعني أنت لما تيجي هو أسلم يعني على يد مصعب بن عمير.
0: نعم.
1: مصعب بن عمير جابه بعد بيعة العقبة الأولى يبيع بيعة العقبة الثانية.
0: نعم.
1: بعدين متى استشهد؟ في 5 للهجرة، فكل حياته 6 سنوات.
0: 6 سنوات في الإسلام.
1: 6 سنوات
0: في الإسلام. سبحان الله.
1: نعم.
0: في ظل 6 سنوات بالمقابل اهتز لموته عاش الرحمن، يعني إنسان له أثر في المجتمع الإسلامي.
1: هو فاعل وهو دقيق، يعني مثلا خذ بعض مواقف محطاته. نعم. المفصلية في يوم بيعة العقبة الثانية، سيدنا العباس أشي بايع سيدنا النبي، سيدنا العباس مسك إيده قال له أتعلم يا سعد على ماذا تبايع؟
0: العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. كان معه
0: يتحدث معه.
1: نعم.
0: مش قرشي هو
1: غير
0: العباس،
1: ومش مسلم، ما عمه. ما النبي بده يوري الأنصار إنه هو ابن عشيرة.
0: يا سلام.
1: فجاب عمه. أنت بالمفاوضات يكون لك ظهر، أنا جاي فاوضكم ما عندي شيء.
0: يا سلام.
1: حتى أنا لو عمي لو مش على الإسلام هو معي، هو سند، هو ظهر.
0: جميل.
1: فأجى يبايعه، فسيدنا العباس مسك إيده قال له أتعلم على ماذا تبايع يا سعد؟ وقال للسعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قال له أتعلم على ماذا تبايع؟ قال له على ماذا أبايع؟ قال له تبايع على أن تحاربك العرب والعجم. قال له أمط يدك عني وبايع سيدنا النبي
0: صلى الله عليه
1: وسلم. قال له احنا عارفين ايش نبايع، احنا جايين بيعتنا واضحة، يعني مش جايين احنا جاي توضح لنا انه احنا حن.
0: وخمسة
1: 85% منهم شهداء رضي الله عنهم الأنصار، صدقوا ما عهدوا الله عليه. في بعد طيب في بدر لما النبي قال أشيروا علي أيها الناس، كلام هو استراتيجي، قال لعلك تريدون رسول الله. قال امضي بنا حيث أراك الله، لو استعرضت من البحر فخطه لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. كلام طويل، قال خذ من أموالنا ما شئت، والله يا رسول الله الذي تأخذ خير من الذي تبقي. رجل ذهب إلى بني عبد الأشهل قال إن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن الحمد لله.
0: الإنسان الفاعل
1: فأسلم.
0: أنا بسأل قديش اليوم فعلا عندنا من هذه النماذج؟
1: هو الإسلام يربيك، الأصل الإسلام يربيك أن تكون فاعل. ما في حدا في الإسلام مفعول به، أنت إنسان عالمي.
0: غير مجتمعنا الحالي للأسف،
1: احنا ما تربينا على الإسلام الصحيح. احنا تربينا دكتور على بعض الأفكار الإسلامية، واتصالنا مطلق بالدنيا، احنا بنتصل ماليا بالرأسمالية ونسوي يعني محطات إسلامية، محطات إسلامية
0: على شوية كذا،
1: تمام. حتى بعض المعاملات في يعني أنا آسف بعض البنوك الإسلامية هي ليست اقتصاد إسلامي، هي بعض الـ يعني المعاملات معاملات. يعني ما بنقدر نسمي مثلا البنك أي بنك إسلامي بغض النظر هو اقتصاد إسلامي، لا ما بتقدر. الاقتصاد الإسلامي منظومة كبيرة جدا، ما بتقدر تسمي اليوم مثلا المنظومة الفكرية عندك فكر إسلامي، المنظومة التربوية تربية إسلامية.
0: عاد والله درسونا التربية التربية الإسلامية من واحنا كيجي من يعني من لما بلشوا درسون كيجي
1: أنا درسون، لكن الإسلام يربيك. اليوم اللي الإسلام ربا ما عنده هشاشة نفسية ما هذا شو أي هشاشة نفسية عنده؟ هذا إنسان في ثالث سورة بقول له أنت أسد وأنت لحالك وهم كلهم حشاكم حمير كأنهم حمر مستنفر فرت من قسورة، أي خوف يخافوا هذا؟ هذا من أول تعليم له فكلا لا تطيعه واسجد واقترب.
0: أمام هذا المنظور اللي تفضلت فيه حضرتك، وبحب هيك أنا أسقط الموضوع على واقعنا، إحنا مبارك كنا في يوم المعلم، مبارك لك
1: كل عام بخير
0: كل معلم ومعلمة. لا شك أن الإسلام أرسى قواعد التعليم، وحكينا في لقاء ماضي لما صار في اعتداء على أحد المعلمين إنه سبحان الله لما خير الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الأسرة قال يعلموا يعلموا الناس القراءة والكتابة حتى يتم إطلاق سراحهم. لكن أنا سؤالي اليوم، قديش فعلا أستطيع أن أربي ابني في ظل هذه الظروف التي نعيش، في ظل هذه المناهج الموضوعة، في ظل هذه المنظومة التعليمية العالمية IG وKG وBG وJG وSAT ومش SAT وبكالوريا
1: تاك وجهة نظري؟
0: يا ريت.
1: مستحيل تربيهم ضمن هذه المنظومة، مستحيل.
0: يا الله
1: مستحيل، لأنك أنت متصل بحضارة الزنيم، أنا آسف، أنت لست متصل بحضارة الرحمن الرحيم.
0: كلمة زنيم إيش معناها؟ كمصطلح عشان إحنا كررناها أكثر من مرة.
1: ابن الحرام.
0: الله أكبر.
1: وإيش هذا؟ هو انفضح أصلا، هذا اللي أكبر. إنه فكر وقدر فقتل أصلا انفضحه بعدين. هي هذه أنت اليوم لما تيجي تطلع على الحضارة، الحضارة مثلا تزعم العالم أمريكا مثلا، هي مش حضارة، هي تقنية.
0: نعم.
1: الحضارة ينبغي أن تجمع بين التقنية والقيم.
0: جميل.
1: ولكن عندهم تقنية حقيقة. نعم. لكن ما عندهم قيم. يقول لك 70% من أبناء الشعب الأمريكي هم أبناء غير شرعيين، مش إحنا بنحكي هم. طب و30% الثانيين بدك تفتش ترهم يعني وراهم، مش سهل يعني الأمور. هذا تصريح رسمي، مش يعني والله احنا جاي نفتر عليهم، نفتح احنا ونلاقي يعني. هذا كلامهم هم. فهذه حضارة، هذه الحضارة غير الإسلامية، لا تقارن مطلقا.
0: اليوم كثير انا ما اسف اسال
1: بامرك دكتور،
0: بتقعد مع حدا من الشخصيات اي حدا بقول والله انا اولادي كلهم اي جي، انا اولادي والله كلهم
1: بدنا ندرسهم اي جي واي بي وسات كله على راسنا من فوق، بس انا بدي ادرسه التقنيه، ما عندي مشكله بدي ادرسه تقنيه القوم، بس بدي ادرسه قيمي. انا ما بدي ادرسه الرياضيات تبعتهم والفيزياء تبعتهم وقيمهم كمان، ما بزبط يعني. انا
0: معيش بصراحه يعني، انا مريح راسي. انا معيش ادرسهم لا اي جي ولا سات، بس انا قصدي يعني عاد احنا بنفتخر يعني. اليوم تعال اقعد مع اي حد يقول لك والله اولادي كلهم درستهم هذا السيستم
1: ممتاز. يعني انا يعني الله عز وجل كتب لي
0: حتى الملتزمين
1: ممتاز. انا الله عز وجل كتب لي كنت على راس مؤسسه بتدرس هاي الامور.
0: الله يبارك لك.
1: جبت الاهالي
0: قلت لهم كنت وما زلت
1: ما زلت.
0: الله يبارك لك. دعايه ولا
1: لا؟ بدناش لا دعايه ولا شيء ولا احنا والله
0: درس البيان ما حكيت.
1: لا لا لا فيش.
0: الله يبارك لك.
1: فجينا احنا يا عمي بدنا ندرس القران، بدنا ندرس اولادكم القران. نعم. بدنا ندرس اللغه العربيه، بدنا ندرس ماده القيم الاسلاميه. بدك تعرف يعني انه ابنك لابد يتصل بدينه.
0: نعم.
1: لازم يتصل بقرانه يعني كل يوم. انت اذا ابنك ما سمع القران المدرسه هاي بدها تراجع دينها يعني. ابني لازم يسمع القران.
0: نعم.
1: يعني ماشي انا بدي اخذ
0: التقنيه في الاذاعه الصباحيه،
1: بدي اسمع وبدي يكون بدي يكون برنامج عندي، مش عباره عن يعني بسمع وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
0: يا الله.
1: شو يعني؟ يعني أنت مش بديك تسمع، بتسمع وبتمرر على مركز المعالجة ولا لا؟ بتشوفه بتمرر على مركز المعالجة ولا لا؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا. كلام قاسي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ما أنتم تفش فيك خير يا أيها الإنسان المعرض عن منهج الله، لأنه لو سمعت القرآن بالمنهجية الإلهية بدك تمرره على قلبك.
0: ولو أسمعهم
1: لتولوا
0: معرضهم.
1: ما هو
0: مرة نهائي،
1: ما هو ما عنده
0: يعني قلتك من مرة نهائي.
1: ما عنده المعالجة الإلهية. ما عنده. مشان هيك شوف وظيفة النبي إيش؟ ثلاثية. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو يزكي يعلم. تعليم بعد التزكية.
0: احنا عندنا بالعادة الأصل يعني لو أنا بدي أفكر منطقيا بقول لك يتلو يعلم يزكي.
1: تمام. هو
0: أو يعني علمني عشان أتلو أزكي.
1: أبد أبد. هو يتلو. شوف أنت القرآن ينبغي أن تتصل فيه أولا بالاستقبال المبدئي، بالمشاهدة، بالقراءة، بالاستماع. الذين يستمعون، طب هاي أول لقاء.
0: فيتبعون
1: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في أحسن ومش أحسن؟
0: لا
1: هو كل القرآن حسن.
0: طب ليه قال أحسنه؟
1: أحسنه فهما وأحسنه تطبيقا وتنزيلا. أنت مش كل القرآن أنت تستمع، لا هو كله أحسن، لكن في الآن بناسبك، الآن الآن بناسبك في الظرف اللي أنت بتعيشه، فبدك تنزل على هذا الأحسن إلك. جميل. قبل هذا فأنت وين ما هو إذا بتذكر يعني في 22 نقطة قلنا التقييم والتقويم.
0: صحيح.
1: أنت بدون تقييم واقعك ما تستطيع تنزيل القرآن على واقعك. فلذلك يعني فكرة أنه أنا بدي أتلو وخلص والله أنا بقرأ القرآن، لا، لازم أزكي نفسي. مشان هيك الصحابة رضوان الله عليهم بإجماع قالوا تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. يعني التربة اللي بده يوقع فيها القرآن هي تربة الإيمان.
0: يا سلام، محروثة ومعشبة ومنظفة وجاهزة.
1: مش آجي أنا أشترط على القرآن قبل ما أقرأه. يعني مشكلتنا اليوم نيجي باشتراطاتنا، نيجي بأفكارنا، نيجي باللوسة تبعتنا، وبدنا نقرأ القرآن وننزل القرآن على، بدنا نأخذ من القرآن ما يناسب واقعنا. عيدين. للأسف
0: عيدين.
1: للأسف.
0: نسأل الله السلامة.
1: أمين يا رب.
0: طيب تأذن لي بفاصل؟
1: أنا بأمرك دكتور.
0: وبإذن الله بعده نواصل إن شاء الله. إذن فاصل بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: ما تجكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال،
1: ربنا
0: يحفظك ويرعاك. يعني سريعا هيك نمر على ملامح تلك المرحله التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم من احد الى الاحزاب. قلت لي احنا نحتاج الى 6 حلقات تقريبا بحسب
1: انت الوقت بين ايديك، احنا رهن اشارتك حلقه حلقتين 16 12 20.
0: الله يبارك لك ربنا. انا اتحدث لانه احنا يعني نسير في هذا البرنامج حتى نعطي يعني سور القران التفاصيل. بين ايديك، تفضل سيدي.
1: الوضع النفسي لقريش وضع عالي جدا.
0: نعم.
1: كان بعد نهايه احد. لماذا؟ لانه تمكنوا من بحد زعمهم من الثأر لقتلاهم في يوم بدر.
0: نعم.
1: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما عالج الموقف في موقعتين. الموقع الأولى حمراء الأسد، عالج الموقف نفسيا عند أصحابه، فكل واحد من الصحابة خرج إلى غزوة أحد ورأى المشهد، مشهد القتل والإيذاء والألم الذي عاشه الأصحاب،
0: حتى وإن كان مصابا إصابة بليغة
1: خرج، لم يسمح لأحد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف. بعدها بعام برضو كان عندنا بدر الموعد. فكرة بدر الموعد هي فكرة بديعة، ونعيم ابن مسعود له في الحقيقة موقف بديع جدا. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان نعيم ابن مسعود رجلا نموما، والحديث هذا في مسند الإمام عبد الرزاق. ومسند الإمام عبد الرزاق هذه الرواية هي الرواية الأدق حقيقة، بخلاف ما ذكره الواقدي وغيره. أنه كان رجلا نموما، كان رجل نموم يعني يمشي بين القبائل. استأجر أبو سفيان
0: نموما يعني نمام من النميمة،
1: بنقل الخبر بالضبط نميمة بنقل الخبر لكن مقابل فلوس. فاستأجروا أبو سفيان، قال له إحنا القوم معي لا يريدون الخروج لملاقات محمد. فاخرج إلى محمد وقل له أن قريش قد أعدت وأخرجت معها القبائل العربية وأتتكم بجيش لا يعني قوة لكم به، فيعني لا تخرجوا إلى بدر. فاستشار النبي الأصحاب عليه الصلاة والسلام، فقال أشيروا علي أيها الناس. الأصحاب يعني في أحد مكسورين إحنا. مش بس أحد، إحنا ما بين أحد وما بين إن جينا لبدر الموعد عنا 3 وقائع كبيرة جدا. منها 70 من الصحابة اللي غدروا فينا في بئر معونة وغيره
0: الذين غدر فيهم.
1: وكمان غير واقعة غزيت المدينة المنورة فيها اقتصاديا أو عسكريا. فإحنا أصلا يعني واقعنا مش سهل. فالنبي بيستشير الصحابة رضوان الله عليهم، عمر موجود، فأبو بكر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما الرأي؟ قال أشاورهم يا أبا بكر، فلم يجبني أحد. قال له يا رسول الله ما قولك؟ قال له والله يا أبا بكر لأخرجن إليهم ولو لوحده.
0: الله،
1: لو لحالي بدي أطلع بدي أطلع.
0: هذه بدر الموعد،
1: بدر. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الجراح، مع الألم، مع الوضع.
0: بعد سنة،
1: بعد سنة. نعم، بعد سنة من أحد.
0: طب ليش سميت بدر الموعد؟ لأنه كان الموعد بدر،
1: كان المكان بدر. وسميت في عنا بدر الكبرى
0: معروف،
1: وعنا بدر الموعد. بدر الموعد اللي بعد أحد ملقانا بدر.
0: نعم.
1: لما وقف أبو سفيان وقال كريم كلمة الشهيرة، قال أعلو هبل، قال رد عليهم يا عمر. قال ماذا أقول؟ قال قول الله على وأجل. قال يعني الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر. قال لا سواء، قتلاكم في النار وقتلنا في الجنة. قال أفيكم أبو بكر؟ أبو سفيان مسأل أفيكم أبو بكر، ما حد جاوب. أفيكم عمر؟ النبي قال لهم ما تجاوبوا، يعني معلومة عسكرية مش طلعها. فعمر ما استحمل، قال والله قد أبقى لك يا عدو والله مما ذكرت ما يسوءك. رسول الله موجود وأبو بكر موجود وعمر موجود. قال والله أنت يا ابن الخطاب لأصدق عندي من ابن قميئة. ابن قميئة قال قتلتهم. هو في الحقيقة آذى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان يحفر الخندق وسقط النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته من الأسنان وأذيت قدمه. كان قبل أحد ينزل النبي على قدميه حين يهوي من الرفع إلى السجود، ولكنه بعد أحد أصبح ينزل على يديه. حتى علماء اختلفوا، طيب هو ننزل على يدينا ولا عجل؟
0: هو زاد المعاد،
1: شو سبب؟ نعم، في تفصيل.
0: نعم.
1: زاد معاد حقيقة خير ما يرجع لي في هذا الباب وفي غيره.
0: نعم.
1: والحقيقة أنه أصيب النبي وكسرت رباعيته من الأسنان، دخل حديد المغفر في وجهه، حتى يقول أبو عبيدة عامل بن جراح: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى وجهه وقد يعني غشاه الدم، لا أنظر إلا إلى عينيه. ثم قال: عاودت النظر فيه فلا أرى عينيه، ما أرى عيني النبي عليه الصلاة والسلام.
0: الدم كان
1: نعم.
0: يعني على وجهه.
1: قال: دخل حديد المغفر في وجهه.
0: صلى الله.
1: فأتى سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه، وبعدها كان يعني يلثع، لأنه حينما أخرج الحديد من خد النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه بأسنانه، فسقطت أسنان الرباعية، سقطت فأصبح أكثم رضي الله عنهم جميعا. قال: فانبثق الدم، فأتى علي رضي الله عنه بخنجر فحماه على النار حتى زرورق، صار لونه أزرق، وأخذ يكوي، والنبي عليه الصلاة والسلام يتألم: اللهم هذا في سبيلك، يتألم ويكوي الدم في المعركة. فأصبنا يوم أحد، فيظن ابن قمي أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام، يظن أنه قتل أبو بكر وقتل عمر، ولكن قال له عمر يجيب هذا، قال: قد أبقى لك الله يا عدو الله ما يسيئك، والله إن رسول الله بيننا، إن أبو بكر بيننا، وإن عمر بيننا. قال: موعدنا العام القادم في مثل هذا اليوم في على ماء بدر. قال: موعد لا نخلفه نحن ولا أنت.
0: أبو سفيان. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالجيش، ليس لوحده، بالجيش. قال: لا أذهبن إليهم لو وحدي، لكن ذهب بالجيش،
0: لكن لم يأتي جيش المشركين.
1: جيش المشركين ليش ما أتى؟ أبو سفيان جاء استأجر هذا الرجل اللي هو نعيم بن مسعود، نموم، تقول عائشة نموم، فاستأجروا، قال له: بدي أعطيك 27 ناقة محملة، وكان على خلاف أبو سفيان مع صفوان بن أمية، اثنين قطبين في قريش،
0: نعم،
1: كفرس يريهان. فأبو سفيان بده يطلع، أبو سفيان ما بده يطلع لأنه قومه منهزمين نفسيا، فكيف بده يروح يقاتل فيهم؟ قال: خذل عنا يا نعيم، ولك 27. قال: من يكفلني؟ قال: لا يكفلك إلا صفوان بن أمية. كفله صفوان بن أمية. خرج إلى
0: كفله بأنه يعطيهم،
1: نعم، إنه إذا ما أعطيهم أبو سفيان كان حريص.
0: نعم.
1: كان حريص رضي الله عنه وارضاه.
0: الله مرضاه.
1: قال: إذا ما أعطاك أبو سفيان لا أعطيك إياهن. لم يجتمع إلا على عدم الخروج صفوان أبو سفيان.
0: الله أكبر. اجتمع
1: من هزمة قريش نفسيا محبطة.
0: طب وما طلعوا؟
1: لا جايك. فطلعوا، انتهى وقتي
0: دقيقة أقل.
1: إذا بدك نكون الناس نسلقها سلقا المرة القادمة بأمرك.
0: يعني طلعوا أو ما طلعوا أنا ما أعرفش.
1: طلعوا
0: حنكمل في اللقاء.
1: نعت الوصية
0: إن شاء الله. الوصية لا شك
1: حبيبنا،
0: لا شك.
1: يعني سبحان الله، خطر ببالي وأنا أتحدث عن المنهج حين سؤال حضرتك في سورة الفرقان: ماذا فعل بنا المنهج؟ تخيل في بداية الخطاب قبل هذا المنهج مثلا أي وضع كنا، مثلا تعال على المرأة، وضعها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، شوف الحالة، إلى ماذا نقلها الإسلام؟ نقلها نقلة نوعية إلى أن أصبح قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
0: يا الله، يا
1: الله. لم تكن تسمع عند البشر،
0: يا الله،
1: فنقلها الإسلام لوين؟
0: إلى حوار ينقله الله سبحانه
1: قد
0: وتعالى.
1: سمع الله،
0: نعم.
1: الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
0: اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا. اللهم أمين. الله. بارك الله فيك. أسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينصر أهلنا في فلسطين. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

FM للوطن حياة. بروح رياضية مع أنس الشويكي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة إنما كنتم تستمعون إلى إذاعة حياة FM. هذه جولة جديدة وانطلاقة متجددة لبرنامج بروح رياضية الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر الأثير وكذلك عبر البث المباشر على السوشيال ميديا، تحديدا على منصة فيسبوك وصفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM على فيسبوك. أهلا بكم مستمعين متابعين الكرام أينما كنتم.

لا شك ما اعتدتم فإن تركيزنا الأكبر هو على الرياضة المحلية ولكرة القدم الحيز الأكبر من الاهتمام على اعتبار أنها الرياضة الشعبية الأولى في المملكة وفي العالم. ومع استمرار مباريات دورينا لا شك هناك الكثير من الكلام الذي يمكن أن نقوله عن مباريات الدوري والمستوى الفني والحضور الجماهيري والمستوى التحكيمي. كل هذا وأكثر دائما نناقشه في برنامج بروح رياضية. واليوم سيكون معنا ضيفان مميزان للحديث عن كرة القدم المحلية والدوري المحلي. وسؤالنا لكم، ما هي برأيكم السلبيات التي ظهرت في دورينا حتى الآن؟ بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر فيسبوك حياة اف ام، من خلال التعليقات، أو عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06516 4020 و 06516 5020.

مرحبا بكم ونبدأ رحلتنا بأبرز عناوينها. فريق البقعة يتميز في دوري المحترفين، الوحدات يحقق فوزه الأول والفيصلي يواجه السلط مساء اليوم. بعد غياب لفترة طويلة اقتراب عودة يزن العماد من الملاعب. ريال مدريد يستقبل فياريال وبرشلونة يلاقي خيتافي بعد عودة الدوريات الكبرى، ومانشستر سيتي يحل ضيفا ثقيلا على ليفربول. وفي خبر عاجل، الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يفتح إجراءات انضباطية بحق كريستيانو رونالدو وإيقافه احترازيا بعد مغادرته معسكر المنتخب. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. إن شاء الله سنناقش كل هذه العناوين وتفاصيلها من خلال الحلقة هذه ومن خلال الدقائق القادمة حتى الساعة 6 مساء إن شاء الله، لكن أريد أن تشاركوني آراءكم. شاهدتم 4 جولات في دوري المحترفين الأردني لكرة القدم حتى الآن، ما هي ملاحظاتكم؟ ما هي السلبيات التي ظهرت وهي كثيرة بطبيعة الحال عن دورينا التي يمكن أن نتلافاها في الأسابيع القادمة؟ فريق البقعة قفز لمشاركة فريقي الفيصلي والرمثة في صدارة دوري المحترفين مؤقتا بعدما تغلب على شباب الأردن بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب البتراء في افتتاح الجولة 4. افتتح المعتصم بالله الزعبي التسجيل البقعة في الدقيقة 39 قبل أن يعزز البديل عبد الرحمن جروان تقدم فريقه، سجل هدفين في الدقيقة 84 ثم في الدقيقة 88 ورفع البقعة رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 3 نقاط. بدوره اهتدى فريق الحسين إربد إلى طريق الانتصارات وتغلب على العربي 4-1 على استاد عمان الدولي، وسجل أهداف الحسين الكيني مسعود جمعة في الدقيقتين 28 و45 وعارف الحاج في الدقيقة 52 والكولومبي برايان رياسوكس في الدقيقة 72، فيما أحرز محمد الرازم هدف العربي الوحيد عند الدقيقة 43. بدوره أسعد الوحدات جماهيره عندما حقق فوزه الأول وجاء على حساب الجزيرة بهدف دون مقابل سجله أحمد صبرة في الدقيقة 18. حاليا يلعب على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة فريقا رمثة ودوغرة، بينما يلتقي السلط مع الفيصلي عند 7:30 من مساء اليوم على استاد عمان الدولي.

0: مرحبا بكم دائما وبمشاركاتكم. اليوم حديثنا سيكون موسعا عن دور المحترفين. أولا نبدأ مع فريق البقعة الذي كان المفاجأة السارة إلى حد كبير هذا الموسم بعد 4 جولات ويتشارك الصدارة حاليا مع الفيصلي والرمثة ولو بشكل مؤقت، حقق 7 نقاط بعد فوزين وتعادل وخسارة، 4 مباريات انتصاران على دوغرة وشباب الأردن، تعادل مع الحسين وخسارة من الفيصلي. وللحديث عن فريق البقعة ينضم إلينا مدربه الكابتن أمجد أبو طعيمة. مساء الخير كابتن أمجد.
1: مساء الخير أستاذ أنس، ومساء الخير للمستمعين الكرام.
0: بعد زمان اشتقنا لك ولصوتك ولوجودك في ملاعبنا كابتن أمجد.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يسلمك. بصراحة مفاجأة سارة أن يحقق البقعة هذه النتائج المميزة في الدوري. كان هناك مطب واحد كبير مع الفيصلي، لكن عدا ذلك يقدم أداء جيدا رغم الإمكانيات القليلة الضعيفة في نادي البقعة. كيف تفسر هذه البداية الجيدة؟ 4 جولات 7 نقاط كابتن أمجد.
1: في البداية الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا ب7 نقاط من 4 مباريات. أكيد الظروف مش سهلة، الظروف صعبة على معظم الأندية. كانت الصعوبة الكبيرة بالنسبة لنا هي تجميع وتشكيل فريق في بداية الموسم. يعني إحنا من الأندية اللي تأخرنا في بداية الإعداد وتأخرنا بالتعاقد مع اللاعبين، ولكن الحمد لله رب العالمين قدرنا نتعاقد مع لاعبين مميزين قادرين إن شاء الله إنه نحقق طموحات نادي البقعة. لعبنا 4 مباريات زي ما أنت ذكرت، يعني أنا راضي كل الرضا عن أداء الفريق. هنحكي في 3 مباريات وحتى الشوط الأول من مباراة الفيصلي، ولكن الشوط الثاني لا، بصراحة بعد الطرد تعرضنا لظروف في المباراة ما كنا بالمستوى المطلوب، ولكن في باقي المباريات الحمد لله رب العالمين كان عندنا فوزين وتعادل.
0: نعم، من خلال هذين الانتصارين والتعادل كابتن أمجد، هل ارتفعت يعني طموحات البقعة في الدوري المحترفين؟ أم بصراحة لنكون منطقيين ما زالت تنحصر في مسألة البقاء في دوري المحترفين وعدم الهبوط؟
1: شوف، يعني هو نكون واضحين، يعني في كل نادي له هدفه. كان هدف البقاء إنه إحنا نكون في المراكز المتوسطة، وإحنا بنطمح نكون بالمراكز خلينا نحكي المتقدم، يعني من أول 4-5 مراكز بإذن رب العالمين. أكيد كل مباراة بالنسبة لنا يعني تختلف عن المباراة الثانية، هدفنا الفوز في كل مباراة. أكيد الجماهير والإدارات مع الفوز تطمح بشيء أكثر، ولكن إحنا نعيش كل مباراة بمباراتها، لساتنا في بداية الموسم، نعمل من رب العالمين أن ربنا يكرمنا ونحقق المطلوب في نهاية الموسم.
0: جميل جدا هذا التواضع وهذا المنطق الذي تتكلم فيه كابتن أمجد. اسمح لي أن أشرك الإخوة المستمعين معنا سريعا. أبو طه مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ أنس.
0: أهلا ومرحبا أبو طه، حياك الله.
2: حياك الله أستاذ يا أستاذ أنس. أستاذ والله عندي ملاحظات على معدات الدور الأردني كملاعب، على إمكانية ملاعب كاملة. يعني إحنا كنا زمان نتغنى بملاعب القويسمي، ملاعب القويسمي أنا شفته وحدة مباراة سوريا ومنتخب الأردن عليه طابة مشي على الأرض ما تمشي إلا تقول الطنجة على الطنجة على الأرض، يعني كل مطبات في الملعب. يعني إحنا فريق مونديالي بتأهلين وخذنا جوائزنا. طب الملاعب وين الملاعب؟ وين الملاعب؟ أهم شيء الملاعب عندنا وينها؟ يعني حتى اللاعبين المحترفين اللي بيلعبوا في منتخبنا اللي بيلعبوا برا بيشكوا من الملاعب. وامبارح الحكم المونديالي ما شاء الله عليه على ضرب على بابا ديوب بدل ما يمسوس مع يعمل طرد حارس المرمى حط ضربة فاول على بابا ديوب. أول شيء أستاذ يا أستاذ أنا، الحارس منطقته خط 18 طلع برا خط 18 إذا هو قاصد الغلط أو غلط خلاص بصير يعني بتروح عنه الحماية خط 18 كحارس مرمى. إيه طلع خط 18 إذا هو بده يشارك شارك وكان بابا ديوب أقرب على الطابة وتعمد وخبط ويعني والجرح يفتح ولا أكثر من خطبة.
0: تمام. طيب احترم رايك، شكرا جزيلا لملاحظاتك الاولى واحترم رايك في الحاله الثانيه. شكرا جزيلا ابو طه. معي الاخ عمر ابو زيتون. السلام عليكم.
3: عليكم السلام كابتن انس،
0: حياك الله اخي عمر.
3: الله يعطيك العافيه سيدي. احنا يعني الدوري الاردني ابتدى، احنا يعني بسطنا نشوف يعني في تنافس بين الفرق، يعني هاي البقعه مثلا حتى زي ما تفضلت ولو كان مؤقت عم تصدر مع الفرق ولو كان مؤقت، لكن هذا بعطيك يعني دفعة إنه في تنافس شديد راح يكون بين الأندية السنة هاي. بس السلبية أنا بقول يعني السلبية اللي لاحظناها فعلا زي ما حكى الأخ أبو طه قبل شوي، انه يا اخي تقنيه الفار طالبنا فيها وقلنا بدنا الفار والفار والفار يعني لو ما جاء لو خلونا بدون فار لسه احسن. يعني ما في حكامنا معظمهم ما بيرجع للفار في حالات كثيره بدها ترجع للفار ما بيرجعوا لها. وشفنا امبارح يعني الحكم المديالي ادهم بخاتمه حاله ما فيديو الكل بحكي عنها يعني مش كل المحللين بيقولوا انها يعني اقل ما فيها تكون فاول الوحدات راح حسبها ضده وفاول الجزيره مع انه الكل بيقول الكل بيشهد والكل يعني كل حتى اللي مش وحدات يعني اللي بيقولوا مش وحدات هي كمان بقول لك لا هي كان يستحق الطرد حارس الجزيره وضربها مباشره الوحدات ما بعرف يعني لا رجع للفار ولا حكوا عن اي شيء يعني يستشير الفار.
0: طيب جميل
3: ليش اذا ليش بالفار ليش جبناه ليش حطيناه العاد احنا
0: تمام
3: ما فيش رجوع وحسب ما انا ما بعرفش هيك شغلات الفنيه والتقنيه بيقولوا انه لسه مش كامل 100% الفار بده عده اشخاص يشتغلوا عليه اذا بدام مش جاهزين ليش ركبتوه مناسب من الان.
0: تمام شكرا أخي عمر شكرا لمشاركتك. أعود إلى ضيفي الكريم الكابتن أمجد أبو طعيمة مدرب فريق البقعة للحديث عن الفريق. كابتن أمجد لا شك يعني ونقولها منذ سنوات طويلة أن الأداء الجيد يتحقق عندما تكون أرضية الملاعب جيدة تتهيأ الظروف المثالية ليقدم اللاعب أفضل ما لديه. كيف تقيم ملاعبنا وجودة الأرضيات حتى الآن؟
4: والله أستاذ أنس أنت عارف إحنا من سنوات وإحنا منطالب بإعادة تأهيل الملاعب الموجودة وبنفس الوقت بصراحة المفروض يكون في بناء لملاعب جديدة. يعني إحنا الملاعب الموجودة لازم نعيد تأهيلها ويكون عندنا بنفس الوقت ملاعب جديدة لأنه إحنا هلا بعد وصولنا لكأس العالم صار الطموح أعلى وبحاجة لبنية تحتية كبيرة وحتى على مستوى التمارين. يعني إحنا متقلبين بموضوع التمارين إحنا كل يوم نتمرن عملاعب ترتان الساعة واحدة وتنتين تخيل طول الصيف وإحنا نتمرن الساعة واحدة وتنتين.
0: السبب إنه ما في ملاعب بديلة كابتن؟
4: للأسف نادي البقعة عمره فوق 60 سنة وما عنده ملعب خاص تخيل. فإحنا بحاجة إلى إعادة تقييم وإعادة وبناء ملاعب جديدة بإذن رب العالمين.
0: تمام أريد أن أسمع رأيك أيضا بتقنية الفار. يعني مع كل احترام لجماهيرنا لكن عندما تمسك بحالة معينة وتتحدث عنها لا يمكن الحديث عن الحالة بحد ذاتها لكن بشكل عام تقنية الفار هل برأيك أنها قد خففت من الأخطاء التحكيمية في ملاعبنا؟ واليوم رئيس نادي أيضا شباب الأردن أعتقد ينتقد عبر صفحتي على فيسبوك إلغاء الهدف في مباراته مع البقعة.
4: يعني أكيد خليني أحكي الفار مرحلة جديدة على ملاعبنا أكيد بحاجة إلى تقييم في نهاية الموسم ولكن أكيد راح يكون في أخطاء حتى بوجود الفار بكل العالم راح يكون في أخطاء ولكن أتوقع أن الفار بالأردن لغاية الآن منقوص بحاجة إلى عدد كاميرات أكبر بحاجة إلى توفير شغلات في الملاعب بيكون بشكل مناسب ففي النهاية مرحلة أولى أكيد في تخفيف للأخطاء وفي إعادة للحالة أكثر من مرة بكثف أخطاء الحكام ولكن في نهاية الموسم أكيد راح يكون في تقييم من لجنة الحكام ونتفادى السلبيات اللي صارت الموسم هذا ونعزز الإيجابيات للمواسم القادمة إن شاء الله.
0: نعم أريد أن أسألك عن لاعب فريق البقعة اللاعب الذي تألق خلال مباراة شباب الأردن عبد الرحمن جروان ونال استحسان ورضا الجماهير الأردنية من كل الأندية. ماذا تحدثنا عن جروان؟ هل كما يقول بعض بالفعل يستحق أن يكون أو يأخذ فرصته في المنتخب الوطني وأنت قريب منه كابتن أمجد؟
4: شوف احنا اللاعبين البقعة الموجودين قبل التعاقدات في 3-4 لاعبين من أولاد نادي البقعة وجروان من واحد من اللاعبين اللي عقده موجود من الموسم الماضي لاعب شاب عمره 22 سنة لاعب مميز بيلعب أكثر من مركز سواء بالهجوم أو لاعب رقم 10 وعلى الأطراف. أنا اللي بحكي إنه اللاعب لما بينزل يأخذ فرصته وهذا الحكي صار مع جروان في المباراة الماضية وفي المباريات السابقة. أنا بقول جروان أكيد راح تكون العين عليه ولكن أنا بنفس الوقت اليوم كنت أحكي مع جروان بالتمرين انه احنا لسه في البدايات انت كل ما تنزل سواء لعبت اساس او لعبت بديل لازم تأدي دورك سواء دفاعي او هجومي ولكن انا بقول لسه بدري انه نحكي بموضوع منتخب خلي اللاعب ياخذ وقته
0: تمام.
4: وفي مجال لسه نشوفه من هون لنهايه المرحله الاولى على اقل تقدير وبعدين في النهايه في مدربين منتخب هم اللي بيقيموا وهم اللي بيشوفوا.
0: تمام أتمنى لك التوفيق كابتن أمجد أبو طعيمة ولفريق البقعة إن شاء الله في المباريات القادمة. موسم مبشر حتى الآن لفريق البقعة رغم الإمكانيات المادية المتواضعة. جهودك مشكورة وجهود اللاعبين والإدارة, ويعني لا شك يدرك أو جمهور نادي البقعة بأن يعني هذه النتائج في ظل الظروف التي مر بها النادي تعتبر جيدة وجيدة جدا. فشكرا لك كابتن أمجد.
1: شكرا لك أستاذ أنس ومشكور على الاستضافة.
0: الله حياك الله فيك. بارك الله فيك.
1: هلا بك. هلا أستاذ.
0: إذن كان هذا حديثنا مع مدرب فريق البقعة الكابتن أمجد أبو طعيمة. ما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم, ما هي السلبيات التي ظهرت برأيكم في دورينا حتى الآن بعد 4 جولات؟ لا شك مباريات شاهدنا فيها مستويات فنية لنقل مقبولة, لكن في بعض المباريات وصلت إلى حد المتواضع والمتواضع جدا صراحة. الجماهير والحضور الجماهيري بدأ يتراجع في الآونة الأخيرة خاصة بعد فترة التوقف الدولي. النتائج هي من ستعيد الجماهير إلى الملاعب. حاليا يلتقي الرمثة مع دوغرة على استاد الملك عبدالله, واليوم الساعة 7:30 لقاء السلط مع الفيصلي على استاد عمان الدولي. بالتوفيق إن شاء الله للفريقين في تقديم مباراة جيدة. سأواصل الحديث عن دورينا, عن السلبيات الموجودة فيه, عن المستوى الفني كذلك الذي يمكن أن نتحدث عنه بشكل موسع في دورينا. لا شك أن المستوى لم يصل بعد إلى ما نأمل ونريد, لكن دائما الأندية في طور تحاول أن تحقق الأفضل في طور التطور, لكن هناك عدد من العقبات التي تواجه هذه الأندية تمنعها من تحقيق حالة التطور الفني. الآن للحديث عن الدوري والمستوى الفني للفرق بشكل عام, إيجابياته وسلبياته, ينضم إلينا واحد أيضا من خيرة مدربينا, المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي الكابتن وليد فطافطة. مساء الخير كابتن وليد.
5: مساء النور أستاذ أنس ولكل الأخوة المستمعين, حياك الله.
0: لك كل التحية والتقدير, وأسعد دائما بالحوار معك لأستفيد من خبرتك كابتن وليد. برأيك الآن بعد 4 جولات أنجزت في دورينا, كيف تقيم المستوى الفني للفرق بشكل عام؟
5: يعني تقدر تقول أستاذ أنس يعني الدوري لساته في بداياته, عرفت علي؟
0: نعم.
5: والفرق لا زالت تبحث عن نفسها, عرفت علي؟
0: نعم.
5: هناك فرق طامحة باللقب وهناك فرق طامحة في البقاء في دوري المحترفين. المستوى لا يعني في البدايات ليس يعني كما يجب, تعرف الجوانب البدنية لسه في أحسن, ليست في أحسن حالات, الجوانب الذهنية الجوانب التكتيكية, بتعرف التجمع أكثر من فريق جاب محترفين في أوقات متأخرة, فيحتاجوا مزيد من الوقت. يعني أتوقع أنه ما بعد المرحلة الأولى راح المستويات ترتقي وترتفع والمنافسة تصير على أشدها, لأنه بصير عملية الاهتمام بالنقاط مهمة جدا جدا ولكل الفرق.
0: تمام, إذن يمكن أن نقول مستويات مقبولة في بعض المباريات إلى مستويات متواضعة في مباريات أخرى.
5: نعم صحيح.
0: نعم, وهذا ما نأمل كما تفضلت أن نشاهد أفضل منه في المرحلة الثانية من الدوري. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تطور مستوى الفرق كابتن وليد, وخاصة عندما يتم الحديث بشكل خاص في نقطة ملاعبنا وجودة أرضيات الملاعب؟
5: والله مشكلتنا أول شيء في البنية التحتية في الملاعب, ومشكلتنا في التخطيط, ومشكلتنا في الأمور المالية, ومشكلتنا في أنه منتأخر كثير كثير في استقطاب اللاعبين المحترفين. يعني كرة القدم يعني مش محتاج سحر, تعرف علي أن تقول
0: نعم.
5: آخر أسبوع ولا آخر أسبوعين بتجيب لعيبة يعني أنك بدك تنافس, لا, كرة القدم تحتاج إلى خطط قصيرة المدى وخطط طويلة المدى, وحتى أنت تنجز مفروض أن يكون الإعداد مبكر, مفروض أرضيات الملاعب نهتم فيها بطريقة أفضل. يعني للأسف يعني ولا نادي عندنا يمتلك ملعب عشب طبيعي, مع أنه اللعب كله على العشب الطبيعي, حتى العشب الاصطناعي بصراحة متهالك. يعني لما بتحكي في أنديتنا الكبيرة العريقة مثل الوحدات والفيصلي والحسين والجزيرة, عندي يعني ملاعبها للأسف متهالكة أو انتهت صلاحيتها. يعني بتحكي صار لها يعني اكثر من 15 سنه, فتحتاج الى التغيير بالعشب الاصطناعي المحسن, فبالتالي هذه تاثر على جوده الاداء, تؤثر على اصابات اللاعبين, تؤثر على الارتقاء في الجوانب البدنيه, وتؤثر على المنافس. فانا بقول والله الحمد, يعني بقول دائما نحن ننحت بالصخر. يعني
0: صحيح.
5: احنا لما بنوصل نهائي اسيا ونهائي كاس العرب وكاس العالم بهاي المشاكل اللي احنا بنحكي فيها والله احنا لسه مليون خير ونباطح بالصخر، عرفت علي؟
0: تمام.
5: لكن نتمنى ان الامور تتغير شيئا فشيئا ويصير في اهتمام من الدولة، اهتمام من الشركات الخاصة، اهتمام من الجميع، وايضا الارتقاء بادارات الاندية، عرفت علي؟
0: تمام.
5: يجب ان يكون هناك يعني مختصين في هذا في في في هذا المجال، مدراء رياضيين لكل نادي، خبراء، حتى احنا نرتقي، ولما بدنا نجيب لاعب محترف ما نجيبوش على على فيديو يا اما بزبط او ما بزبط، وانت شايف بصراحه لا تكاد ان يعني بدنا نختار لاعبين مميزين بصراحه، يعني زي اللي بدور بينكم تقش على لاعب، فبصراحه قله جوده اللاعبين في اللاعب المحترف هاي مشاكل تسبب المشاكل. فانا بقول اهتموا بصغاركم، اهتموا بفئاتكم العمريه، اهتموا بالشباب، اعطوهم الفرص، ومع الصبر بكون في هناك تطور وتحسن اكثر لكل الانديه.
0: جميل. اريد ان اسمع رايك بفريقين تحديدا كابتن وليد في هذه الجوله، حققا الانتصار، فريق الحسين اربد الذي يعني عاد الى طريق الانتصارات او اهتدى الى طريق الانتصارات، فاز على العربي باربعة اهداف مقابل واحد. هل هذه البداية الحقيقية لفريق الحسين برأيك، وان المشكلة كانت تكمن فعلا في المدرب والان مع قدوم المدرب الاسباني؟
5: هاي الاندية تمرض ولا تموت، لكن احنا بنحكي بنفس المشاكل. الحسين بدأ متأخرا، بدأ بالاستقطابات متأخرا، بدأ بالاعداد متأخرا، بدأ بالجهاز الفني متأخرا، فهاي هي النتائج اللي انت شفتها السلبية، هي منتجات هاي التأخير في كل اللي احنا بنحكي فيه. فبالتالي الاستقرار الفني واستقطاب المدرب من وقت والإعداد المبكر بيخلي الحسين والفرق الكبير تظل منافسة. فبالتالي الآن أصبحت صحوة الحسين، حسين يملك جودة لاعبين، يملك ثقافة الفوز، أكيد يملك جهاز فني على سوية عالي، واضح من خلال تطور الأداء، من خلال تحسن الأداء. فبالتالي إحنا بهمنا فريق الحسين إنه يحقق النقاط ويكون منافس قوي مع أكثر من فريق، حتى تكون المنافسة قوية. فطالما كانت منافسة قوية لأكثر من فريق، وأنا بنقول إنه الدور راح يتطور شيئا فشيئا.
0: صحيح. وأيضا يعني أضيف إلى ذلك مشاركة الآسيوية، والآن لديه مباراة مع السيب العماني في بحر هذا الأسبوع. فريق الوحدات حقق أول انتصار وسجل أول هدف في الجولة الرابعة، كان الهدف أمام الجزيرة. هل برأيك أن هذا التحول أحدثه التعاقد مع المدرب المصري عماد النحاس؟
5: يعني بنقدر نقول الوحدات يمرض ولا يموت. يعني أنا امبارح يمكن حللت على المباراة، مش هذا الوحدات اللي احنا بنعرفه، مش هذا الوحدات اللي احنا الفريق الجارح، الفريق اللي ممكن يسجل هدف وهدفين ويضيع 10 اهداف. يعني امبارح الوحدات كان يحتاج الفوز بشتى الطرق، يعني اجمل ما في الوحدات انه فاز، لكن الاداء يحتاج الى كثير من العمل مع الكابتن عماد النحاس، ويحتاج الى كثير من الـ من الـ من الـ من الجهد العالي. انت لاحظت امبارح الفريق الوحدات نجا من الجزيرة في الشوط الثاني، وخاصة عند نزول ياسين البخيت، من التعادل كان في أي وقت من أوقات المباراة. فالوحدات لم يعودنا أنه إذا سجل يرجع إلى مناطقه الدفاعية ويدافع 45 دقيقة. مش مشكلة المدرب أكيد، مشكلة الخيارات من البداية، مشكلة الاستراتيجية اللي انتهجها الوحدات، أنه قال أنا بدي أبني فريق، وبيوم وليلة لما إجا الداعم عماد الدميشي وقال لهم أنه أنا بدي أجيب لكم محترفين، فبيوم وليلة أنك تغير استراتيجيتك من بناء لفريق ينافس على البطولات، بتوقع صعبة جدا جدا جدا. هذا ليس ثوب الوحدات الذي نعرفه، لكن الفوز خدمه كثيرا، وقد يعيد الوحدات إلى شدة المنافسة، لأنه وحدات فيصل وحسين هاي فرق الرمثة، فرق يعني تعشق البطولات وعندها ثقافة الفوز وعندها هوية يعني خاصة فيها. فبالتالي نتمنى أكيد عودة الوحدات للمنافسة، أنه كل ما كثر المنافسين زي ما حكينا الدوري يتطور إلى الأفضل.
0: نعم، شكرا جزيلا لمدربنا الوطني الخبير والمحاضر الآسيوي الذي نعتز بخبرته دائما ويقدم خبراته للمدربين الصاعدين أيضا، الكابتن وليد فطافطة. شكرا جزيلا كابتن وليد، ونلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة.
5: شكرا أستاذ أنس ولكل الأخوة المستمعين. شكرا لك كثير، بارك الله.

نبقى في إطار كرتنا وأخبار نجومنا. طبعا النجوم الذين ننتظر عودتهم بفارغ الصبر. خبر سار لجماهيرنا المهاجم يزن العماد بدأ التحرك نحو استعادة حضوره في الملاعب. سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيدا لبدء التدريبات مع نادي الشباب الأهلي دبي عقب فترة طويلة من الغياب. طبعا يزن توصل الاتفاق خلال صيف العام الحالي، لكن بانتظار الإعلان الرسمي والتقديم الرسمي من النادي. تمثل التدريبات المرحلة الأولى في طريق استعادة الجاهزية ليزن عماد. تبقى طبيعة البرنامج التدريبي مدى التقدم في الحالة البدنية عاملين أساسيين في تحديد الخطوات التالية وصولا إن شاء الله إلى إمكانية العودة للمشاركة في المباريات، وتحديدا نحن بأمس الحاجة إليه في كأس آسيا القادمة في كانون الثاني المقبل.

من أخبار نجومنا في الملاعب كلاعبين إلى أخبار نجومنا المدربين. إدارة نادي الموصل العراقي أعلنت فسخ عقد المدير الفني للفريق الكابتن هيثم شبول في وقت يحتل فيه الفريق المركز 16 في جدول ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 8 نقاط. نعتز طبعا بخبرة الكابتن هيثم من أفضل مدربي كرة القدم الأردنية، حقق العديد من الإنجازات مع الفيصلي ومع السلطة، أيضا قاده قبل موسمين للتتويج بلقب بطولة درع الاتحاد لأول مرة في تاريخ النادي. قاد الشبول فريق الموصل في 9 مباريات في بطولة الدوري العراقي، فاز في 2، تعادل في 2، وخسر 5 مباريات ليستقر في المركز 16 برصيد 8 نقاط، مع الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله في المحطة القادمة لمدربنا هيثم شبول ولكل مدربينا. في أخبارنا المحلية، حقق لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو جعفر الداود الميدالية البرونزية لوزن تحت 58 كيلوغراما ضمن منافسات الجولة الثالثة من سلسلة الجائزة الكبرى العالمية عيار 6 نجمات التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس. فاصل وسنعود بعده إن شاء الله للدخول في أجواء كرة القدم العالمية من خلال الحديث عن عودة الدوريات الخمسة الكبرى، أبرز المباريات التي ستقام اليوم وغدا. ولا شك قمة مرتقبة في إنجلترا بين مانشستر سيتي وليفربول، ومباراتان مهمتان لريال مدريد أمام فياريال اليوم وبرشلونة أمام خيتافي قبل تقريبا أسبوعين من موعد الكلاسيكو المرتقب يوم 25 من هذا الشهر في ملعب كامب نو. بعد الفاصل إن شاء الله سنعود، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تذكرونا فيه. مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيم اليمني، أصالة الطعم في كل لقمة. لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء. ما هي السلبيات التي لاحظتموها في الجولات الأربع الأولى من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم؟ بإمكانكم أن تشاركون آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة أو عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06-516-40-20-50-20. كما ذكرت اليوم ختام الجولة الرابعة من الدوري، الرمسة يلتقي مع دوغرا حاليا، والسلط يلتقي مع الفيصلي عند الساعة 7:30 مساء على استاد عمان الدولي.

نستهل رحلتنا مع كرة القدم العالمية بالخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، حيث أوقف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم نجم المنتخب الأول كريستيانو رونالدو حتى إشعار آخر، مع فتح إجراءات تأديبية بحقه على خلفية مغادرته المعسكر خلال فترة التوقف الدولي قبل مباراة الدنمارك. تم إيقاف رونالدو مؤقتا وتصنيف القضية على أنها عاجلة، وهي أول عقوبة رسمية إلى حين الانتهاء من التحقيق وإعلان العقوبة النهائية. بيان الاتحاد البرتغالي قال إن رونالدو كان خاضعا بالفعل لإيقاف التلقائي المؤقت حتى تاريخ فتح الإجراءات التأديبية قبل أن يقرر المجلس فرض إيقاف احترازي مؤقت إضافي لا يطبق بصورة تلقائية مع منح الملف صفة الاستعجال. رونالدو قد يتعرض للإيقاف لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إلى جانب غرامة مالية إذا اعتبرت مغادرته المعسكر غير مبررة.

0: الآن سنتحول للحديث عن ثلاث مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية مع عودة هذه الدوريات الكبرى عقب فترة التوقف الدولي. قبل ذلك معنا اتصال من الأخ بشير. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله. أهلا وسهلا فيك.
1: الله يمسيك بأنوار ربي كابتن أمل.
0: الله يبارك فيك جميعا يا رب.
1: إن شاء الله فرج أهلنا في غزة فلسطين في العرب في الدول العربية الإسلامية.
0: آمين. الله يبارك فيك.
1: تفضل. شو سبب مشاجرة وكيل الملابس في ريال مدريد فينيسيوس ومبابي؟ السؤال الثاني سيتي هل بدي هبطوا للدرجة الثانية كان اسمه مال نظيف؟
0: السؤال الثاني لم أفهمه والله يا أخي بشير، صوتك غير واضح.
1: سيتي هل بدي
0: مانشستر سيتي نعم
1: من نادي اسمه من الاتحاد الإنجليزي كرة القدم
0: نعم،
1: وكما سؤال بدك تحملني شو مشكلة رمضان صبحي؟ ليس برامج ألغى العقد، ليس فصل العقد؟ وبعدين هل انتهت مشكلة رونالدو ومحمد صلاح؟ وشكرا كابتن الناس.
0: شكرا أخي بشير، شكرا جزيلا لمشاركتك ولأسئلتك ونرحب بك دائما. إن شاء الله سأنقل هذه الأسئلة إلى ضيفنا القادم الكابتن مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي، لكن قبل ذلك لابد أن نقدم للمباريات القادمة. مانشستر سيتي سيحل ضيفا على ليفربول مساء الغد في قمة مرتقبة ضمن الجولة السادسة من البريمير ليج، بحثا عن مواصلة انطلاقته المثالية في الموسم الحالي. مانشستر سيتي هو في صدارة الدوري ب15 نقطة، حقق العلامة الكاملة في مبارياته الخمس الأولى، فيما يحتل ليفربول المركز السادس بتسع نقاط. طبعا زيارة فريق ماريسكا إلى ليفربول هذه المرة لن تكون عادية، لأنها تأتي بعد أسبوعين من إدانة مانشستر سيتي رسميا بانتهاك 114 لائحة مالية بين عامي 2009 و2018، وسط تقارير تتحدث عن احتمال عقابه بسحب الألقاب التي حققها. ومن المفارقة أن السيتي أحرز لقبين على حساب ليفربول، البريمير ليج عام 2014 وكأس الرابطة عام 2016. في الليغا يخوض برشلونة متصدر المسابقة برصيد 21 نقطة مباراته أمام خيتافي، سعيا إلى مواصلة نتائجه القوية وتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يأمل خيتافي في الخروج بنتيجة إيجابية وتحسين ترتيبه حيث يحتل المركز الحادي عشر بثمان نقاط. من جانبه يطمح ريال مدريد إلى عودة قوية إلى الدوري بتحقيق الفوز على ضيفه فياريال في مواجهة تقام اليوم أيضا، وسط تطلعات إلى المنافسة على اللقب، فقد فقد الفريق العديد من النقاط المهمة ويحتل المركز الرابع متأخرا بست نقاط عن برشلونة المتصدر. إن شاء الله قبل ختام الحلقة يعني أوذي عليكم مواعيد كل المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى. الآن أرحب بضيفي الكريم الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي. مساء الخير كابتن مايكل.
2: مساء النور، تحياتي لك أستاذ أنس، تحياتي لكل متابعينا ومستمعينا الكرام عبر إذاعتكم الكريمة.
0: لك كل التحية. أبدأ بأسئلة الأخ بشير، يقول ما هي مشكلة رمضان صبحي؟ لديك التفاصيل كابتن مايكل؟
2: رمضان صبحي كان أدين وتم إيقافه بالمنشطات فرع استئناف ورفض القرار وتم تطبيق العقوبة بالإيقاف لمدة كبيرة لأربع سنوات، لذلك قام برمز بفسخ التعاقد.
0: يعني رمضان صبحي موقوف عن لعب كرة القدم لأربع سنوات
2: بالضبط للمنشطات.
0: تمام. هل هناك مشكلة بين كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح؟ يسأل بشير.
2: لا يوجد أي مشكلة، يمكن الزميل كان يتكلم عن المشكلتين، محمد صلاح مع المنتخب ورونالدو مع منتخبه.
0: كل مشكلة منفصلة عن الأخرى يعني.
2: لكن أجمل السؤال، اليوم الاتحاد البرتغالي أصدر قرار بإيقاف رونالدو مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيق العاجل،
0: نعم،
2: خصوصا بعد البيان الذي أصدره رونالدو بالاعتذار لمغادرة الفريق. أما محمد صلاح بعد مغادرة المنتخب المصري في التوقف الدولي حتى الآن لم يتم إعلان أي شيء، وكان المشكلة قائمة بينه وبين حسام حسن حتى الآن لم
0: تحل. أليس برأيك كابتن مايكل أن الاتحاد البرتغالي من خلال عقوبة إيقاف كريستيانو رونالدو قد صب الزيت على النار في هذه المشكلة؟
2: رونالدو ذاته عندما أقر بالاعتذار وأقر أنه متقبل العقوبة ولابد أن يعاقب أكثر من الجميع حتى بيانه لأنه القائد، كان يعلم أن هناك عقوبة. لو رونالدو كان معترض على فكرة العقوبة ما كان عاد وصرح بأنه مستمر في اللعب. المنتخب البرتغالي كان قد أعلن اعتزاله ويقوم مباراة اعتزال، لكن رونالدو أراد الاستمرار في اللعب مع المنتخب البرتغالي لتحقيق أهدافه وهي الوصول لألف هدف سواء مع المنتخب البرتغالي أو نادي النصر. الشيء الثاني هو أقر بخطأه، الشيء الثالث أقر بأنه مستعد لتلقي العقوبة حتى لو كانت شديدة.
0: تماما. أتحول إلى مانشستر سيتي ليفربول، ومن ضمنها أيضا سؤال الأخ بشير عن هل يمكن أن يهبط مانشستر سيتي بعد أسبوعين على يعني تأكيد الاتهامات بالنسبة لمانشستر سيتي بمخالفته 114 لائحة مالية في البريمير ليج، يحل ضيفا على ليفربول، لكن السيتي فنيا جيد هذا الموسم، هل يمكن أن يتأثر فنيا أو كنتائج بعد صدور هذه الاتهامات برأيك؟
2: مبدئيا الحكم او الاحكام التي صدرت في حق مانشستر سيتي لم تعد نهائيه، ولكن مجموعه السيتي جروب انتدبت محامين وقدمت استئناف، وحتى الان لم يصدر حكم نهائي بتنفيذ العقوبه. لكن ان تمت الاجراءات كامله وتم تثبيت المخالفه، نعم قد يسحب القاب وقد يغرم بمبالغ طائله وقد يهبط للدرجة الأقل شامبيونشيب، كل شيء جايز. أما على مستوى الأحداث دعني أقول أنه اختبار حقيقي لماريسكا، هل يستطيع فصل اللاعبين عن مجريات ما يحدث من صحافة ومن ضغط إعلامي، وسيكون هناك ضغط على الحكام أيضا بسبب الإعلام وضغط من الجماهير، تحدي صعب. إن تخطى عقبة ليفربول رغم المستوى الرائع الذي يقدمه ماريسكا ومتصدر الدوري حتى الآن رغم أن في مباراة فارقة بعد فوز أرسنال اليوم بهدفين مقابل هدف، سيكون خروج من عنق الزجاجة. أما إذا حدث تعثر أعتقد سيدخل الشك إلى قلوب المشجعين، لأن القادم قد يكون أسوأ، ستزداد.
0: والتعثر هو الأقرب العالمية. كابتن مايكل، حسب الأرقام التاريخية، تخيل في آخر 29 زيارة لمانشستر سيتي لملعب أنفيلد فاز فقط في 3 مباريات.
2: بعض القضايا أستاذ أنس يكون لها دعم قوي للاعبين، يبذلون أكثر من لديهم ليثبتوا أنهم يستحقوا الفوز لأنهم الأفضل دائما، والبعض وفي بعض الأحيان يحدث تأثير سلبي. أنا أعتقد أن ماريسكا سيقدم مباراة قوية أمام ليفربول. نعم ملعب الأنفيلد عنيد على الكل، الجميع تذكر المنتدى الشهير أمام برشلونة، ملعب صعب، حتى أكثر من لاعب وصفه بأنه ملعب مرعب حتى من قبل جمهوره، ولكن في النهاية ليفربول نفسه يمر بأزمة على المستوى اللعب، على مستوى الخطوط، حتى الآن لم يقدم المستوى المعهود مع تغيير مدربين، يطبع في المركز السادس، كلها عوامل قد يستطيع ماريسكا استغلالها وتحقيق الفوز.
0: نعم. أتحول إلى الليغا الإسبانية، لدينا مباراتان اليوم، برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة سيلتقي مع خيتافي، هل تعتقد أن هناك أي خطر يواجه برشلونة المعروف دائما عبر تاريخه بأنه يعني لا يعود من فترة التوقف الدولي كما كان قبلها من حيث التألق والفاعلية؟
2: يمكن تصريح فليك الهدف الأساسي في هذا الموسم أن تكون الفاعلية قوية بعد التوقف الدولي ولا يحدث الانهيار، هذا تصريح مع النتائج الجيدة التي أحرزها برشلونة قبل التوقف الدولي. هناك تحدي كما ذكرت يا أستاذ أنس، دائما يعاني برشلونة بعد التوقف الدولي، لكن الجميع يتأمل خيرا خصوصا في العمق الكبير في التشكيلة، حتى مع إصابة رافينيا تمتلك حلول جيسوس أو جوردون أو حمزة عبد الكريم أثناء كبيرة تستطيع دفع بها في الهجوم، فالكل يأمل بأن يقدم مباراة جيدة. ختافي أمام برشلونة على ملعب الكامب نو دائما تكون الكفة مرجحة لصالح برشلونة. على مستوى اللقاءات حتى في دوري 25 الماضي استطاع ختافي أن يجعل برشلونة يتعثر بالتعادل، آخر فوز لختافي كان في 2020 على حساب برشلونة. مباراة لن تكون سهلة، ولكن الأهم على برشلونة أن يحرز الأهداف مبكرا وأن يقدم المستوى الرائع. ولكن من وجهة نظري في الدوري المسافات طويلة قد تتعثر مباراة، تتعثر مباراتين، تفقد الصدارة في الدوري الأول، ولكن دعنا نقول الشيء الذي قلناه منذ عامين في نفس البرنامج، في الدوريات ليس المهم كيف تبدأ ولكن المهم كيف تنهي دوريك.
0: هل لديك أي معلومات حسب قراءاتك في الصحف العالمية عن تأكيد حالة شجار حصلت بين بعض لاعبي ريال مدريد خلال اليومين الماضيين؟ فعلا ما سيزيد الطين بلة في أجواء النادي الملكي وهو مقبل على مباراة ليست سهلة أمام فياريال.
2: مبدئيا يعجبني للغاية مورينيو في تصريحاته ودفاعه عن لاعبي حتى لو كانت اللاعبي تخطئ، فأنا أعمت لاعبية داخل غرفة الملابس بعيدا عن الصحافة، ولكن أمام الجميع أدافع عنهم وأثق فيهم وأمنحهم ثقة قوية. لذلك لابد أن أشيد بتصريحات مورينيو، مورينيو دائما ما يجيد التعامل أمام الإعلام. أما ما أثير أغلب الصحافة تحدثت عن تجارة لكن لم يعلن أسماء اللاعبين. مورينيو في المؤتمر الصحفي صرح وقال أن أغلب الأخبار تكون مجرد شائعات، انفعاله على مبابي بسبب ركوب الدراجة، تصريح أنه كان في ملهى ليلي هذا غير صحيح، ما يقال حول فينيسيوس وأنه طلب الدعم دعم لاعب مثل فينيسيوس يريد دعمه. فمورينيو كذب أكبر الأخبار. ولكن فيما أشيع كانت هناك شجار بين اللاعبين، ولكن حتى الآن لم يعلن تفاصيله ولم يعلن من هم الأسماء. قد يكون مجرد مشادة
0: تمام
2: كلامية، لكن
0: أحيانا الصحافة الكتالونية والإذاعات الكتالونية تهول الأمور كابتن للضغط على الفريق المدريدي.
2: المشكلة ليست الخبر سرب من الصحافة الكتالونية فقط، ولكن حتى الصحافة الأخرى وصحف كثيرة أشارت للخبر. ولكن أعتقد أن الموضوع لم يصل لفكرة ما حدث بين فالفيردي وتشاوميني سابقا. المشكلة الأكبر يا أستاذ أنس أن على مدار 3 مواسم يعاني مدريد من مشاكل كبيرة في غرفة الملابس ظهرت منها أشياء كبيرة للإعلام، فأنت لديك سوابق قبل ذلك، حتى لو كان الموجود إشاعة الجميع يميل إلى تصديقها بسبب ما حدث سابقا. ولكن المسؤولية والمهمة كبيرة على جوزيه مورينيو، وما سوف نراه داخل أرضية الملعب سيكون نوع من أنواع المؤشرات لما يحدث في غرفة الملابس. يمكن التصريح الذي تحدث عنه الجميع أن مورينيو أصرح وقال أن اللاعب الذي سوف تصفر عليه الجماهير لن تصفر عليه الجماهير لأنه لن يكون حتى على الدكة، معنى ذلك أنه سيلعب بمن يلعب ويقدم في التدريبات بشكل جيد. هل يستطيع مورينيو تنفيذ ذلك؟ لو استطاع تنفيذه أعتقد أنه سيعيد الانضباط إلى غرفة ملابس ريال مدريد.
0: تمام، شكرا جزيلا لك الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي على كل ما تفضلت به، ونلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم. شكرا جزيلا.
2: تحياتي لك يا أستاذ أنس، ودائما ما استمتع بحوارك وأسئلتك وطريقتك في إدارة الحوار، ونتمنى أن نكون قدمنا الشيء الذي يليق.
0: ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا كابتن مايكل. شكرا حياك الله.

0: سنختتم مع مواعيد أبرز المباريات في الدوريات الأوروبية. عودة الدوريات بعد طول غياب لفترة تقريبا 12 يوما اليوم في الدوري الإنجليزي الساعة 5 والآن مباريات جارية، ساندرلاند مع برايتون وتشيلسي مع بورنموث، بينما في 7:30 مباراة مهمة للجريحين مانشستر يونايتد وتوتنهام. غدا المباراة القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي الساعة 6:30. في الدوري الإسباني اليوم مباراتا ريال وأتلتيكو وبرشلونة. أتلتيكو في 5:15 بدأت مباراته مع ألافيس، برشلونة مع خيتافي في 7:30، وريال مدريد مع ريال الساعة 10 ليلا. في الدوري الألماني حاليا تقام عدة مباريات أبرزها أوكسبورغ مع بايرن ميونخ ولايبزيغ مع فرانكفورت، غدا كولون مع مونشنغلادباخ الساعة 4:30. في الدوري الإيطالي اليوم يلعب إنتر ميلان مع بارما الساعة 7 ونابولي مع فروزينوني الساعة 10:45، وغدا أبرز مباريات ساسولو مع ميلان الساعة 7 وكالياري مع يوفنتوس في 10:45. في الدوري الفرنسي اليوم عدة مباريات أبرزها موناكو مع تولوز وباريس سان جيرمان مع لومان الساعة 10:45، وغدا عدة لقاءات من أبرزها فريق نجم ناموس التعمري رين سيلتقي مع أوكسير الساعة 6:15. طبعا أمس جرت عدة مباريات في الدوريات الأوروبية. في الدوري الإسباني تعادل ملقا مع إسبانيول بهدف لمثله. في الدوري الألماني بروسيا دورتموند تعادل مع فيردر بريمن بهدفين لمثلهما. في الفرنسي لانس فاز على ليون بهدفين مقابل واحد. وفي الدوري الأردني للمحترفين بكرة القدم ما زال التعادل السلبي سيد الموقف بين الرمثة ودوغرة، بينما في 7:30 من مساء اليوم على استاد عمان الدولي المباراة الأخيرة برسم الجولة الرابعة بين السلط والفيصلي. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية، على أمل أن نلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم عند 5 مساء. حتى ذلك الوقت ودائما تقبلوا أجمل تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: ميكس اف ام للوطن حياة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
0: صالون حياة. صالون حياة.
2: السلام عليكم. الطاقة لم تعد ملفاً اقتصادياً فقط، بل أصبحت من أكثر الملفات ارتباطاً بالأمن والاستقرار وكلفة المعيشة، خاصة مع عودة أسعار النفط العالمية إلى مستويات تتجاوز حاجز $100 للبرميل، واستمرار المخاطر التي تحيط بإمدادات الطاقة وحركة الناقلات في المنطقة. في الأردن انعكست هذه التطورات على تسعيرة المشتقات النفطية، فرفعت الحكومة أسعار البنزين والديزل في تشرين الأول الجاري، فيما واصلت تحمل جزء من الفروقات السعرية، لتصل الكلفة التي تحملتها الخزينة منذ بداية الأزمة إلى نحو 255 مليون دينار بحسب إعلان الحكومة. لكن السؤال الأكبر، إلى أي حد يستطيع المواطن والقطاعات الاقتصادية تحمل أي ارتفاعات جديدة؟ وإلى متى تستطيع الحكومة الاستمرار في تحمل هذه الكلفة؟ ومع استمرار أزمة هرمز وارتفاع كلفة الشحن والتأمين ووجود ضغوط خاصة على الديزل عالمياً، تبرز أسئلة أخرى حول الغاز وتحويل السيارات على سبيل المثال من البنزين إلى الغاز والبدائل الممكنة لتخفيف فاتورة الطاقة. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج صالون حياة عبر أثير حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد الرياض. نرحب بضيفنا في الاستديو في هذه الحلقة لهذا الأسبوع، الخبير في شؤون النفط والطاقة الأستاذ هاشم عقل. أهلا ومرحبا.
3: أهلا بكم.
2: حياكم الله. يعني أسئلة كثيرة تدور حول الطاقة، أسعار الطاقة، المستقبل، وإلى أين يتجه هذا القطاع. نبدأ من الحديث عن أسعار النفط فوق حاجز $100. ما الذي يدفع الأسعار الآن للارتفاع بشكل واضح؟ الحرب، ما يدور في المنطقة، أم هي سياسة عالمية؟ هل نحن أمام ارتفاع مؤقت مرتبط بهذه التوترات، أم أمام موجة ارتفاع قد تستمر؟
3: مساء الخير، شكرا للاستضافة. اليوم البترول يسعر على قاعدتين. أولا، الأخطار الجيوسياسية الموجودة في منطقة الخليج التي يصدر منها 20 إلى 21% من نفط العالم و20% من غاز العالم. نقص هذه الكميات في الأسواق أدى إلى هذه الارتفاعات التي نشهدها. النقطة الأخرى التي تثير أسعار البترول وتضغط عليها ما يصدر من تصريحات من السياسيين، وحسب حدة هذه التصريحات نرى أسعار البترول تتذبذب صعودا وهبوطا. لذلك عندما تشتد الأخطار العسكرية ويكون هناك نوع من الاعتداءات وإلى آخره، نرى أسعار البترول تخفض. هذا الشهر أسعار البترول بقيت فوق $100.
2: نعم.
3: لماذا؟ لأن حدة الأخطار مرتفعة، التصريح من الطرفين مرتفعة، سقف عالي جدا وتهديدات مباشرة، وبالتالي هناك نوع من التخوف أن يكون هناك انقطاع تام وكلي لصادرات البترول من منطقة الخليج. هناك يعني هذه الأيام نوع من الصادرات الجيدة التي تخرج من المنطقة الخليج العربي. شركة كيبلر المراقبة لحركة الناقلات في المنطقة تقول أنه تم هناك معدل تقريبا 16.5 مليون برميل، وبعض الأحيان 18.5 مليون برميل، وهذا رقم جيد. لكن عندما يصل أنت التصدير إلى هذه الكميات، هذا يعني أن هناك كمية نفط جيدة في الأسواق معروضة. يجب أن يكون هناك تأثير لهذا العرض الزائد، وهو انخفاض الأسعار. لكن للأسف الأسعار ما زالت مرتفعة، لأن البترول لا يصل في الوقت المناسب بالسعر المناسب للمستهلك. هناك يعني عمليات التصدير تتم شب تشبة ناقلة صغيرة تحمل من موانئ الخليج إلى ناقلات بترول كبيرة في بحر عمان، ومن ثم يتم التصدير. هذه عمليات مكلفة سواء في النقل، في الوقود، في التأمين، في مدة الرحلة، وتحتاج إلى عدد كبير من الناقلات لأنها تحتاج إلى رحلات مكوكية سريعة، فبالتالي لم تثبت جدواها في الأسواق. المشكلة الأسوأ التي يعاني منها العالم وهي مشكلة مصافي البترول. هناك تعطل للمصافي البترول في روسيا، 30-40% من قدرة المصافي الروسية على تكرير المشتقات النفطية متعطلة كما يقولون، وهناك أيضا تعطل المصافي في منطقة الخليج العربي بسبب اضطراب الملاحة. هذا النقص الكبير جدا في المشتقات البترولية أدى إلى ارتفاع أسعار حاد في الديزل والبنزين وكل المشتقات البترولية، لكن الديزل هو الذي برز في الساحة بأسعار مرتفعة جدا جدا بسبب منع الصين أيضا صادرات المشتقات البترولية.
2: جميل، لنفهم أكثر، بحسب ما فهمت عليك أستاذ هاشم، الآن في وفرة بالمعروض فيما يتعلق بالنفط، وهناك شح في المعروض فيما يتعلق بالمشتقات النفطية.
3: نعم، لأن اليوم لم تعد مشكلة النفط الخام، المشكلة أصبحت في المنتجات المكررة وهي الديزل والبنزين، وهذا هذا النقص. يعني المستهلك لا يحتاج النفط الخام، يحتاج المنتج النهائي، هذا هو ما يعتمد عليه المستهلك. أما النفط الخام قد يكون متوفر وهو يعني بشكل عام موجود. هناك قضية هامة يوجد في العالم،
2: فنزويلا موجود،
3: لا مش فنزويلا لحالها، كثير دول
2: على سبيل المثال إذا ما تحدثنا يعني عن الجانب الأمريكي،
3: فنزويلا مش المليون بالمير تقريبا، مش الكمية الكبيرة. هناك ما يسمى بالاحتياطيات الاستراتيجية وهناك المخزونات. إذا تحدثنا عن الحجم الكلي للاحتياطيات والمخزونات، هناك في العالم 6 مليار برميل من الاحتياطيات والمخزونات، تم استهلاك منها مليار برميل في معظم دول العالم. المخزونات موجودة في خزانات الدول المنتجة للبترول، لكن في بعض الأحيان لا تستطيع إيصالها إلى الأسواق كما قلت في الوقت المناسب بالسعر المناسب وبطريقة آمنة، لأن ما زالت الأخطار على ناقلات البترول قائمة بشكل كبير جدا. هناك تعرض دائما لناقلات البترول، مما يعني يرفع الأسعار ويقلل من العرض. لكن كما قلت، المشكلة اليوم هي مشكلة منتجات وخاصة الديزل، لذلك نرى بعض الحلول الجزئية، يعني مسكنات تعتبر أو شراء للوقت.
2: اتفاق ترامب بوتين
3: نعم
2: يتعلق بالديزل.
3: نعم، أيضا هناك 100 مليون برميل التي سوف تفرج عنها أوروبا خلال 20 يوم القادمة، 50 مليون برميل من النفط الخام و 50 مليون من الديزل. هذه تعتبر نوع من المسكنات، ليست الحلول النهائية، لأن الحلول النهائية هو استدامة العرض بشكل متواصل وبسعر مقبول. عندما يتم عرض مثل كميات 100 مليون أو أكثر من ذلك، تم سحب من المخزونات الاستراتيجية 402 مليون برميل ولم تحل المشكلة. أيضا الاتفاق الروسي الأمريكي بتوريد 300 ألف طن ديزل خلال الفترة القادمة، الشهر الأول 300 ألف طن، الشهر اللي يعني أظن نوفمبر نصف مليون طن، وفي ديسمبر مليون طن. هذه الكميات تعتبر أيضا نوع من المسكنات مقارنة بالحجم الكلي للاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: جميل.
3: هناك استهلاك هائل للبنزين، يعني استهلاك الديزل والبنزين في الولايات المتحدة الأمريكية يوميا 13 مليون برميل.
2: نعم، طيب مع هذه المسكنات إلى أين تتجه الأسعار عالميا في الأسابيع والأشهر المقبلة، إذا كان يمكن أن نستشرف الفترة المقبلة؟
3: يعني شوف، في الوضع الذي نعيشه كل الاحتمالات قائمة، أن يتم الوصول إلى اتفاق أو بقاء الوضع الحالي كما هو، يعني لا حرب ولا سلم أو الحرب.
2: نعم،
3: وهذه أخطر المراحل التي قد نمر بها. إذا تم الاتفاق بين الطرفين وعودة الملاحة وعودة الإنتاج الطبيعي والصادرات الطبيعية، سوف نرى أسعار البترول خلال أول شهرين بعد الاتفاق بين 80 و90 دولار. في بداية العام القادم إذا تم الاتفاق قريبا، يعني سوف نرى بين 70 إلى 80 دولار. في النصف الثاني من 2027 سوف نراه أقل من 60 دولار. لماذا؟ لأن أولا هناك الدول المنتجة تريد إنتاج كميات كبيرة لتعويض النقص المالي الذي حدث خلال الفترة الماضية. هناك دول خارج منظمة أوبك بدءا من كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، الأرجنتين، غويانا، دول غرب إفريقيا لديها زيادة في الإنتاج قد تصل إلى 2 مليون برميل. كل هذه الكميات سوف تضخ في الأسواق مرة واحدة، فصحيح أن قسم منها سوف يبدأ بالذهاب إلى بناء المخزونات الاستراتيجية، وقسم آخر يذهب إلى الاستهلاك. إذا كان السعر مقبول سوف تذهب هذه الشركات إلى بناء المخزونات الاستراتيجية. المخزونات الاستراتيجية بالمناسبة هي دين عين بعين، يعني الدين تم 100 مليون برميل يتم إعادتها إلى 124 أو 125، لأن الفائدة عليهم 24% أو 25. ليست أموال بينما هي بترول، فالشركات مجبرة شراء البترول من الأسواق وإعادته للحكومة لإعادة بناء المخزونات الاستراتيجية مرة أخرى. فبالتالي إذا تم هذا، أما في حالة الحرب والسلم يعني سوف يبقى سعر برميل البترول فوق $100 كما نعيش هذه الأيام. أما في حالة الحرب وهي أسوأ المراحل سوف نرى ارتفاعات كبيرة على أسعار البترول، وقد يتجاوز في الحد الأدنى $130 والـ$140 والـ$150 بسبب أن يكون سوف يكون هناك انقطاع كامل، سوف يكون هناك يعني قد تتعرض منشآت بترولية في منطقة الخليج العربي لأذى كبير جدا، وإعادة إصلاحها تحتاج إلى فترات زمنية قد تطول، وهذا يؤثر مستقبلا على حجم الضخ للاستهلاك العالمي. يعني منظمة أوبك تحاول تخفيف صدمة نقص البترول من منتجيها بشكل عام لأنها تحافظ على مصالح الدول التي تنتمي إليها، ودائما يعني شعارها هي الحفاظ على استقرار الأسواق.
2: جميل، يعني حاولنا تشخيص الواقع فيما يتعلق بسوق الطاقة والنفط تحديدا عالميا، نحاول أن نقرأ انعكاسات كل هذا على الأسعار محليا، وأنت تتحدث عن إذا ما توصل أو توصل الطرفان الأمريكي والإيراني لاتفاق ربما تصل في منتصف العام المقبل الأسعار لما بين $50 و$60. تساءلت بين وبين حالي شو راح يكون سعر المشتقات النفطية محليا، راح نتحدث بهذا الموضوع إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.
0: صالون حياة برعاية
1: المركز

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا متابعينا في برنامج صالون حياة، معكم بالحديث عن المشتقات النفطية، عن سوق الطاقة العالمي والارتفاعات المتتالية. ومعنا ضيفنا نرحب به من جديد في الاستوديو الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل. أستاذ هاشم مرحبا بك من جديد.
1: أهلا بك.
0: تحدثنا عن المعطيات عالميا، توقعات المستقبل لسوق الطاقة، الآن الانعكاسات محليا. بداية، كيف تقيم انعكاس الأسعار، ارتفاع الأسعار على أسعار المشتقات النفطية محليا؟ هل بالغت الحكومة في بعض الأحيان؟ هل بالفعل تحملت الحكومة تكلفة كبيرة تجاوزت 250 مليون دينار؟
1: أولا أود أن أضع نقطة هامة، الأردن مستورد صافي للبترول والمشتقات النفطية، بمعنى أنه يستورد البترول حسب التكلفة العالمية، إضافة إلى علاوة المخاطر، إلى التأمين، إلى الشحن. كل هذه الكلف بارتفاعاتها التي تحدث عالميا تنعكس على أسعار البترول والمشتقات المستوردة من أي بلد في العالم. تسعيرة البترول هي تسعيرة عالمية، ليس لها علاقة في منطقة توتر ومنطقة لا يوجد فيها توتر، بمعنى أن تبيع بأسعار أقل. هذا السعر عالمي موحد تقريبا في كل دول العالم، وبالتالي أنت تشتري البترول من منطقة الخليج العربي مثلا ب100 دولار، لو أردت شراء هذا البترول من الجزائر مثلا وهي بعيدة عن كل التوترات نفس السعر تقريبا. فتكلفة المشتقات البترولية والبترول أصبحت جدا مرتفعة على الحكومة الأردنية وعلى المواطن الأردني. الحكومة الأردنية في بداية الأزمة حاولت أن تتعامل مع ارتفاع الأسعار بطريقة مخففة، فتم رفع الأسعار بنسب بسيطة وتحملت الفارق. في الشهر 7 و8 و9 جمدت وثبتت الأسعار، وكان هناك ارتفاعات حادة خلال تلك الفترة لأنه كان هناك أزمات شديدة جدا وحادة جدا أدت إلى نقص حاد في الأسواق، وارتفعت الأسعار حيث لامست 118 دولار في بعض الأيام ووصلت إلى 110 دولار، وبقيت الأسعار مرتفعة بين فوق 90 دولار والآن فوق 100 دولار. هذه الأسعار المرتفعة تكلف خزينة الدولة، مع نهاية الشهر الماضي كان هناك تكلفة 260 مليون دينار.
0: اعذرني على المقاطعة أستاذ هاشم، ما معنى تكلف خزينة الدولة؟ هل الدولة تدفع من جيبتها من الخزينة بالفعل، أم هي ضرائب تخسرها الخزينة؟
1: أولا معروف كل حكومات العالم والأردن من ضمن هذه الحكومات تعتمد فيها النفقات الجارية على الإيرادات الضريبية وعلى المساعدات، والمساعدات الخارجية غير مأمونة لأنها تتغير ومرتبطة بالأحوال الاقتصادية والسياسية للدول المقدمة للمساعدة، وبالتالي لا يمكن البناء عليها أو الاعتماد عليها. أما بالنسبة للضريبة، أن الحكومة يعني تخسر من الضريبة أو تخسر من المالية العامة للدولة، اليوم الحكومة تخسر من المالية العامة للدولة. لماذا؟ سعر لتر البنزين اليوم عالميا دينار و12 قرش.
0: البنزين؟
1: الديزل
0: نعم.
1: ويباع كان في 85 الشهر الماضي صار ب90. الفارق السعري بين السعر العالمي والسعر المحلي كان 27 قرش
0: تدفع الدولة.
1: نعم، الحكومة تستوفي 16.5 قرش ضريبة، هذا الفارق تتحمله المالية العامة للدولة، لأنه اليوم أصبحت ضريبة الغاز والكاز والديزل تحت الصفر ناقص. الحكومة تتحمل عن كل أسطوانة غاز حسب أرقام وتكاليف الشهر الماضي 5.5 مليون دينار، يعني أسطوانة الغاز مفروض تنباع ب 12.5 مليون دينار لكنها تباع بسبع دنانير. هذا الفارق
0: 12.5 دينار.
1: نعم 12.5 دينار التكلفة الحقيقية. لا أسطوانة الغاز، لكن تباع بسبع دنانير والفارق تتحمله المالية العامة.
0: تعوض هذا بالبنزين، لا تزال تربح من البنزين.
1: خليني أكمل لك.
0: نعم.
1: البنزين اليوم صحيح له في ضريبته 37 قرش، والبنزين 95 ضريبته 57. البنزين 95 لا يحقق إيرادات ضريبية للحكومة، لأن نسبة استعمال البنزين 95 3% فقط من إجمالي السيارات العاملة في المملكة. وبالتالي مبيعاته محدودة جدا، وأرقام الضريبية إيرادات الضريبية يعني ليست ذاك الرقم. أما البنزين 90، التكلفة اليوم للتر البنزين 90 دينار و80 فلس. وكانت الحكومة ثبتت السعر على دينار ومن ثم على 50 دينار و50 فلس، لكن ما زال هناك فارق تتحمله الحكومة. المالية العامة للدولة، يعني الحفاظ على المالية العامة للدولة مهم جدا. لماذا؟ لأن عندما يتم تثبيت الأسعار أو تقديم دعم لفترات طويلة، هذا يؤثر على المالية العامة في تنفيذ المشاريع المقررة في مشروع الموازنة. عندما تذهب هذه الأموال لدعم البنزين والديزل والكاز، يصبح هناك لا يوجد أموال لهذه المشاريع. نعم. عمليات الدعم وتثبيت الأسعار هي قضية خاسرة، وهي قضية شراء للوقت، لأن في النهاية إذا طال أمد ارتفاع الأسعار لفترات طويلة، سوف تصل أي حكومة في العالم، أي دولة في العالم، سوف تصل إلى مرحلة لا تستطيع تقديم أكثر من ذلك من الدعم المقدم. لذلك لجأت الحكومة خلال الشهر الحالي إلى زيادة ضئيلة على أسعار المشتقات النفطية، 50 فلس على كل مشتق، وهذه تمثل نسبة قليلة من التكلفة الإجمالية.
0: نعم. طيب، هل المعطيات اليوم أيضا عالميا الأسعار تحدثنا عنها في حال ارتفعت أكثر واستمر هذا الاتجاه الصعودي في أسعار المشتقات النفطية أو في أسعار النفط بشكل عام، هل سيستمر هذا أيضا محليا؟
1: بتوقع أنه راح يكون في ارتفاعات خلال الأشهر القادمة، بس ارتفاعات ضئيلة مقبولة يستطيع المواطن التحمل.
0: 50 فلس على سبيل المثال؟
1: لا أستطيع تحديد رقم، لكن قد يكون ذلك. لكن النقطة الهامة جدا، الحكومة لماذا لجأت لهذا الأسلوب منذ بداية الأزمة؟ لا تريد التأثير على القدرة الشرائية للمواطن، لأن ارتفاع أسعار المحروقات ورفع الأسعار على المواطن مباشرة حسب الأسعار العالمية يؤدي إلى مشكلة كبيرة في السوق الأردنية، وهي التضخم. والتضخم من أسوأ أعداء الاقتصاد، لأنه يرتفع بسرعة والمعالجة تأخذ وقت طويل جدا. والحمد لله نسب التضخم عندنا من يعني نسب مثالية تقريبا 2.1 يمكن أو 2.2، وهذا رقم يعني جيد. فالحكومة ترى أن محاربة التضخم أهم عملي أو أهم خطوة عملية تقوم بها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
0: بأسلوب التدرج في رفع الأسعار.
1: لا، لكن الرفع مرة واحدة مكلف. نعم. ولكن أيضا الاستمرار في الدعم والرفع أيضا مكلف للخزينة. الحكومة بالمناسبة، البعض يقول أن تربح في كل قرأت في أحد المرات تربح في كل برميل بترول 109 دولار، يعني هذه أرقام يعني ليست معقولة ولا تنطبق على الواقع، ولا يستطيع عقل
0: تربح أكثر من السعودية.
1: يعني هناك أقاويل وإشاعات كثيرة، لكن الحكومة أيضا ليس لها علاقة في الاستيراد، هي المستورد شركات خاصة. نعم. وهي المسؤولة عن الاستيراد والجمارك والمصاريف والنقل وإلى آخره، والحكومة الذي تقوم به المراقبة ومن ثم التسعير. بغض النظر تخسر هذه الشركات أو تربح، تأخذ السعر العالمي وتطبقه على أرض الواقع محليا، فهي ليست طرف تجاري في المعاملة.
0: جميل. طيب، في ظل كل هذا السؤال يخطر في بالي وبال الجميع ربما من يستمع الآن، هل يستقيم الآن هذه الأزمة، هذه الارتفاعات في أسعار المشتقات النفطية وحتى الغاز الذي تقوم الحكومة بدعمه بشكل كبير، هل يستقيم هذا والتضييق على المركبات الكهربائية على سبيل المثال؟ نحتاج عن أو نتحدث عن حاجة لي وفرة في المشتقات النفطية، عن مخزون احتياطي حتى محلي، كيف يستقيم هذا وذاك؟
1: أنا من الذين يدافعون عن السيارات الكهربائية وتشجيعها وتخفيض الرسوم عليها إلى الصفر. لماذا؟ لأن زيادة عدد السيارات الكهربائية داخل الأردن، كل سيارة كهرباء تنزل إلى الشوارع الأردنية، هذا يعني أن الحكومة وفرت مستوردات هذه السيارة من البنزين ومن قطع الغيار كعملة صعبة في خزينة الدولة،
0: والمواطن وفر كمان،
1: والمواطن أيضا يستفيد من فارق التكلفة على البنزين وقطع الغيار والصيانة إلى آخره. فهنا الجدوى الاقتصادية، جدوى اقتصادية المواطن وجدوى اقتصادية الحكومة.
0: جميل.
1: فبالتالي تشجيع السيارات الكهربائية أعتقد أن يجب العمل عليه بشكل كبير جدا ودعمه. النقطة الأخرى كما ذكرت حضرتك في المقدمة، قانون الغاز.
0: نعم.
1: للسيارات، قانون الغاز للسيارات المركبات الصغيرة، أنا أعتقد هذا يعني ليس ناجحا، لن أرى أحد يذهب إلى تغيير سيارته ويعتمد على الغاز. هذا مفيد للشاحنات والناقلات الكبيرة لأنه يوفر تقريبا 50% بالحد الأدنى من
0: تكلفة
1: الديزل. والآن تم إقرار يعني تم إصدار التعليمات الأسبوع الماضي أعتقد للشاحنات، وسوف يتم التطبيق قريبا جدا، وسوف يتوفر الغاز في محطات الوقود بضمن قيود وتعليمات يصدرها الدفاع المدني وهيئة تنظيم قطاع الطاقة.
0: طب ليش ما تتحول للسيارات الصغيرة؟ يعني لماذا لا يكون خيارا جيدا للسيارات الصغيرة؟
1: أولا يعني قد تكون تكلفة التحويل بحدود بين 700 إلى 1000 دولار تكلفة السيارة. ثانيا يعني ما هيك نفسيا أعتقد أن المواطن لن يقبل عليها. لماذا؟ لأن بينه وبين نفسه هناك خيار الكهرباء دائما أو الهايبريد، لأنه إذا يعني أراد تغيير سيارته وشراء سيارة جديدة اليوم الخيار لا يذهب إلى سيارة البنزين أبدا، إما هايبريد وإما الكهرباء. واليوم سيارات الهايبريد تمتاز بفعالية عالية، يعني هناك السيارات التي تقطع 1400 و1500 وبعض السيارات 2000 كيلو في التنك الواحدة.
0: نعم مع الكهرباء.
1: نعم مع الكهرباء، وهذا يعني رقم جيد جدا، يعني فيه توفير فعلي. فأعتقد أن الإقبال على الغاز سوف يكون للشاحنات والناقلات بشكل أساسي، وسوف تستفيد منه لأنه يحقق جدوى اقتصادية.
0: نعم طيب، لو تحدثنا عن خلط الديزل بالكاز، وهذا شيء يعني صار موجود خلال الفترة الماضية، وصار في تعميم على منع يعني انه السيارات تعبي كاز. هذا الشيء بتحكي لي موجود من قبل، كنا نحكي بالفاصل
1: للأسف.
0: طيب
1: كان يستعمل في الشاحنات بشكل أساسي.
0: نعم
1: سابقا.
0: هل ممكن أن نرى انعكاس لمثل هذا القرار على رفع أسعار الكاز وإحنا على أبواب الشتوية على سبيل المثال؟
1: لا أعتقد أن الحكومة سوف تلجأ لرفع أسعار. أولا الكاز مثبت بإرادة ملكية ب65 قرش، وهذا لا أحد يستطيع تجاوزه. يعني إذا أرادت الحكومة أن ترفع الأسعار تستطيع رفعها لغاية 65، لأن هذه إرادة ملكية ثبتت هذا السعر منذ 3 سنوات. لكن الفارق السعري بين البنزين أي الديزل والكاز فارق كبير جدا، وهناك كان عمليات خلط بين الكاز والديزل للسيارات الشاحنات الكبيرة بشكل أساسي، وهناك يعني للأسف ممارسات خاطئة من بعض الأشخاص وهم قلة ونادرة في بيع الديزل المخلوط بالكاز للمنازل لاستعماله للتدفئة المركزية. هذه عمليات الخلط أولا يعني أدبيا وأخلاقيا مرفوضة، دينيا حرام، ثانيا لها ضرر مادي إما على السيارة أو على البويلر المنزلي، أو حتى في بعض الأحيان السيارات الصغيرة هناك خطورة كبيرة، لأن الكاز يمتاز متدني الأكتاين وسريع الاشتعال، فعندما يتم خلطه مع البنزين بشكل خاص يحترق قبل البنزين.
0: ديزل
1: لا البنزين أقصد
0: البنزين،
1: لأنه في هناك يعني تم يعني
0: حتى مشاهدة مع البنزين.
1: مشاهدة بعض الخلط في السيارات، وهي حتى الصوت تبع المحرك بيصير مرتفع جداً.
0: نعم.
1: يعود إلى ما قبل السبعينات عندما لم يكن هناك بنزين خالي من الرصاص، كانت سيارة البنزين زي الديزل.
0: نعم.
1: وصوتها مرتفع جدا، فبالتالي يعني هناك ضرر قد يؤدي في النهاية إلى تلف محرك السيارة أو تكلفة مرتفعة، فالتوفير لعدة قروش سوف يكلف مئات الدنانير بعد فترة.
0: نعم طيب، كل هذا الحديث أستاذ هاشم يدفعنا للتساؤل عن مصادر الطاقة محليا. جرى الحديث عن الصخر الزيتي، الحديث عن الغاز غاز الريشة، الحديث عن الفحم، الحديث عن يعني كل مصادر الطاقة الممكنة لكي نخفف من أثر هذا الارتفاع العالمي، أو حتى نجد نفط في الأردن.
1: الأزمة التي مر فيها العالم ومن ضمنها الأردن خلال الفترة الماضية، ودول كثيرة عانت من نقص المشتقات في الأسواق.
0: نعم.
1: وكان هناك في بعض الدول تقنين لبيع البنزين والديزل، بس الحمد لله يعني نحن لم نتأثر، أولا لأنه يوجد لدينا مخزون استراتيجي كافي من 60 إلى 70 يوم، طرق الإمداد مؤمنة بشكل كبير جدا، نحن نستورد بترول خام من العراق من السعودية وبعض المشتقات النفطية من السعودية، والبعض الآخر من الجزائر أو من أسواق البحر المتوسط عبر قناة السويس إلى ميناء العقبة، وبالتالي لا يوجد أخطار تهدد إمدادات البترول أو المشتقات للمملكة الأردنية الهاشمية. لكن هذا جعل الجميع يفكر، لماذا لا يكون لدينا خيارات بديلة وهي موجودة؟ أولا يوجد لدينا كما ذكرت حضرتك الغاز، حقل الغاز الريشي هو حقل واعد ويوجد فيه كميات ذات جدوى اقتصادية، والآن هناك خطة للشركة الوطنية للبترول لحفر 80 بئر للوصول إلى إنتاج 420 مليون قدم مكعب في عام 2029. هذا يعني أن نحن نستهلك يوميا تقريبا 350 مليون قدم مكعب. هذا يعني أن يوجد لدينا الاكتفاء الذاتي والفائض يتم تحويله إلى القطاع الصناعي أو القطاعات الاقتصادية الأخرى. جميل. في عام 2035 سوف يصل إنتاج إلى 820 مليون قدم مكعب، وهذا يؤدي إلى فائض للتصدير للخارج بعد التحول إلى القطاعات الاقتصادية وشركات توليد الكهرباء. هذا يؤدي في النهاية إلى تخفيض تكلفة أسعار الكهرباء على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية الأخرى. الآن يتم ربط الحقل الريشي بأنبوب خط غاز مع خط الغاز العربي الذي ينقل الغاز من مصر إلى الأردن إلى سوريا إلى لبنان، ومستقبلا كان مخطط له أن يصل إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. هذا الخط العربي موجود في الأردن. النقطة الأخرى التي تسهل أي أن تكون الأردن مركز إقليمي للطاقة، يوجد لدينا محطة الغاز المسال في العقبة، بمعنى نستقبل الغاز المسال ثم نعيده إلى حالته الطبيعية، ومن خلال خط النوب العربي يذهب إلى محطات توليد الكهرباء في الأردن. ونحن نصدر الآن لسوريا 14 مليون قدم مكعب، وخلال الشهر القادم سوف نصدر إلى لبنان بحدود 7 ملايين قدم مكعب، وهذه الكميات سوف تزداد مع تحضير البنية التحتية وصيانة الأنابيب الموجودة في سوريا وفي لبنان، لأنها تضررت خلال الفترات الماضية بالحرب التي حدثت هناك، وبالتالي هناك مستقبل واعد. النقطة الأخرى، يوجد لدينا ميزة هامة جدا وهي الطاقة المتجددة وطاقة الشمس والرياح. جميل. الأردن من أفضل دول العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث نتمتع ب 314 يوم تشميس ودرجة حرارة مثالية لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس، وهي من 23 إلى 27. جميل. وهذه الميزة موجودة في الأردن، وبالتالي يوجد لدينا مشاريع طاقة متجددة وخاصة في قطاع الطاقة الشمسية الكثير من المشاريع. سوف نصل تقريبا الآن نولد كهرباء بنسبة 29% من حاجتنا من الطاقة الشمسية، سوف نصل إلى تقريبا 50% في عام 2030، فهذه يعني نسبة تحول جيدة جدا. يوجد لدينا الزيت الصخري. الزيت الصخري لم يستثمر بالطريقة الأكمل. يوجد لدينا الآن مصنع العطارات يزودنا ب 15% من حاجتنا من الكهرباء. هذا المشروع هام جدا، أفاد الاستقرار الأحمال الكهربائية، لأنه يعطينا 15% من حاجتنا، وهي ليست برقم سهل. استقرار الأحمال الكهربائية. اثنين، التوسع في إنتاج الكهرباء. ويوجد لدينا احتياطي، احنا رابع دولة في العالم في احتياطي الزيت الصخري، يعني هناك آفاق كبيرة لمشاريع أخرى حتى نستفيد الزيادة القصوى من هذه المشاريع. يوجد لدينا مشاريع التعدين، الفوسفات في منطقة الريشي تم اكتشاف كميات كبيرة جدا، وسوف يتم التعامل معها كمواد خام وتصنع في الموقع، يعني لن يتم التصدير كمواد خام ولكن كمواد مصنعة. هناك التنقيب عن المعادن ما زال قائما. يوجد لدينا ميزة الربط الكهربائي مع مصر، السعودية، فلسطين، العراق، سوريا ولبنان. جميل. وهذه يعني بسبب الاستطاعة الكهربائية العالية في الأردن.
0: جميل. طيب في سؤالين نختم فيها أستاذ هاشم. لو طلبنا منك أن تضع أمام الحكومة ثلاث خطوات عملية فقط للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة خلال المرحلة المقبلة، ماذا ستكون الخطوات أو أهم الخطوات إن صح التعبير؟
1: أولا أنا يعني قد تكون وجهة نظري اقتصادية وليست اجتماعية. أرى أن استقرار المالية العامة قضية هامة جدا، لأن المالية العامة هي تغطي كافة المواطنين الأردنيين بما تحتويه الموازنة من مشاريع تغطي المملكة الأردنية الهاشمية. فبالتالي أنا أقول أن سياسة الرفع التدريجي الخفيف على المواطن هي الحل الأمثل لمشكلة ارتفاعات البترول. ومن ثم إذا عادت الأوضاع قريبا إلى الاستقرار وتتراجع الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا سوف يشعر المواطن في هذا الفارق. لكن يعني النقطة الأخرى والأهم من كل ذلك، دائما أنصح نفسي وأنصحك وأنصح الجميع،
0: نعم،
1: ترشيد الاستهلاك.
0: هذا جاوبت على السؤال الثاني على كل حال. تمام، تفضل.
1: ترشيد الاستهلاك. الاقتصاد في النفقة نصف العيش. يجب أن يكون هناك مراعاة لما يحدث في العالم، وهذا فرض على كل دول العالم تقريبا. ما حدث في الخليج العربي من ارتفاعات أسعار البترول والطاقة بشكل عام هي ضريبة عالمية فرضت على كل دول العالم بدون استثناء، دول جميل. مصدرة أو دول مستوردة. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج للبترول في العالم، وأكبر مصدر للمشتقات النفطية في العالم، وأكبر مصدر للغاز في العالم، إلا أن أسعار المشتقات النفطية من أعلى الأسعار في العالم.
0: نعم.
1: فبالتالي ماذا عمل المواطن الأمريكي وغيره في كل دول العالم؟ حاول أن يتكيف حسب الوضع الجديد. يعني هناك نوع من ترشيد الاستهلاك، وطرق ترشيد الاستهلاك كثيرة جدا في المجتمع الأردني، ويعني يستطيع المواطن أن يوفر بشكل كبير جدا. إذا تحدثنا عن استهلاك الكهرباء، هناك الكثير من الممارسات الخاطئة في استعمال الكهرباء، يستطيع التوفير إذا طبق التعليمات من 20 إلى 30% من فاتورة الكهرباء. في السيارات يستطيع أيضا توفير من 20 إلى 30% من استهلاك البنزين إذا طبق القواعد الأساسية في الترشيد الاستهلاك. في كل مناحي الحياة، في المأكل والمشرب، فهناك الكثير من الخطوات المطلوبة من المواطن الأردني والكثير من الخطوات المطلوبة من الحكومة الأردنية والالتقاء في وسط الطريق لتجاوز هذه المرحلة.
0: نعم، أشكرك كل الشكر على وجودك معنا، نورتنا وشرفتنا أستاذ هاشم الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل. شكرا جزيلا لك.
1: نعفو.
0: على كل هذه المعلومات، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: صالون حياة. صالون حياة. صالون حياة برعاية

0: Incagua. إنت أقوى مع أنس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديم أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف في برنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة. أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر، انستغرام، يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة إنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. صانع المحتوى كلمة صرنا نسمعها بالفترة الأخيرة، لكن للأمانة والله العظيم تعرفوا أحيانا في ناس بقول لي أنت صانع محتوى، بجد أقول له بجد أقول له لا. طيب ليش؟ أنا بقول لك ليش، لأنه صار اللي يطلع يرقص يسمي حاله صانع محتوى، واللي بده يطلع بلاش هسا يقولوا بيسيل الفن، واللي بده يطلع يصرخ بيقول عن حاله صانع محتوى، واللي بده يطلع ينط عن ماسورة بيقول عن حاله صانع محتوى. مرة واحد في بودكاست بيقول لي برأيك أخي أنس مين هو صانع المحتوى؟ قلت له صانع المحتوى يجب أن يكون صانعا للمعروف، شو ما بيقدم، رياضة، فن، دين، إيش ما بتقدم، إذا ما كنت صانع للمعروف لا تحكي أنا صانع محتوى. لفت نظري أخ عزيز من أبناء الزرقاء يصنع المحتوى للفرد والأسرة والمجتمع باحترافية، يتحدث عن الأسرة ويتحدث عن السلوك ويتحدث عن الجريمة. في ناس لا يصنع محتوى علم الناس الجريمة، بديش أضل أحكي كثير، اسمحوا لي أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم صانع المحتوى الأستاذ محمد العمري. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا فيك أستاذ أنس، وأنا إلي الشرف
1: أتشرف
2: فيك أنا قاعد معك. أنا طبعا أول بني آدم بطلق عليه اسم مؤثر،
1: نعم،
2: اللي هو أنس بيك.
1: لا استغفر الله يا سيدي، احنا
2: يعني شوف أنا متابعك قدامك من قبل ما أنا أصلا أفكر مجرد تفكير.
1: الله يكرمك،
2: وهاي طبعا قناة كريمة، اللي الشرف أني بطلع عليها.
1: الله يكرمك،
2: بسمعها من سنوات،
1: الله يقدرنا إحنا وياك
2: وإنت، يعني بوصفك أخي كبير.
1: الله يكرمك
2: والله يجزيك الخير على المحتوى اللي بتقدم.
1: الله يسعدك ويبارك سيدي. بدنا ندخل على الموضوع كسبا للوقت. انت يعني للأمانة انا لفت نظري في موضوع طريق طرحك، بتحكي مع الصغير وبتحكي مع الكبير يا محمد العمري بطريقة احترافية مؤثرة وبتترك اثر، وهذا النوع اللي احنا قاعدين مندور عليه حتى انه شبابنا ما يقعوا بالجريمة. تفضل.
2: اول اشي طبعا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: اللهم امين.
2: اول اشي انا سبيك اللي بطلع من القلب بوصل للقلب. احنا دائما عندنا قاعدة للأسف بنهرب منها، اللي هي أو بنهرب فيها، اللي هي دائما بنحط المسؤولية على غيرنا، بنحط الحق على غيرنا.
1: عزوة.
2: يا عين عليك، بنطلع على تصرفات غيرنا وبننسى نفسنا. لكن بالأساس أساس أي مجتمع هو الأسرة.
1: أساس أي مجتمع،
2: أساس أي مجتمع هو الأسرة. ما تحكي لي أي ضغوط تطلع برا باب بيتك.
1: طيب بدي أبدأ بمحور قوي، علما أنه في ناس بقولنا ما بحبوش أن نحكي فيه، لكن أنا مش قابل، لا بدنا نحكي فيه. في كثير من الأسر قاعد بتتدمر وارتفعت حالات الطلاق، وعم بيربطوا هاي الأمور، خلينا نحكي علاقة الجريمة بالمشكلات الأسرية بالطلاق، موضوع الخيانة الزوجية خاصة في ظل ظهور السوشيال ميديا. خلينا نتحدث عن هذا الموضوع.
2: أول إشي من أكبر الجرائم اللي أنت بترتكبها بحق نفسك وبحق بيتك وبحق أهل بيتك هي خيانة زوجية. لأنك أنت مباشرة، هاي أكبر جريمة، أنت دمرت أسرة، دمرت بيت. يعني الأطفال راح يطلعوا زي ما شافوك، زي ما شافوا إمك،
1: زي ما شافوهم،
2: زي ما شافوهم، يعني زي ما شافوهم هذول راح يطلعوا 100%.
1: يعني فيها مجال.
2: طيب هاي جريمة كبيرة جدا جدا جدا.
1: شفتك
2: جداً.
1: بتحكي عنها.
2: طيب لما أنس بيك يعني أحد الخوات ماشي رايحة تجيب أغراض بيت لبيتها. الصوف يعني ماشية من الشارع اللي فيه بيت صاحبيتها، تلاقي سيارة زوجها على باب بيت صاحبيتها. طيب أنت بتعرف أنس بيك أنت شو عملت؟ بترن التلفون مغلق، بترن على صاحبيتها ما بترد، قعدت لهم على باب البيت. طب أنت بتعرف أنس بيك يعني شو اللي صار؟ اتدمرت أسرتين وراحت ما تصير جريمة بين الأسرتين من وراء تصرف الرعن.
1: طبعا طبعا.
2: طيب أنت دمرت الدنيا كلياتها، والأهم من الحكي هذا كلياته أنت فقدت الثقة بأي بني آدم، لأن أنت بتحكي عن صاحبية الزوج.
1: طبعا طبعا صدمة.
2: والحلو في الموضوع أن الزوج لما أجب بده يطلع من الموضوع بحكي لها أنت اللي عرفتيني عليها. لا هو مش مبرر لا أمام الله ولا أمام مر زوجتك ولا أمام أولادك ولا على الكارثة اللي صارت في الأسرتين إنك تيجي أنت عرفتيني عليها. طب ماشي نفرض إنه مرتك زوجتك جاهلي، هو بالفعل جاهل، لا تدخل أي بني آدم خارجي جوا بيتك لأنه راح يدخل يخرب ما راح يدخل يصلح. إحنا الآن بزمن لا يعلم فيه إلا الله. طيب هاي ما صارت فيها جريمة؟
1: صارت جريمة ونص.
2: طيب طبعا. الأهم من الشغل اللي زي هيك يعني سيدة، وهاي القصة أنا حكيتها يعني عندي في الفيديوهات. طب لما سيدة دخلت الأربعين جميلة لساتها صبية لساتها يعني شباب تمام، اتغار من بنتها اللي عمرها 18 سنة وتصير بدها تلبس زي بنتها وبدها تطلع زي بنتها وبدها تعمل زي بنتها. شو كانت الكارثة؟ إنه بعد ما دمرت نفسها ودمرت الأسرة بنتها هي اللي كشفتها. طب هاي البنت ما دخلت بعقدة من الزواج او من او واحدة شافت امها في الشغل اللي زيك، طب هاي متجربة.
1: طب هي لما عملت هيك وتجاوزت المحظور،
2: تجاوزت
1: وانا عارف انك انت تجاوزت بالحديث وما شرحت كامل لكن واضح للمستمع والمشاهد، تجاوزت المحظور بتفكر انه هيك هي عملت اشي مودرن واشي يعني في حداثة وانها قلدت بنتها؟ هي مين قالها انها بنتها بتعمل هيك؟ طيب
2: هي ما قلدت بنتها في السلوك الخاطئ، هي غارت من بنتها لأنه بنتها جميلة وبتنطلب، وهي لما تكون ماشي معها في الشارع الناس بتطلع عليها. انت تطلع احنا لوين وصلنا مرحلة انه انا بدي اشبع غروري بدي اشبع احتياجاتي فلازم انه امشي بسلوك خاطئ. وبلش اول اشي على ايش؟ بلش على السوشيال ميديا ولا اسأل الان التلفون بتمسك بتدخل بتلاقي عليه كل اشي مفيد وكل اشي سيء. لكن للأسف البعض وين بروح؟
1: والله نرجع لهذاك اللي انحشر من الزاوية الضيقة وقال انت عرفتيني عليها، يعني ايش قصده؟ كل واحدة بتعرف واحدة على عائلة تتعرف عائلة انه لازم يصير هيك؟ انا مش عارف شو هالمبرر.
2: يهرب من الكارثة اللي هو عملها،
1: الكارثة نعم،
2: فبدي يحط الحق على زوجها. الزوج عليها حق مليون في المئة. انا مين صاحبيتي اللي تدخل بيتي وتتعرف وتحل مشاكل بينه وبين
1: صحيح
2: زوجي
1: صحيح.
2: وتكون كل اسرار بيتي عندها؟ مين هي؟
1: طيب أحمد أبو طريف يسعد أوقاتك بكل خير، أيضا محمود المحاريق يسعد أوقاتك أخويا محمود، مستمرين إن شاء الله. أبو كرم الحواري كل الاحترام والتقدير، نعم هو صانع محتوى ما شاء الله عنه، والله إنه يأمر بالمعروف، أنا يعني يمكن شهادتي فيه مجروحة. وداد حمد البريم كل الاحترام والتقدير. سيدنا الكريم بشوفك كمان بتحكي عن موضوع عقوق الوالدين ورابط عقوق الوالدين في موضوع السلوك الجرمي، هل عقوق الوالدين أصبح ظاهرة أم حالات؟
2: والله للأسف أصبح ظاهرة
1: هيك شايف.
2: نعم خصوصا مع أنا آسف يعني طبعا يعذروني طبعا لأنه هذا محور راح نجيب الأخير يعني عن الجيل، لكن مع الجيل الجديد للأسف يعني بتوصل مرحلة إنه يعني شاب عمره 14 15 16 سنة يضرب أبوه بالشارع عشان ربع دينار. طب احنا موصى يعني عدم المؤاخذة يعني يعني حياتك ما فتحت قرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. انت لما بتوصل لمرحلة انه ام اشتغلت في البيوت، طبعا الشغل مش عيب وهذا شرف لنا كلياتنا، لما بنت لما ام توفى زوجها ولادها صغار اشتغلت في البيوت وكانت تحمل شنتات وتروح وتبيع في المحلات عشان تصرف عليهم، والأخ الكبير خلص من مدرسته وطلع واشتغل وصرف على الأربع أولاد اللي هم غيره وشالوا الأسرة كلياتها، وعند مرضها أول ناس يتخلوا عنها اللي هم أولادهم اللي تعبت وقامت وحطت عشانها. طب هاي من الجريمة؟ انت والدتك اللي أفنت عمرها عشانك عند مرضها انت تمسكها. أنا سبيك وترميه.
1: طيب الفيسبوك عندي أيضا أبو كرم الحواري، يسعد أوقاتك بكل خير الأستاذ محمد، من متابعين وفعلا صانع محتوى رائع ومؤثر، أيضا مكرر من وداد الحمد البريم، أيضا الأخت سوزان العمري بالتوفيق كل احترام والتقدير، أيضا أحمد أبو طريف الله يسعد أوقاتك، يزن نصر الله كل احترام للشيخ محمد العمري، أيضا حفصة شاهين يسعد أوقاتك أخت حفصة رامي. طيب يمكن ما نقدر نلحق على الرسائل لك شعبية كبيرة والله ما شاء الله،
3: هذول كمان متابعين يعني بعرف حافظهم بالاسم الله يحماهم.
1: محمد عدنان عياد الله يسعد أوقاتك أخي محمد، أيضا أم يمان أيضا تحياتي لك يا أم يمان. طيب سيدنا الكريم نرجع لموضوع العقوق وارتباطه مرتبط بالجريمة بتحصل،
2: هي أكبر جريمة. أنت ما سمعت أنس بيك عن اللي عن الأب اللي قتل ابنه
1: الأسبوع الماضي؟
2: لا أنا ما بحكي عن إشي محدد.
1: لا في جريمة حصلت
2: أنا لا أعلم عنها، لكن أنت طبعا هذا يعني كويس.
1: نزل بيان لمديرية الأمن العام،
2: لا أعلم
1: عنها أدا حد
2: ولا يعني، وما بحكي عن أنا ما بحكي عن الموضوع
1: ما بدك تحدد.
2: أنا بحكي لك لا أنا صدقا لا أعلم في الموضوع هذا، لكن أنا بحكي على مدار السنوات ما سمعت في أب إنه قتل ابنه أو ابن قتل أبوه أو إنه قتل أمه بسبب العقوق.
1: نعم.
2: طب إحنا شو اللي وصل الابن للمرحلة هاي؟ تندرج من تحت الدرجة الأولى صحبة السوء.
1: صحيح. عفوا محتوى العقوق اللي بتحكي فيه أنا شفت لك ريلزات ممتازة، لاحظت إنه بعدل سلوك مؤثر، بتجيك ردود أفعال فيدباك من الناس
2: جدا جدا
1: والله
2: جداً.
1: هذا إنك تستمر فيه
2: والله جدا جدا في أنا يعني أنا عشان بداوم في مكان عام فيعني بشوف الناس بشكل يومي وبشكل كبير فبشوف ردة الفعل على الواقع،
1: لأنه في ناس على فكرة بيمارس سلوك معين وبعرفش إنه عقوق
2: للأسف.
1: ما بعرف
2: نظرتك إف أبوك حتى لو ما حكيت ولا كلمة بتحديها عقوق.
1: أنا مرة واحد حكى لواحد قدامي واحد حكى لي إنه بيحكي لأمه وأبوه إنه صار في حادث سير وفي ناس ماتوا وصار يشرح لهم منظر الدم ففي شخص كان جالس نادى عليه قال له هذا عقوق، قال له ليش؟ أنا قلت لهم عن حادث السير كيف شكله، قال له أنت أدخلت الحزن إلى قلوبهم.
2: صح.
1: طيب
2: هي معروفة،
1: هذا مش مقصود طبعا
2: يعني
1: تفضل.
2: ولا تقل لهما أف ولا
1: تنهرهما،
2: يعني في جالب يحكي لك إياها، واخفض لهما جناح الذل الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
1: كما ربياني
2: صغيرا.
1: طيب سيدنا أيضا يعني لفت نظري، إحنا دائما بنحكي عن البنت اللي بتودي صورها لشاب وبتغلط وبعدين الشاب أو فيديو بعدين الشاب بصير يبتزها، لكن لفت نظري إنك بتحكي عن تصوير البنات في الحفلات من قبل الصديقات وتعرضهم لابتزاز فيما بعد من قبل آخرين. تفضل.
2: طيب أنا لو بدي أحكي لك أنا سبيك إنه أغلب الأشياء اللي أنا حكيتها من أصحاب الشأن نفسه. يعني أنا لما يجي شاب مقدر ما شاء الله ولا قوة إلا بالله يحكي لي الموضوع هذا صار مع أخته،
1: كيف
2: احكي للناس عشان يوقفوا إنه خلص بكفي. طب أنا سبيك لما بتيجي واحدة هي بالأساس مسترة محجبة،
1: نعم،
2: تروح على حفلة تلبس اللبس اللي احنا عارفينه كلياتها القصير والشغلات اللي زيك، احنا طبعا احتراما للالفاظ للناس
1: نعم
2: يعني
1: بالحفلات
2: يعني
1: صحيح.
2: عليك طبعا كلهم فاهمين المقصد يعني، وتبدع وما تخلي. طب انت ما فكرت بينك وبين نفسك انه كل هدول اللي بصوروك انت الان الفيديو ها صار على تلفوناتهم، اللي صار راحت ابدعت ومصيبش اللي كاملة صاروا يقاهروا بعض مين بدها تبدع اكثر، انا اسف لللفظ، مين بدها ترقص احسن، مين بدها تلبس اكثر، فصارت الشغلة تحدي بينها وبين صحباتها أو بين الصحبات كلها،
1: خاصة بعمر معين بكون في هوس ترى.
2: والله أنا شايف العمر ما له دخل يعني.
1: ما له دخل
2: لأنه حطوا في راسنا إحنا إنه العمر مش مقياس، وهذا للأسف هاي أفكار غربية إحنا دخلنا على التلفونات وقرأناها ومشينا فيها من غير ما حدا يوجهنا إلا.
1: كمل لي
2: اللي صار. إنه يعني الكل تصور تمام ما في أي إشي، بلشنا إنه نبتز بعض. طيب أنا هاي قصة وحكيتها وكان في تسريب فيديو من أحد البنات على أثرها، راحت ضحيتها بنتين استسلموا ورضخوا، والبنت الثالثة طلعت بنت أبوها وراحت حكت لأبوها، وأبوها كان ظاهرها وسندها، هو اللي كمل مع الشاب، وثاني يوم نزل وحبسه. طيب أنت شو رأيك في أنس بيك؟ أنا زي ما أنت مثلا تفضلت وأنت أعلم مني بالخبرة، اللي بروح ببيع مثلا فيديوهات، هاي في عندك نساء متخصصات بالحفلات هاي بتروح بتفوّن وبتروح بتبيع زي ما تفضلت أنت أنس بيك. أنا بأخذ الحكي منك، أنت كبيرنا. طب إحنا لما نوصل للمرحلة هاي، إحنا أنت كبنت لا تحكي لي 18 و20 و30 إنه إحنا حطينا في راسنا إنه هذا سن مراهقة مش ملامين على اللي بصير فيه، لا العكس، أنت لازم تحط في راسك أي حركة محسوبة عليك، لأنه إحنا الآن بعصر التطور، بعصر التكنولوجيا، كل إشي صار بثانية.
1: طب هاي أعراض الناس يعني، وحفل والحفلات عندنا يعني معظمها اللي غير مختلطة، وغالبا الحفلات بالأردن غير مختلطة، صالة النساء لها خصوصية كبيرة، حتى يعني في بعض الصالات إنه بيأخذ منك الهاتف بيعطيك يعني هذا خرق، مش خرق خصوصية وبس، يعني جريمة. الصحيح
2: هي جريمة. إحنا السؤال ليش إحنا بنفتح المواضيع هاي؟ أنا عشان أحط عندك ناقوس خطر لما تيجي تعملي اي شغله، بس انك تفكر بعقلك، ما حتى طال يعني اول على اخر، على اخر انت على رايحه على حل على حفله بنات، على حفله نساء، يعني ما حدا بيقدر يلومك، ما حدا بيقدر يحكي لك لا تطلعي لا تروحي لا تيجي. احنا المطلوب منك بس انك تصحي وتحافظي على نفسك، يعني واحد بده مصلحتك، لانه الان احنا انس بيك، انا اسف لهالكلمه طبعا، انا لا اعمم، انا احكي عن البعض، يعني مخافه ربنا الان اصبحت
1: شيء حياتي،
2: يعني
1: لحد ما هيك يمكن نظرتك، لأنك
2: أنا بحكي عن البعض لا أعمم، الحمد لله رب العالمين، في عندنا كتير ناس محترم، عندك ميز كتير ناس بتخاف الله، لكن مرضين النفس موجودين بكل المجتمعات في العالم. أنا
1: شو أكثر قضية ابتزاز مرت عليك ملفتة للنظر؟
2: اللي هي طبعا يعني اللي هي الابتزاز عن طريق الصور،
1: عن طريق الصور.
2: من أكثر يعني الشغلات اللي بناتنا للأسف وقعوا فيها. وفي شغلة تانية طبعا أنا برضو كمان نزلت عنها فيديو، اللي هي طبعا شبابنا لما يدخلوا على الإنترنت، يعني دخل شاف واحدة بتعلق، رد عليها، علق لها، ردت عليه مباشرة على الخاص، يوم يومين ثلاثة بحبك بتحبيني، شو الحب اللي أجب يومين ثلاثة أنا ما بعرف شو هو، فجأة فيديو كول فيديو، فجأة بلاقي حاله ربي كما خلقتني، فيش ما بلحق يخلص المكالمة أو الفيديو، أعطيه ربع ساعة نص ساعة بوصل التسجيل تبعه كامل، يا بتدفع يا بننشر. طب أنت تخيل إنه
1: البنت بتبتزه،
2: المصيبة الآن هي لو صفت على بنت، يعني ها ماشي ممكن إنك تتفاهم معها، في عنا إحنا هون جرائم إلكترونية الله يعطيهم صح. الصحة والعافية، يعني الشباب صدقا ما بيقصروا وعليهم ضغط، أنا سليك يعني صدقا الله يعينهم، يعني صدقا الله يعطيهم. طب انت لما يجيك واحد من خارج البلد هو اللي يكون يعني
1: مسؤول عن الفيديو اللي معك، عن الفيديو تبعك،
2: الجرائم الالكترونيه كيف بتجيبه؟
1: صحيح،
2: هي مختصه في الشان الداخلي. طيب تلاقي حالك فجاه يا بتدفع، طب انت ما معك تدفع، شو بصير؟ تلاقي كل فيديوهاتك على الانترنت.
1: انت بتعرف المبتز، يعني المبتز يتغذى على خوف الضحيه، كل ما بين الضحيه خايف اكثر، كل ما انه رفع سقف المطالبات.
2: صدقت. مع أنه أنا مش تخصص الابتزاز، يعني في ناس أمهر مني بمراحل وأنا من متابعيهم، وإلي الشرف أني فعلا يعني بستمتع بمحتواهم، لكن أنا بحكي عن الموضوع بشكل عام، يعني هو الموضوع المجتمعي بشكل عام.
1: طب سيدنا، يعني موضوع العلاقات بين الشباب والبنات ما قبل الزواج، أنا شايفه عم بكبر الموضوع شوي، وطالعين إلنا بموضة الفريند والصديق والشلة والكذا، يعني ما بيعرفوا الشباب أنه قديش بيأثر عليهم حتى وقت الزواج وبعد الزواج. ايضا شفتك بتتحدث بالمواضيع،
2: احنا يعني عايشين تحت رحمة سترة ربنا. نعم. اللحظة اللي ربنا بيرفع غطاء ستره عنك، اعرف انه موضوعك انتهى. انت يمكن تعمل شغلة من 10 سنين او من 15 سنة، لكن استمريت فيها تلاقي نتيجتها اصبحت الان.
1: نعم.
2: طيب انا لما مثلا احد البنات، طبعا الله يستر على جميع وليانا، عندها قاعدة انه انا بدي اتعرف على اثنين. الأول اثنين، واحد من عمري هذا شغل حب وطلعات وروحات وجيات، والثاني أكبر مني بيشتغل هذا شغل جيزة. طيب مشت العلاقة، وبالفعل الأولاني أجد جو يعني خطبها وطلبها والأمور تمام، طبعا هي مباشرة تقطع علاقتها في مين؟ في اللي هي هسه معها. لما قطعت علاقتها سأل طبعا صاحباتها
1: اللي هو هذا اللي كان يعتقد انه
2: يعني اللي هو بعمرها، اللي هي كانت مخليته شغل طلعات وروحات وجيات ولا زي هيك، سال صاحباتها، عرف الموضوع كلياته ودلوه على خطيبها وحكوا له القصه انه هي كانت هيك اثنين، وسحب حاله راح عنده قال له هاي فيديوهاتها، وهي صورها لما كانت معي، وسأل الشلة تبعتها شو كانت النتيجة، طلقها. طيب لما شاب قاعد بدخل بكون كل
1: كان مكتوب كتابها وكل إشي
2: كل شيء وخلص طلقها.
1: طب هو تواصل معها قبل ما يروح خطيبها؟
2: آه طبعا، يعني صار كل إشي عنده موجود.
1: لا أقصد إنه تواصل معها لما خطبت.
2: تواصل معها يعني يعني بعد ما هاي، لا هي خلص نهت العلاقة وهربت، فكرت حالها هربت، لكن هي فعليا ما هربت.
1: انتقم
2: طبعا، انتقم. احنا هذا اللي منحذر منه. انت مش يعني مش ضروري تبين، يعني تيجي واحدة تحكي لك انت مش انثى او انت مش كاملة او انت ما حدا بتطلع عليك وتخليك تدخل بعلاقات عشان تبين حالك انثى، لا على العكس، انت كل ما صنتي حالك اكثر كل ما كان الطلب عليك بالحلال اكثر.
1: صحيح صحيح.
2: لما يجي شاب كل همه انه يعمل علاقات ويضحك على بنات ويوقعهم في المحضور، لحد ما وقع مع واحدة، وهي القصة أنا كمان حاكيها في فيديو موجود، لحد ما وقع مع واحدة.
1: كيف
2: وقع مع واحدة؟ يعني أجا بدي يعمل معها نفس اللي عمله مع اللي قبلها، لما أجا يرميها قالت له لا أنت وين رايح، قالت له أنت وين رايح، أنت تفكر يعني تدخل الحمام زي ما بحكوها زي خروجه، نطط له على البيت، نطط له في شغله، هددته بالقانون ترفع عليه قضية، لحد ما أجبرته إنه يخطبها يكتب كتابه. شو كانت النتيجة؟ بعد ما خطبها وكتب كتابه راحت رفعت عليه نفقة ورفعت عليه طلاق.
1: أوف أوف.
2: وأخذت كل حقوقها وبعدين هي اللي رمته. طب هاي مش نتيجة لأفعالك؟
1: آه صحيح صحيح. حرب.
2: طيب اللي ابن خاله راح يخطب واحدة هو كان يعرفها.
1: عفوا بالله مرة ثانية. ابن
2: خاله راح يخطب واحدة هو كان يعرفها، وبالأساس هو يعني والدته أو شافوا له إياها راح يخطبها، اكتشف إنه هي اللي بعرفها كان من 7 أو 8 سنين، رفض وحكى لها أنا راح أحكي لا وأنت راح تحكي لا، وسابها والله طالع. الأم حب البنت فدلت أختها عليها، فراحت أختها اللي هي خالة الشاب وابن خاله شافوها وخطبوها. طبعا هاي ما بتعرف إنه هاي إنه ابن خالها. أنت يعني الشاب نفسه طلع الموقف اللي نحطه فيه، أنت بتحكي عن موقف أسري، أنت عينك راح تكون بعين ابن خالك.
1: صحيح.
2: يحكي له ولا ما يحكي له، يكمل ولا ما يكمل.
1: صحيح.
2: طب أنت الموضوع هذا صار قبل 7 أو 8 سنين، أنت فكرت حالك أو أنت فكرت حالك فلتت، متى نتيجته أخذتها؟
1: بعد ال
2: والنتيجة كانت قاسية. يعني احنا بس يعني بنحاول انس بيك، احنا يعني طبعا كلنا بنغلط، انا كمان شخصيا بغلط، فيش بني ادم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين
1: التوابون. الجيل هذا ظالم ام مظلوم؟ خلينا نفهم
2: قولا واحدا.
1: نعم
2: مظلوم.
1: يا سلام. نعم. رغم كل اللي عم بصير.
2: نعم.
1: لماذا؟
2: هو يعني جواب سؤالك بسؤال.
1: تفضل.
2: احنا ربينا الجيل هذا زي ما احنا تربينا؟
1: لا.
2: شكرا.
1: لا لا، احنا كانت ظروفنا مختلفة، كنا نتحمل مسؤولية والأشياء اللي حوالينا كانت مصادر المعرفة كانت مختلفة ومحدودة.
2: نعم، لكن هذا بنفي انك انت تربي ابنك زي ما تربيت؟ لا ابدا استاذ. انا بدي احكي لك قصة هاي صارت عندي انا في المحل. تفضل. هاي الاول مرة بحكيها، انا كنت ناوي احكيها بفيديو لكن هاي الاول مرة بحكيها. أجا وقت أحد الصلوات وما قدرت، إنه يعني كان في عندي شغل صلاة زي هيك، واللي هي فأجيت صليته في الطفل عمره 5 سنين، فايت هو أبوه يشتري. لما وصل لعندي أنا بصلي يعني دائما منطقة يعني جوا المحل بعيد شوي، تخيل هو طفل عمره 5 سنين ماسك حبة شوكولاتة وبكيت عصير واقف قدامي متجمد متمسمر. فأنا بعد ما خلص الصلاة ناديته بحكي له تعال عمو، بحكي له أنت عارف أنا شو بعمل؟ بحكي لي لا، بحكي له الله أكبر، يعني بحكي له الله أكبر
1: بصلي.
2: بحكي له لا، يعني إنه هو مش فاهم أنا شو بعمل. فأنا مباشرة خلصت طلعت لأبوه بحكي له لسألك سؤال، حكى لي قلت له ابنك بحياته صلى؟ سكت. قلت له طب شغلة أهم من الحكي هذا، عمره شافك بتصلي؟ قال لا. قلت له خلاص شكرا، وهي النتيجة، هي النتيجة. أنت ما ربيت، ما تحكي لي سوشيال ميديا، ما تحكي لي أصحاب الولد لما او
1: يعني لا حتى يبدو انه بيئة كاملة، لانه حتى ما قدر يجاوبك انت شو بتساوي
2: ما
1: فيها يحكيها.
2: لا لا ما اعرف يعني. تخيل انت شو يعني طفل عمره 5 سنين المفروض اقل ما فيها يشوف ابوه او امه بتصلي، بحكي لك مش فاهم البني ادم هذا شو قال. طب شو متوقع انس بيك من بيئة قاعدين بيطلعوا فيها الاطفال؟ فما صدقا ما تلوم الجيل.
1: إذا الجيل مظلوم.
2: مظلوم.
1: طيب الفيسبوك خليل جبر اللي بعجبتي في الأستاذ محمد وبتابعه إنه يروي قصص واقعية. نعم واقعية ومن أصحابه عزيزي. وصل رسالة. طيب محمد عدي يسعد أوقاتك بكل خير أيضا. حفصة شاهين يسعد أوقاتك أيضا. شمس محمد خليل جبر فدوى أيضا. قرعوش كل احترام والتقدير لكل اللي موجودين معنا وإن شاء الله مستمرين في هذا البرنامج. طيب محمد جهاد الميناوي أيضا أبو عبد الله القيسي يسعد أوقاتك. سيدنا الكريم دقيقة. طيب دقيقة كنت بدي أطلب منه شيء عن الاحتيال. عم بتعرضوا الناس للاحتيال وخاصة خلينا يعني آسف النساء أكثر مع الأسف هم بالبيوت من خلال المشترى والأونلاين والكذا. إذا في قصة ورسالة من خلالك.
2: والله يا أستاذ يعني وأنس بيك يعني أكذب عليك أحكي لك في وصلتني قصص حقيقية أنا ما بقدر أحكي إشي ما وصل لي من أصحابه. أنا بسمع يعني اللي حكيته أنا وصل لي من أصحابه
1: أحكيلي.
2: لكن بالموضوع هذا صدقا أنا لا أعلم لكن بسمع وبشوف على السوشيال ميديا زي ما أنت تفضلت يعني.
1: هو هوس
2: من السهل أنه نسانا للأسف
1: هوس التسوق هو السبب.
2: أيوة يعني هسه هوس التسوق. أنا والله مرة سألت يعني واحدة يعني أحد الأخوات هاي يعني تعشق أي إشي بنزل جديد تعشق أي إشي ترند.
1: نعم.
2: أي لايف بنفتح عامل عروض مباشرة بتدخل. طب أنت لما توصلك أول إشي أنت مش بحاجة البضاعة هاي لأنه تكوم كلياته عندك فأنت قاعد بتصرف مصاري على الفاضي. والأهم الحكي هذا كلياته أنت اللي اشتريتيه مش زي اللي يعني مش عارف كيف أوصلها بس صدقا يعني أحكي لك أني ملم في الموضوع.
1: أشكرك أنا أشكرك ما سيدنا الكريم يعني. رسالة أخيرة للمجتمع والأسرة
2: هي بس البيت.
1: شو بتحب تحكي للناس؟
2: البيت هو الأساس والله. لا تلفون ولا تلفزيون ولا طلعة مع أصحابك ولا أي بني آدم أنت بتشكيله همك خارج بيتك بفيدك. حط مخافة ربنا بين عيونك بمرتك بولادك والحكي للطرفين حتى للست. حط بس الموضوع هاي قدام عينك ورح تلاقي حالك طلعت من كرب كبير أنت كنت عايش فيه أو كنت مفكر حالك عايش فيه لراحة نفسية رح تحمد ربنا عليها على طول.
1: أشكرك أشكرك
2: الله
1: صانع المحتوى الأستاذ محمد العمري الله يقدرك ويقويك على اللي قاعد بتوصله من الرسائل. وأنا بعرف ترى أنه هذا كله جهد شخصي منك أنت ومن وقتك وعم بتوفر أشياء معينة بطريقة معينة حتى تقدر أنك تقدم هذا المحتوى للأسرة. كل الشكر لك. أيضا بشكر الزملاء اللي اليوم أيضا كانوا معنا بالأستوديو الشباب ما قصروا أنس عربد وعبد الرحمن أبو رياش وكريم. ودائما قبل أن ننهي الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي. إلى اللقاء.
0: أنت أقوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة اف ام. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما، بارك الله بك.
1: تفضل يا سيدي.
2: الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعنا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما أجمل أن نلتقي على القرآن، على مائدة ومأدبة القرآن. يعني قبل أن أتي قلت لفظ الجلالة في سورة التوبة 67 مرة، ومئة بالعربي 167.
1: نعم.
2: والجذر توبة 16 مرة. أولا كثرة لفظ الجلالة في سورة التوبة، لماذا؟ الله الله الله 167 مرة، رقم قياسي، لأن الشدة شديدة، السفر بعيد والعدو خطير وهو أضعاف مضاعف. إذن سندنا الله،
1: يا سلام،
2: مساعدنا الله، مثبتنا الله سبحانه، ولذلك كثر في هذا هذه السورة هذا الرقم الكبير 167 مرة. طيب، توبة أنه قد يقع منا شيء من السخط، شيء من إحنا يعني مش قد هالجيه وإحنا يجينا مثلا، فتحتاج إلى توبة. لقد تاب الله على نبي. وردت التوبة في القرآن كثيرا، ولكن هنا في أيضا وردت 16 مرة. لاحظنا مشتركة 16 167 16، وهي فيها أيضا توبة 16، ملاحظات رقمية لكن مشتركة قطعا. يعني ليه ذكر الله عز وجل؟ لأنه من يثبت القلب والأقدام والنفوس والصفوف، ولا بتتفركش. يعني لو دم فيها الخوف أو يعني أنه عدو مهول انتهت المعركة، لكن بإيمانهم ما كان هذا شيئا يعني يفت في عزائمهم، والحمد لله. تفسير ذلك إذ ربما يكون هذا الرقم قياسيا في ذكر لفظ الجلالة باسمه الأعظم الله لشدة الموقف وبعد مسافة القتال والفارق الواسع بين قوة العدو وقوة المؤمنين، فيحتاج المؤمنون إلى كثرة ذكر الله. وأما كثرة ترداد مادة التوبة لأن الشدة قد تجلب أيضا ضيقا وحرجا، وقد يقع من المؤمنين شيء من الضيق والعسرة. ووجدت مادة عسرة في القرآن 12 مرة. الآن نتكلم شوية عن جرافات بني صهيون التي تقتلع أشجار الزيتون في فلسطين. هذه الأشجار أطول عمرا وأقدم في الوجود من دولة إسرائيل. زيتوننا أقدم من وجودكم،
1: يا الله،
2: وأقدم من أمريكا التي أبادت الهنود الحمر وأبقت منهم عينات من أجل أن تعمل أفلام سينمائية، أفلام سينمائية. وتدعم لذلك يعني نفس نظرية إسرائيل، نفس نظرية أمريكا، أزاحت شعبا بأكمله وحلت محله. وإسرائيل تريد أن تمثل دور الأم، أمها أمريكا طبعا، بمعنى أن تهجرنا نحن أو تقتلنا نحن إن استطاعت، وتصبح فلسطين مثل ما هي أمريكا لترامب وعصابته. الخلاصة، إذن وتدعم إسرائيل أمريكا لأنها على نفس النهج، لتنهج نهجها مع أهل فلسطين. وعندنا وعد من الله لا يخلف أن قاهرهم. أيخلف الله وعده؟ أعوذ بالله، من شك في هذا ضاع إيمانه. لكن قو يقينك، قو إيمانك، قو معنوياتك، قو إخوانك من حواليك، قو مجتمعك أيضا، لأن الهجمة شديدة تحتاج إلى تثبيت بالكلمة بأن تلمس القلوب والعقول والنفوس حتى تثبت. يعني إخوانا في غزة الناس دخلت السنة الخامسة
1: الرابعة
2: انتهت الرابعة
1: انتهينا ثلاث سنوات
2: بس
1: نعم.
2: إذن الرابعة
1: 7 أكتوبر
2: بينما يوم. حرب الأيام الستة مش ستة هي 5 minutes war كانت المعركة قد حسمت والأيام الستة بس يعني هيك يعني شكلية. أنا كل حال عندنا وعد من الله أن قاهروهم ومنتصرون عليهم. شفت الدين بيعمل إيه يا أبويا؟ يعني لولا هذه القناعات ما الذي ثبت أهل غزة 4 سنوات بينما الحرب الأيام الستة ولا مش أيام ستة 5 minutes 5 دقائق انتهت المعركة روحنا يا جدعان خلاص نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نتنيل على عيوننا. على كل حال متى تستقيم أوضاع العرب؟ عدو الزيتون لا يمكن أن يكون من أبناء هذا المكان. تخلع الزيتون ليش؟ لأنه عدو الزيتون، لأنه الزيتون أقدم منه وأقدم من دولته وأقدم من الحضارة الغربية اللي زتتك علينا، ولذلك بيخلعوا حتى لا يقال أنه إذا كانت عمارية. طبعا طبعا تجيتون. وفلسطين كانت من أرقى مدن العالم، فلسطين كانت متقدمة على 3/4 الكرة الأرضية والحمد لله. إيه فهم من دنس هذه الأرض فلا مقام لهم فيها لأنهم ليسوا منها، ولا يؤخر النصر إلا بسبب أحوال الأعاريب. يعني ليش تأخر النصر علينا؟ أيخلف الله وعده؟ لا، وإنما إيه؟ لأنه أوضاعنا مش مستقيمة. أي أوضاع؟ كله يعني مين قال أنه هؤلاء 4 سنين وحقاد متفرج؟ يعني مصر مثلا بينها وبين غزة بوابة فقط. ليه ما تدخل الأدوية؟ ليه ما يدخل الماء؟ ليه ما يدخل الطعام من كل المتبرعين من الأمة العربية؟ لكن لا، مقفل ليه؟ مش بتعرفش. إذن أحوال الأعاريب المعوجة من تفكك وتفرق وعداء وتمزق، فهل لا توحدتم؟ والله تعالى خالق هذا الكون وما فيه أقسم في قرآنه العظيم بالتين والزيتون، إن كأنما يقسم بأرض التين والزيتون. وما في أرض يمكن أن تسمى أرض التين والزيتون إلا فلسطين
1: وبلاد الشام عموما. يعني
2: ما هي فلسطين؟
1: نعم،
2: يعني تاج كل بلاد الشام فلسطين طبعا. والقسم بهما هو قسم بأرضهما وهي أرض فلسطين، والتين والزيتون يقسم بالشجرة والأرض اللي فيها مزروعة الشجرة طبعا، التي هي أرض التين والزيتون، وهي أرض القداسة التي لا تطيق ولا تحتمل النجاسة لأنها أرض القداسة، بل تطردها وتقاومها. الأرض تقاوم، الأرض تحاربهم والناس تسالمهم. طب يا دول العربية اعترفنا بإسرائيل ليه؟ وشو أخذنا في المقابل؟ أنا اعترف بدولة إسرائيل، كل دول العربية اعترفت الآن كلها جميعا، استفدت إيه؟ ولا شيء. طب إذن الخطوة ليه؟ مش شغلك صح؟ هذا أحسن جواب. نعم صحيح. تقاوم حتى تظل الأرض المقدسة مقدسة. متى تستقيم الأحوال لتنتهي هذه الأساطير التوراتية المفتعلة والاستعمارية البريطانية والأمريكية؟ ما زالت بريطانيا صديقتنا وأمريكا صديقتنا الخلاصة. ولاحظوا القسم والمقسم به والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا سلام، شو نتيجة؟ يعني هذه الأرض بتخرج رجال يا أبوي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إذا نكص عن دينه.
1: نعم،
2: مش أسفل سافلين لو كبر السن، لا، أسفل سافلين إذا تخلى عن دينه. لكن قد يصل 80 مثل يعني بعض المقاومين أيام المقاومة الأولى أول ما جاء الصهاينة بال80 كان يقاتل، ابن 80 عم بيقاتل. إذن ما يضر أنه كبر سنه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، مش رددناه لأرذل العمر، أسفل سافلين إذا ارتد عن دينه.
1: نعم.
2: وسبحانه من أقسم التين والزيتون وطور سينين، والمقصود الأرض التي تنضج الثمرات فهي الأهم. أشجار الزيتون في فلسطين هذه الأشجار أطول عمرا وأقدم في الوجود من دولة إسرائيل ومن أمريكا. على كل حال يعني لولا أن عندنا وعدا من الله بأن سنعود والله نموت قهرا ونموت حزنا وكتما، لكن وعد الله يسري عنا، وعد الله يثبتنا، وعد الله يرفع معنوياتنا، وعد الله لا يخلف. يا أيها الناس حذارين تسلل الوهن إلى نفوسكم أو قلوبكم أو عقولكم أو إراداتكم أو عزائمكم أو تشكون في إخوانكم في غزة. وليش فتحوا هالمدبرة؟ فتحوا المدبر عن الإنسانية مش عن غزة فقط. كشفوا الصهيونية. يا أيها الناس العالم عم بتغير، لا تقولوا ليش فتحت إسرائيل غزة هذه النار على نفسها، حرقتنا حرقتك. إيش ظل حرقتك؟ إيش اللي حرقك أنت؟ إيش اللي أذاك يا أخي؟ إيش اللي لحقك من التعب والمعاناة؟ أعطشت؟ قال لا. أجعت؟ قال لا. أحتجت دواء ولم تجد؟ لا. إذن يعني خليك مساكت بدل ما نقعد نتكلم شمال يمين. على كل حال متى تستقيم أوضاع العرب يا رب؟ لا يؤخر النصر إلا أحوال العرب المعوجة من تفكك وتفرق وتمزق، فهل لا توحدتم؟ الله خالق الكون أقسم بأرض التين والزيتون لتكون مكانتها في قلوبنا منغرسة. هذه ملاحظة سريعة بدأنا بها الحديث.
1: الله يبارك فيك. نواصل بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: مرحبا،
1: فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان. ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله دكتور. عند الآية 56 بعد 100 من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا.
1: يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران، أكرم وأنعم. كل سورة القرآن سورة كيف سورة العالي، ويعني السورة مقامها عالي كذلك. سورة آل عمران، سورة المائدة، سورة البقرة، سورة المؤمنون إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا، هذه أشرف صفاتنا وأشرف أسمائنا يا عرب. يا أيها الذين آمنوا، مش احتقارًا للعرب، لكن هذا الاسم أحب إلينا. يا أيها الذين، لبيك ربنا. نعم. لا تكونوا كالذين كفروا. يا سلام. يعني الكفر انحطاط بإنسانيته عن القيم، انحطاط عقلي وانحطاط اجتماعي. من فضل الله تعالى ربنا عصمنا بالإيمان من كل هذه الانحطاطات. إنما يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم. لا تكونوا كالذين كفروا.
0: خلينا، بدي أستأذنك دكتور بعد ذلك، في عندي اتصال لأنه الآية طويلة شوي، فبديش آخر. ماشي. أخونا الأخ عمر، شيخ عمر أبو زيتون، تفضل.
2: عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالشيخ عمر
2: حبيبنا، مشايخنا، الله ربنا يعطيكم العافية ويفتح عليكم فتوح العارفين.
1: أكرمكم. يلا يحييك.
2: آمين. دكتورنا الحبيب دكتور أحمد نوفل،
1: يعني يلا يحييك.
2: الله يسعدك حبيبنا دكتورنا. والله أحب نسمع يعني الأخبار اللي بتسر بالنسبة لأهلنا في فلسطين من خلال فضيلتك. يعني في واحد بعث لي، بس بدي أقرأ لك إياها، هن السطرين هيك أقرأ لك إياها، وبدي من خلال علمك وما شاء الله عنك ورب لفاتح عليك بالقرآن الكريم جواب على هذه. إنه بقول لي هذا الأخ، بقول لي إحنا نؤمن، هذا من أهل فلسطين سكان فلسطين، بقول إحنا نؤمن بأنه فلسطين بلاد مقدسة وما بعمرش فيها ظالم، والإعمار بقول لك الإعمار والمعمر بقول باللغة بزيدش عمره عن 100 سنة، وأطول احتلال صليبي كان لهذه الأمة ما زادش عن 97 سنة. وهذا الاحتلال بقول إن شاء الله هذا الاحتلال لن يزيد عن 80 عام بإذن الله. بقول من 48 حسبها، من 48 2028 مش راح يزيد عن 80 سنة. وحشيتهم الآن وحشيتهم وإجرامهم في وهم بصارعوا من أجل كسر رعب عقدة 80 عندهم. بقول لك عشان هيك بادر بمحاربة أي موقع بشكوا انه بجوز يطلع واحد منهم او تطلع منهم مقاومه وتحاربهم. هم بيستبقوا الافعال زي لما فعل فرعون عندما كان يقتل اطفال بني اسرائيل، حتى يقول لك لا يخرج طفل ويقتله يوما، فتبنى موسى ليقتله. والله اعلم. الاخ هذا بده يقول له، بده بدنا الدكتور احمد نوفل بشائر من القران بتدل على هذا الكلام.
0: ماشي، تسمع الجواب ان شاء الله.
2: الله يجزاك الخير
0: اخي شيخ عمر. طيب، في اتصالات أخرى ولا لا؟ طيب، معنا أبو طارق، تفضل يا أبا طارق.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يجزيك الخير يا رب وبارك فيك.
0: مرحبا
3: يا
0: الله
3: يكرمكم.
0: الله
3: يبارك. دكتورنا اللهم صل على سيدنا محمد، في سورة مريم الآية 38.
0: نعم.
3: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يعني هم ظالمين، وأكيد في الآية اللي قبلها مشهد يوم عظيم بيكون يوم القيامة. إيش هو الضلال المبين اللي أكثر من هم الظلم والمشهد العظيم، فإيش هو الضلال المبين؟
0: ماشي، جميل.
3: الله يبارك فيك.
0: أهلا يا أبا طارق، الله يبارك فيك.
3: وفي سؤال ثاني راح بالي يا شيخ، الله يجزيك.
0: طيب ماشي.
3: الله يكرمك.
0: الله يكرمك. الله يجزيك يا مرحبا، حياكم الله. طيب دكتور، يعني أحاول أن أختصر سؤال الأخ عمر الذي يقول بأن شخصا من سكان فلسطين يسأله ويقول له: نحن نؤمن بأن فلسطين أرض مقدسة وأنه لا يعمر فيها ظالم.
1: لا يعمر.
0: نعم صحيح. ولا يعمر صحيح لا يعمر فيها ظالم. وإنه أطول احتلال هو الاحتلال الصليبي ما كثى يعني حوالي 90 عاما تقريبا أو يعني ما يشابه يعني. ويقول نحن نؤمن بأنه يعني أكثر من ثمن يعني أو ثمن عقود لن يكون للصهاينة وجود على أرض فلسطين. لذلك هذا التوحش الذي يمارسونه يعني يشبه ما مارسه فرعون حينما كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء خوفا من أنه يكون من هؤلاء الأبناء يعني من
1: جين ينهم.
0: نعم.
1: ويقاوم.
0: وبالتالي هم يعني يتوحشون مع هذا الجيل خوفا من أنه يعني تأتي ما يسميها هم يعني لعنة العقد الثامن. فيقول هل يريد أن يسمع من الدكتور أحمد نوفل مبشرات قرآنية تؤكد هذا المعنى أو هذا المفهوم خاصة اليوم بذكرى 7 أكتوبر اليوم سبحان الله.
1: عندنا وعد من رب العالمين وليدخلوا المسجد إخواني الكلمتين بسوا الدنيا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة مش بالسلام بتاع فلان وعلان لا يا أبويا بالسلاح والقتال والمدفعية والتضحيات والأبطال. الخلاصة وليدخلوا المسجد هذا أعظم مبشر. الله تعالى وعدنا في هذه السورة المباركة بالنصر بأن نخرجهم من هذه الأرض المقدسة هم أمة دنسة وعد الله لا يخلف. إحنا اللي أخلفنا موعدنا مع الله عز وجل فذهب النصر منا. كيف يعني على 48 انهزمنا في دقائق ولا أيام بقولوا أيام 56 هزيمة 67 هزيمة 73 هزيمة بعدين في شيء في حياتنا غلط. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إخواننا كيف قلوبنا على بعضنا كيف علاقاتنا بمجتمعنا كيف علاقاتنا برب الكون سبحانه كيف علاقتنا بالقرآن الكريم. بعضهم بيقول لك احنا مش عاوزين قرآن ما نعاوز ايه عاوزين نأرجل ولا نهرجل. شوف الكلام احنا مش عاوزين قرآن إذن هذا روحنا يا ابويا اوحينا اليك روحا من امرنا. اذا خرج القرآن من حياتنا خرجت الروح منا.
0: يا الله.
1: القرآن هو حياتنا روحنا عزنا نصرنا. بدنا من اطفالنا نبدا نعلمهم القرآن وننشئهم على القرآن. هذا الجيل القرآني هو الذي سيستلد فلسطين. الجيل العلماني بيرجعهاش يا ابويا. الجيل القرآني هو اللي راح يرجعها. متى؟ متى ما أهل القرآن طحنوهم؟ لما طحنوهم هم الآن طليعة البشرية كل عيون الخلق تنظر إلى غزة. كيف استطاعت أن تقف؟ إخوان الصهيوني أذلت أدخن شنب في الغرب أمريكا. بعدين الآن لاحظ يعني في فرنسا مبارح مظاهرات رافعين علم فلسطين في ألمانيا كل يوم بيطلعوا رافعين علم فلسطين. إخواني من فضل هذا الضعيف 2023 قلت غزة ستغير العالم. غزة ستغير العالم. ها هو كلمة قروشنا فيها يا أخي بذكر فيها لابد قروشك ورد قروشني. وهذا الكلام بدأ يتحقق من فضل الله. أسلم كثير من الناس. لو أسلمت أوروبا لرأوتم جمال الإسلام. لكن سبحانك ربي شاء الله أنه يبدأ يعني الإسلام في المنطقة المتخلفة حضاريا يعني مش عقليا حضاريا. احنا بقعة متخلفة. تخيل لو ان الاسلام دخل الى اوروبا مثلا او الى امريكا مثلا بتغير وجه العالم. اخوانا يجب ان نستقيم. ان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نستقيم على منهج الله والله لترون معجزات. هذا العدو لما شفنا منتمين لقرآنه والله ما يقعد في فلسطين. لا والله. يعني تخيل لو مصر أم الميت 120 يا شيخ يا سيدة تفصلنيش 120 مليون ماشي الحال. تخيل لو كانت هذه كلها جنود مدربة حاملة السلاح ودشت على إسرائيل ما غزة هيحصل إيه؟ انتهت إسرائيل. طب ما نعملها ما بدهمش. ما نقول لك إيه؟ يعني بس ما لو فتحوا الباب بس مية توصل لغزة أو دواء يوصل لغزة أو خبز يوصل من مصر لغزة. ده راجل أنت بتكلم عن مصر دولة فقيرة يا أخي. مش فقيرة مصر مش فقيرة. طب ليه المساعدة ما تيجي من مصر وتعبر إلى غزة مثلا؟ يعني إخواني اللي بحاصر غزة الأمة العربية، سيبك سيبك، والله كان انتهت إسرائيل. نحن من أطال عمرها ما ثقلت العيار. أنا بحكي بعض ما في قلبي وعقلي، إذا ممنوع الكلام بسكت، لكن حتى الآن على حد علمي أنه مسموح الكلام.
0: طيب خلنا نشوف أبو طارق. طيب شو سؤاله؟ الأخ أبو طارق بيسأل عن سورة مريم الآية 38، يقول أسمع بهم، الآية الكريمة، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. بيقول أي ضلال؟ يعني وقد أصبحوا يعني اليوم اللي هو يوم القيامة وخلص، يعني الآن هم ذاهبون إلى مصيرهم. فيعني أي ضلال المقصود؟
1: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا القيامة.
0: نعم.
1: شو قال بعدين؟
0: لكن الظالمون اليوم في ضلال.
1: شو معنى لكن؟ رجعك إلى الوراء. لكن الظالمون،
0: لكن هو بيقول اليوم أيضا الآية، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
1: ماشي الآية. هو أي يوم؟ اليوم اللي قائل الله عز وجل.
0: نعم نعم.
1: إيه؟ فيعني هي مترابطة المسألة.
0: إذن هو يعني الآية تتحدث عن المستقبل وعن
1: الموجود حاليا.
0: نعم.
1: والنقلة القادمة.
0: نعم. النقلة القادمة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا.
1: تمام.
0: لكن الظالمون اليوم
1: في ضلال،
0: في الدنيا في ضلال مبين.
1: أي نعم.
0: تمام تمام جميل. الضلال اللي هو طبعا البعد عن المنهج ويعني البعد عن الله بشكل عام، هذا هو الضلال المبين المقصود.
1: طبعا. ومن من من نسي الله نسيه الله.
0: نعم.
1: ومن أدار ظهره إلا هو الله الغني، أنت المحتاج إليه.
0: صحيح.
1: ولما يمرض ابنك يا رب شيل الولد. صحيح. من تكون تقول أنا ملحد، بطلنا الإلحاد.
0: سبحان الله.
1: يعني هذا وقت الحاجة إلى الله يرفع صوته إلى الله.
0: وإذا مسكم الضر في البر والبحر.
1: أي نعم.
0: في البر في البحر ضل من تدعون إلا إياه.
1: طيب. لكن إذا جت العافية خلاص
0: عرضتم.
1: آه.
0: ومرة كان لم يدعنا إلى ضر مس. طيب نواصل دكتور، لكن بعد فاصل آخر.
1: مرحب.
0: إن شاء الله كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتور الفضل.
1: حياك دائما.
0: لدي بعض الأسئلة دكتور عبر الفيسبوك، وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعسلها وعدسها وبصلها، إلى نهاية الآية. وقال تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سؤالي: في الآية الكريمة الأولى قال العامة، عامة بني إسرائيل، أخرج لنا من الأرض طعاما دون أن نتعب أو أن نعمل، وفي الآية الثانية قالت الصفوة اللي هم القوم المؤمنين: أنزل علينا مائدة من السماء. ألا يدل هذا الكلام على أن هؤلاء القوم قوم بهت، وأن عامتهم ومؤمنهم سواء، يعني حتى الصفوة منهم سواء، ليس لهم عهد ولا دين ولا ذمة، ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام؟ هل هذا الاستنتاج دقيق دكتور؟
1: لا بأس.
0: نعم
1: لا بأس، هم فعلا يعني أولا ما في ذوق، ما في أدب في التعامل مع الرسل، الرسل خيرة الله من الخلق.
0: لكن الذين آمنوا دكتور مع موسى عليه السلام، القلة القليلة أيضا ليس فيها خير؟ يعني هو
1: حتى هو هذه القلة تكلمت بأسلوب نعم غير مرضي، غير مقبول. نعم ولا يحتمل، يعني هذه النخبة
0: نعم
1: قالت هذا الكلام، إذن كيف الحواش اللي من بعد؟
0: نعم
1: أدهى وأمر، إذن يعني كل فارطة، كلها المسبحة كلها فارطة.
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: حتى النخبة اللي هي متميزة مش يعني على النهج المستقيم.
0: نعم
1: للأسف.
0: نعم في تعليق باسم صيف الشتاء، صيف الشتاء يقول: حتى بعد 3 سنوات، قصده بعد 3 سنوات من يعني حرب غزة، حرب غزة 3 سنوات، الناس ما بتعرف الكثير عن الزلزال الأمني بين قوسين 7 أكتوبر الذي سيرسم خريطة الصراع بالمنطقة وزوال الكيان المحتل بإذن الله. يعني هذا تعليق أنا أريد أن أسأل عنه سؤالا يعني بناء عليه دكتور. اليوم كثيرون يقيمون هذا الحدث، حدث 7 أكتوبر، طوفان الأقصى، يقيمونه بناء على ما يرونه، يعني بناء على ما رأوه
1: الدمار
0: وما يرونه الآن،
1: والقتل
0: من نتائج آنية
1: والتهجير.
0: نعم والناس يقيمون يعني ما بين، يعني الناس منقسمين في التقييم، جزء مؤيد تأييدا لهذا الحدث دون أن يرى فيه أي خطأ حتى في الاجتهاد، وجزء آخر لا يرى فيه أي نوع من أنواع الصواب ويراه كله خطأ. يعني ترى الانقسام ليس موضوعيا دكتور، يعني الانقسام يعني اكستريم كما تقول، يعني كما تقول دائما. أنا أسأل دكتور هنا: هل من الصواب أن نقيم هذا الحدث الآن، أم أن نتائجه الحقيقية دكتور ستظهر ربما بعد حين وبعد سنوات طويلة؟
1: يعني لنا أن نقيم، وقد نصيب في التقييم وقد نخطئ، وقد نقترب من الصواب وقد نبتعد عن الصواب. يعني
0: أنا أقصد دكتور، هل النتائج التي رأيناها الآن، النتائج الآنية التي نشاهدها الآن، هل هي بالضرورة النتائج النهائية؟
1: لا.
0: هذا لا. يعني بجوز
1: التفاعلات في أوروبا نحن متفائلون بها، يلاحظوا مظاهرات فرنسا مبارح وأول مبارح.
0: نعم
1: هذا انقلاب، هذا انقلاب شعبي على النظام الموجود، والنظام الفرنسي كما تعلمون يعني مع الغرب إلى آخره، حتلحق ألمانيا وتلحق بعدها بريطانيا. إذن هناك تغير عالمي. من الذي حرك المياه الراكدة؟ غزة.
0: نعم
1: هنا يعني شرف غزة، فضل غزة، تضحية غزة ما راحت سدى إخوان. إحنا بنظن هي تقتلت غزة، اتدمرت غزة، خذ شوف النتائج.
0: وجزء من التداعيات دكتور التي يعني ربما لا يريد أن يراها البعض، أو ربما يغفلها أو لا يجعلها ذات أهمية في التقييم، حينما يقول البعض إن القضية وضعت على الطاولة من جديد، وإن العزلة العالمية التي يمر بها الكيان غير مسبوقة، لدرجة أنه نتنياهو يخرج ويتكلم ويخاطب الناس في الأمم المتحدة، فتخرج الوفود أكثر من 77 دولة تخرج.
1: نعم بالغة.
0: وهذا البعض لا يريد أن يرى هذا، يعني هذا الأثر، يعني هذا من تداعيات ما جرى في غزة ومن تداعيات الإجرام الذي مارسوه في غزة. وبالتالي يعني أظن أن التقييم ربما يكون مبكرا أو ربما يحتاج إلى مهلة حتى.
1: أخواني أشهر مغني الراب في العالم الآن لحق به مجموعة كبيرة يريدون أن يسلموا ويريدون أن يتكلموا بهذا اللسان بهذا المنطق ضد إسرائيل والنتن
0: والصهيونية
1: وضد دولهم أيضا. إخواني يعني هذا مغني راب ملياردير وفنانات مش فن كله عم بينضم إلى غزة مستعد يتبرع لها مستعد وقسم كبير عم يدخل في دين الإسلام.
0: جميل.
1: إخواني شيئا فشيئا سيتغير العالم، لا تستعجلوا.
0: لا يتمنى الله هذا الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام.
1: يا سلام.
0: أختم بهذا السؤال دكتور في الدقيقة الأخيرة. أبو حمزة أبو ربيع بيقول ورد في سورة المزمل قوله تعالى السماء منفطر به، مع أن السماء مؤنث، ليش مش منفطرة؟
1: السماء يعني منفطر به، منفطر
0: بصيغة المذكر.
1: أها.
0: نعم.
1: منفطر به مش بالسماء، منفطر به.
0: بس السماء حدث. السماء المنفطر.
1: ماشي السماء. نعم. المنفطر به بماذا؟ بهذا اليوم الشديد. السماء منفطر به مش بنفسها.
0: تمام.
1: فرجعت إلى
0: الضمير،
1: يعني الحدث الكوني،
0: الضمير المذكر أو الحدث. نعم.
1: الحدث الكوني.
0: جميل جميل. أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، يعني وصلنا إلى النهاية سريعا. نسأل الله أن يتقبل منه منكم صالح الأعمال وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل يوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سليمان الدجور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعين الكرام متابعين على أثير حياة FM، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، نسعد بمتابعتكم أيضا ومشاهدتكم لنا على تلفزيون حياة في هذه الساعة المباركة، الساعة القرآنية التدبرية التي نعيش فيها مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسور هذا الكتاب العزيز. نحاول أن نجلي بعض ما يمكن أن نستنبطه وأن نستدل به في سلوكنا، في أخلاقنا، في قيمنا، في مواقفنا، في أعمالنا التي نعيشها، تحقيقا لمعنى فلنحيا بالقرآن. دائما نكرر أن الحياة مع القرآن نعمة عظيمة، الحياة مع القرآن نعمة كبيرة، نعمة تبارك العمر وتزكيه وتنميه وتجعل الإنسان رجلا قرآنيا وامرأة قرآنيا وشابا قرآنيا وإنسانا قرآنيا يعيش مع القرآن في معانيه، في دلالاته، في أحكامه، في سلوكياته، لأن هذه الحياة مع القرآن هي التي تبارك العمر وهي التي ترتفع بالإنسان وتسمو به إلى أعلى المراتب. مرة أخرى نرحب بكم متابعينا ومشاهدينا أيضا في حلقتنا لهذا اليوم في المساحة الحرة التي نتركها للحوار بيننا وبينكم. نسعد والله دائما بمداخلاتكم، نسعد بمشاركاتكم التي عودتمونا فيها دائما على زوايا إبداعية، زوايا رائعة، كيف استطعنا فعلا نحن وإياكم أن نعكس معاني هذه الآيات وقيم هذه الآيات وقيم هذه السور في واقع حياتنا. هي مساحة حرة بيننا وبينكم، الهدف منها ليس الإجابة على الأسئلة ولا طرح الأسئلة بقدر ما أنها مساحة نحاول إن شاء الله تعالى أن نستجلي فيها الآيات وأن نعيش فيها مع القرآن الكريم. ما أجملها من حياة. موقفنا اليوم حيكون مع سورة لقمان، اللي بيتابع معنا إن شاء الله تعالى بتسلسل حلقاتنا. اليوم عنواننا اللي اخترنا نتكلم فيه حكمة الإنسان مع سورة لقمان، يعني معنى واضح ولعله معنى قريب منا، ولعله الآن بدأنا نتلمس أنه لما بنقرأ سورة لقمان يا ترى من هو لقمان هذا، وما الفكرة من هذه السورة، وما المعاني والقيم التي يمكن أن نعيشها وأن نحياها مع هذه السور. قبل أن نسترسل في يعني شرح هذه المعاني ومداخل هيك سريعة، نذكر بأرقام هواتفنا إن شاء الله تعالى على 0-6-15-20-20-516-40-20-516-50-20-516-20-60 إن شاء الله تعالى. نرتقب تواصلكم، مداخلاتكم إن شاء الله تعالى، حتى ما تتركوا لي مساحة أنا أتكلم كثير. الجاملونيش ولا أجاملكم، تقولوا والله إحنا يعني نستنى نسمع لك، لا والله أنا أنتظر أن أستمع إليكم، ومن يعني يستمع إلينا ويشاهدنا يسر كثيرا بهذه المعاني الطيبة والإيمانية. بتعرفوا لي يا إخوة يا أخوات، لأنها تعطي للناس ثقة إنه أنا قادر أتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، أنا قادر على أني أعيش مع القرآن، مش مجرد قراءة وتلاوة وممتاز، وهذا مهم وقضية لا بد منها، لكن اليوم صرنا معتادين على أنه نعم أنا أستطيع أن أفتح المصحف، أن أقرأ السورة، أن أقرأ الآية، فأسأل نفسي سؤال عن أي شيء تتحدث هذه السورة الكريمة، طب الآيات هذه عن أي شيء تتحدث. الأهم أيضا أن أسأل نفسي ما هي المواقف التي أريد أن أعيشها وأن أحيا معها ومن خلالها مع هذه الآيات ومع هذه السور. نحن إذا وصلنا إلى هذه الثقافة ورسخناها في واقع حياتنا وتأكدت لدينا، معناها نحن عمالنا بنعيش المعاني الحقيقية مع كتاب بالله سبحانه وتعالى. إذن تعالوا بنا في هذه الساعة نحيا مع القرآن الكريم. ومع أول اتصال من أختنا سوزان. السلام عليكم يا سوزان.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحب بك، أهلا وسهلا سوزان، تفضلي.
2: حياك الله. بداية في رحاب سورة لقمان، في يعني أحد المحاور اللي هو وصية لقمان إلى ابنه، مواعظ صحيح. لقمان
1: هذه هاي الأشهر دائما لما نقرأ السورة اللي سميت باسمه دائما بيخطر في بالنا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، النصيحة صحيح.
2: لا بس أنا بدي أبدأ من قبل ما هو ينصح. هو بدأ في نفسه لقمان إنه هو بدأ بتنفيذ شكر الله تعالى إنه هو الأب يعني. جميل. هو الأب ذاتاً فبدأ بدأ بالشكر لله تعالى تنفيذ أمر الله يعني. وقد قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله. جميل. بدأ بنفسه ثم بدأ يسرد بالوصايا إلى ابنه.
1: سبحان الله هذه لفتة أحسنت يا أختنا سوزان. هذه لفتة رائعة. ترى اليوم رسالة لكل واحد فينا. أنت بدك تنصح ابنك، أنت بدك تتحاور معه، أنت بدك توجهه، تعال اخطو الخطوة اللي قبلها. أنت شو عملت؟ أنت شو ساويت؟ كيف موقفك وكيف سلوكك؟ هل تمثل فعلا قدوة ونموذج لابنك حتى يستمع إليك وحتى يستجيب لنصيحتك؟ جميل والله.
2: هلا بداية بدأ أسلوبه للموعظة لابنه، بدأ بأسلوب دعوي خاطبة يعني، بأسلوب دعوي توددي تحببي يعني لابنه. فقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، يعني موعظة هيك يعني مش أمر مثلا.
1: صحيح.
2: ويا بني إنه إشي يقربه منه يعني عشان إنه يتقبله.
1: وهذه تكررت ترى أكثر من 3 مرات أخت سوزان، يعني كأن فيها إشارة اللفتة اللي أنت بتقوليها إنه كيف أنا أثناء وعظي وأثناء نصيحتي وأثناء توجيهي يعني هذا اللطف وهذا التلطف وهذا التحبب وهذا التقرب وهذا القرب بيأثر في النصيحة وبيخلينا يكون فيها تجاوب. صحيح والله.
2: بدأ في ترسيخ العقيدة أولا. يا بني لا تشرك بالله اللي هي للجانب
1: طيب الإيمان. أنا بدي أختنا سوزان حتى ما يكون نحن بنفسر زي ما تعودنا، تتعودت معنا ضيفة دائما مبدعة، احنا ما بدناش نفسر في الآيات، بدنا تعطيني قيمة من هذه الآيات أو من هذه النصيحة أستطيع أني أعيشها اليوم أنا في واقع حياتي. أختنا سوزان بتعيشها، أنا بعيشها، بعيشها من يستمع إلينا. قيمة من هذه النصيحة بشكل عام.
2: طب بس هيك أعطينا قطعة سريع. إن أول إشي ترسيخ العقيدة، بعدين وصايا الوالدين. وصايا الوالدين اللي هو نهايتها واتبع سبيل من أناب إلي، يعني هيك جميلة إنه بدك تتبع مش تمام. أي ناس أهل الحكمة، ناس ربانيين مخلصين، يعني هذه مهمة جدا القاعدة. بعدين حقه على نفسه إنه بالصلاة، وكمان شو ثمرت عباداته هذه للمجتمع، إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا طبعا رح يتعرض لأذى، عشان هيك إنها انتهت الآية بالصبر. واصبر على ما أصابك، الأمر معروف عن المنكر، وأيضا الصبر على الصلاة كمان.
1: جميل.
2: إنه إشي مش سهل يعني، بدك تعودوا على صلاة الفجر الأوقات يعني على الأشياء على وقتها.
1: الله يكرمك. الله يرضى عنك. جميل. يعني لو بدي أخذ أنا شوفوا التدرج اللي ذكرت أخت سوزان في الوصية، أي واحد بيقرأ الآيات ترى أو في الموعظة بيدرك المعاني الكبيرة اللي فيها اللي ممكن نمر عليها، لكن شوفوا بماذا ختمت، بتوصيته بالصبر، كأنه بده يقول لك الطريق طويل. أي واحد منا اليوم ترى في حياتي هو بينصح نفسه، بينصح ابنه، بينصح من حوله، بده يعرف إنه الحياة ليست موقفا فحسب نوقفه لنحيا ونعيشه. نعم الحياة مواقف، لكن القصد أنك تحتاج في هذا الطريق إلى الصبر، تحتاج إلى التحمل، تحتاج إلى الصبر والتحمل على الموعظة، على النصيحة، على الطاعة، عن المعصية. هذه كلها مهارة كبيرة من مهارات الحياة التي نحتاجها. تخيل اليوم وإنت في مسيرة حياتك وفي مسيرة أعمالك في هذه القضايا الكبرى اللي ذكرتها أختنا سوزان، من ابتداء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وانتهاء بأبسط الأشياء حتى في نصيحتك وفي أمرك المعروف والنهي عن المنكر، مرورا بهذه الطاعات والعبادات الكبيرة كالصلاة وغيرها، حتى حفظ اللسان، حتى التواضع، أنت تحتاج فيها إلى صبر، لأن الصبر هو عنوان الثبات الذي يسير عليه الإنسان. أحسنت يا أختنا سوزان، بارك الله فيك. طيب نطولش على أخونا عمر أبو زيتون. عمر أبو زيتون السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سيدي طول، خذ راحتك.
1: لا الله يسعدك. لا أبدا والله، احنا بهمنا أنه يعني نستمع إلى أكثر عدد ممكن. تفضل أخي عمر.
0: والله يا سيدي يعني هي اسمها يعني لقمان، هي هو لقمان الحكيم بيقولوا يعني لقمان الحكيم.
1: نعم صحيح هيك لقب.
0: نعم. فهي يعني كلامه حكم ووصايا بنفس الوقت.
1: جميل.
0: اللي بقرا القران بقرا سوره لقمان لما يقول يا بني اقم الصلاه، يا بني امر بمعروف، يا بني يعني كلها لما يقول يا بني يا بني. لكن هي مش لابنه بس، يا بني انها تكون مثقال حبه. هذه الوصايا ان احنا كمان يعني حتى للبالغين وللكبار وللأباء وللأبناء وللأمهات وللأمة كلها الوصايا. لكن هو لما يقول يعني أنا بقول سورة لقمان يعني الوصايا لقمان لابنه، أو خلينا نقول وصايا للأمة بشكل عام.
1: صحيح صحيح.
0: هي بتأكد أن القيم الإنسانية دكتورنا.
1: أيوة.
0: القيم الإنسانية والخلقية تتفق مع فطرة الإنسان.
1: جميل.
0: يعني لا وبعدين بكل الأجيال وعلى كل الأزمان.
1: ممتاز. يعني شوف هذا المعنى أخي عمر، ترى من أكثر المعاني اللي اليوم لازم نحن ندافع عنها في ديننا، بمعنى إنه الأخلاق ليست أخلاق ميكافيلية وليست مصلحجية، بمعنى ليست متغيرة، ليست متعلقة بمتى تحقق لي المصلحة أكون صادقا، وإذا كان الكذب يحقق لي المصلحة فألجأ إلى الكذب. لا، هذه أخلاق لها الإلزامية والثبات الدائم. الله، هذا معنى غاية في الأهمية.
0: نعم، يعني هو حطنا قواعد وحطنا دستور وأساس نمشي عليه. يعني الوصايا هاي اللي اوصى في لقمان اوصى في الماضي، صحيح هو اوصى في الماضي البعيد، لكن اقره الاسلام.
1: جميل.
0: ولا زال يقر الاسلام ويحط عليه الاسلام في الحياه الدنيا، لانها قيم. هاي القيم ثابته وقيم حيه وقيم ترتبط بوجود الانسان وحياته. وهي القيم كلها دكتورنا بتحتاج، يعني اللي بتحتاج مش بس الفرد ولا الاب ولا الام للتربيه، بالعكس.
1: جميل.
0: كل المؤسسات التربويه.
1: صحيح. صحيح.
0: وكل من يعمل في تنشئه الاجيال على رأسها المؤسسة الأسرية، خلينا نقول الأسرة اللي تعد النواة الأولى للتربية، يعني هي اللي بتربي الأسرة، معنية بهاي الوصايا ومعنية بهاي الحكم.
1: جميل.
0: سيدنا لقمان،
1: الله يجزاك الخير يا أخ عمر، الله يرضى عنك.
0: أنا سمحت لنا بدوخل، بس أنا يعني قيمة الإحسان.
1: أيوة.
0: اللي بلنا عليها سيدنا لقمان الحكيم، أنا بقول سيدنا، تعودين يقول سيدنا، لكن هو لقمان الحكيم لما قال،
1: شوف أخ عمر، حتى احنا يعني نحسم الموضوع، ترى في خلاف عند العلماء انه لقمان عليه السلام هل هو نبي او ليس بنبي، هل هو رجل حكيم يعني اوتي هذا الوعي وهذا التأييد وهذا التوفيق من رب العالمين. المسألة يعني لانه ليس فيها دليل واضح وثابت تحتمل، ترى فلا اشكال، نحن يهمنا في النتيجة، يعني هذه الشخصية التي ذكرها القرآن وخلد ذكرها، المهم فيها نصائحها وتوجيهاتها والمعاني التي جاء بها.
0: انا بدي ناخذ الزبده برا، يعني انا
1: صحيح.
0: قيمه الاحسان اللي هو يعني لما قال يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي
1: بها
0: الله لطيف الخبير. هاي الوصيه من لقمان الحكيم، هاي الوصيه يعني بتدلنا احنا كلنا انه الله عز وجل معاه، يعني مطلع علينا في كل حاجه.
1: جميل.
0: فاحنا مطلوبنا المراقبه، نربي ابنائنا ونربي انفسنا على المراقبه.
1: صحيح.
0: وعلى الاحسان بان الله يراك.
1: رائع. يعني الله يكرمك، الله يزيك الخير.
0: يعني ما تخيب عن ربنا، ما يخيب
1: طبعاً. طبعاً. يعني هذا الله يزيك الخير أخي عمر، يعني هذا المعنى ترى احنا لازم نعرج عليه، لأنه اليوم عندنا إشكالية كبيرة في حياتنا ومع أولادنا. وقبل ما أروح لأخونا محمد، أنا بدي أقول شيء يؤكد هذا المعنى. لو اليوم أي واحد منا، الآباء أو الأمهات، قال لابنه اعطيني أو لبنته اعطيني تليفونك، وعليه يكون كلمة السر، افتح لي كلمة السر، يمكن الزوج يقول لزوجته، يمكن الزوجة تقول لزوجها، يمكن أنا أقول لابني أو أقول لبنتي. السؤال مباشرة، بتعطي تليفونك لأبوك أو لأمك أنت كشاب أو أنت كفتاة، ولا بتتردد؟ طب ليه؟ مش مسألة اقتحام خصوصية، ديروا بالكم الكلمات والتزويق أحيانا، وإنه لا خصوصية، لا ما تكلمش عن خصوصيات، أنا بتكلم عن مستوى تربوي، مستوى توعوي. لما إنه أنا مربي ابني على الرقابة الإلهية، الرقابة الربانية، أكيد رح يقولي تفضل يابا. ليه؟ لأنه تليفونك أنت ما تخافش من أبوك، ما تخافش من رجل الشرطة، ما تخافش من الأمة كل من الرقابة اللي عليك قدر ما تخاف من رب العالمين. إذا كنت تقدم مخافة رب العالمين وتعلم أن هذا الجهاز الذي بين يديك ما عليه من أسرار ومواقف ومعاني وتواصل أنت تريد أن ترضي بها رب العالمين، ما حيهمك بعد ذلك تقول لأبوك تفضل ولأمك تفضل. مش من باب أنه والله هو شاكك فيك أو مش واثق فيك، لا، من باب حسن الظن فيما بينكم. هذه نقطة غاية في الأهمية. لكن إذا أنت بدك تستر، طبعا مش من باب أنه والله اقتحموا خصوصية أبوي وأمي، لا، المسألة مش مسألة خصوصية بقدر ما أنها ثقة مبنية في الأساس على ما نربي عليه أبنائنا وأولادنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. طولت عليك يا محمد، السلام عليكم.
3: لا بسيطة يا سيدي، حياك الله.
1: الله يسعدك.
3: أنا والله كنت بدي أحكي في نفس البدار اللي حكيت فيه.
1: جميل.
3: هو
1: جميل. هات.
3: تسلسل الوصايا اللي يقام فيها لقنان لابني، إنه هي أول إيش علموا أمور أخراهم أولادكم قبل الأمور دنياهم.
1: جميل.
3: يعني الرابط الآخرة قبل ما نربطهم بالدنيا، وبالتالي أصلا هيك التلقائية راح تنعكس إيجابا على أمور الدنيا.
1: حلو جدا. يعني شوف، هذه أشكرك أخي محمد.
3: انتظر.
1: معي محمد. طيب أعلق بس على الكلمة تفضل فيها، لأنه ترى هي هذا ميزان اللي ذكره أخونا محمد آخر حاجة، ترى هي الميزان. يعني إحنا كل كلامنا لما بنقول اليوم كل الذي نريده أن تتعلق قلوبنا وقلوب أبنائنا بالآخرة وأن لا تتعلق بالدنيا، هذا الميزان هو الذي يضبط أفكارنا ويضبط أخلاقنا ويضبط قيمنا ويضبط سلوكياتنا وأعمالنا. صحيح هذا الكلام، بارك الله فيكم. طيب نذكر بأرقام الهواتف ثم نعيد نرتب هذه الأفكار التي قلناها لأنها غاية في الأهمية. 516-2020 516-4020 516-5020 و516-2060 للتواصل معنا. وموضوع حلقتنا اليوم عن سورة لقمان والحكمة التي نحتاجها. شوفوا يا جماعة، لما تقول حكمة اليوم يمكن بعضنا بيخطر في باله أنه يعني لازم الإنسان يكون أبو العريف، تعرفوا هذا أبو العريف اللي واصل أعلى درجات المعرفة والذي لا يخطئ والذي يعرف في كل شأن وينصح في كل شأن ويكون له معرفة بكل شأن ويقدم شيئا لا يخر الماء. لا لا، ليس بالضرورة، ما في حد ترى بهالمستوى إلا الأنبياء والرسل. ريحكم، إذا أنت بدك تبحث عن حكمة من هذا النوع ما بنبحث إلا عن أنبياء ورسل. طيب معناها لا تتوفر الحكمة عند غيرهم؟ أبدا، هي موجودة. ليه أقول هذا الكلام؟ لأن اليوم نحن بحاجة للأب الحكيم وبحاجة للأم الحكيمة وبحاجة للزوج الحكيم وللزوجة الحكيمة وبحاجة للأخ الكبير الحكيم وللأخت الكبيرة الحكيمة، بحاجة للصديق الحكيم وبحاجة للزميل الحكيم وبحاجة للموظف والمسؤول الحكيم. انتوا فهمانين علي هذا الكلام؟ أكيد فهمانينه. بمعنى آخر، أن الحكمة التي يعرفها الناس بأنها وضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب للغرض المناسب، هذا معنى الحكمة. ليس معناها أنها لا تتوفر إلا عند فئة قليلة من الناس، ولا يعني أنه لا يمكن أن يملكها أحد إلا، لا لا أبدا، أي واحد منا يستطيع بخبرة ودراية وعلم وارتباط بالله سبحانه وتعالى أن يفهم هذه الحكمة. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى أقول أنه اليوم نحن بحاجة نفعل دورنا يا جماعة، بحاجة أنا كزوج أفعل دوري وكأب أفعل دوري. لذلك بدأت السورة، أول ما بدأت سورة لقمان التي تريد أن تعلمنا الحكمة على مستويات، لاحظوا، فردية، أنت كفرد بدك تتعلم الحكمة، وعلى مستوى الأسرة بدنا نتعلم الحكمة. ولذلك هذا النموذج الذي يقدمه لنا لقمان عليه السلام في هذه السورة هو نموذج الأسرة الحكيمة اللي فيها حوار وفيها نقاش وفيها تداول للأفكار وفيها نصح وفيها إرشاد وفيها وعظ. هذه الأسرة التي نحتاجها، الأسرة الحكيمة. إذن حكمة على مستوى الفرد وحكمة على مستوى الأسرة وحكمة على مستوى المجتمع. هذا المجتمع أخلاقياته فيما بينه كيف يتعامل؟ السورة أعطتنا بالمناسبة، وأعطتني الحكمة على مستوى العالم والوجود، لأنها أصلا بينت لي أنه أنت مرتبط بمن أنت أيها الإنسان. حتى تصنع الحكمة عندك ينبغي أن ترتبط بالحكيم سبحانه، لا إله إلا هو. تتعلم الحكمة من مين؟ من أمر الله سبحانه وتعالى وقضاء الله وقدر الله وحكمة الله في هذا الوجود. إذا استطعت أنت أنك ترتبط بالله عز وجل اللي هو الحكيم، ستتعلم الحكمة، لأنك ستفهم الأشياء وحقائق الأشياء وتعرف كيف تتعامل معها وكيف تتداولها في حياتك وأين تضعها في المكان المناسب. حينها بصير في عندنا وعي وبصير في عندنا رحمة وبصير في عندنا فعلا حكمة. بصير الأب يعرف إيه المطلوب منه، والزوجة تعرف إيه المطلوب منها، والأم تعرف إيه المطلوب منها، والزوج يعرف ما المطلوب منه، والأبناء يعرفون. خلاص نضع كل شيء في مكانه، بل إننا نعلم العالم كله الحكمة. للأسف اليوم هذه العبادة الغائبة، اليوم العالم هو اللي بنظر علينا، هو اللي بده يعلمنا الحكمة، هو بده يعلمنا الصح والخطأ، هو بده يعلمنا كيف يدار الصراع وين الصح وين الغلط. لو كنا نملك اليوم زمام الأمور ونملك الحكمة لعلمنا العالم كيف تكون الحكمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. نأخذ أخونا أبو أحمد. سلام عليكم أبو أحمد.
4: سلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، حياك الله.
4: والله نحبكم في الله والشيء.
1: أحبك الذي أحببتنا فيه يا أبو أحمد، الله يرضى عنك ويسعدك ويكرمك.
4: الله يكرمك يا رب، ينفع بعلمك إن شاء الله
1: جميعا يا رب. تفضل.
4: أنا للأمانة أنا فتحت الإذاعة، كنت بمشوار فهلا فتحت، فسمعت أنكم تتحدثوا بسورة لقمان.
1: صحيح.
4: فأنتوا بدايتها ولا في الوسط ولا
1: لا؟ احنا لسه في البداية، تكلمنا نعم. عنه كيف بترسم لنا ملامح الحكمة في حياتنا في سلوكياتنا نعم. فرديا أسريا مجتمعيا. نعم
4: نعم أنا سمعت في موضوع الأسرية فسبحان الله تعقيب صغير يعني سبحان الله بإيش عشته أنا يعني وبحب أنقله للآباء يعني ممكن يكون إن شاء الله يعني هيك
1: إن شاء الله يكون فائدة يعني. نعم تفضل.
4: فسمعتك تحكي عن الأبناء وعن التربية هلا في ولما كنت صغير في سن المراهقة قبل سن المراهقة كانت والدتي تحط لي عبارات عند في غرفة النوم عند التخت يعني فمن العبارات يعني سبحان الله اللي يعني محفورة وما غابت عني سبحان الله نهائيا اللي هي الله ناظري الله شاهدي الله مطلع علي.
1: جميل.
4: وكانت سبحان الله تحط لي آيات قرآنية اللي هي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون.
1: طيب أبو أحمد تسمح لي نعم. قديش عمرك أنت الحين مع البركة؟
4: أنا 36 سنة
1: ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. ممكن تعطيني بس من أثر هذه الكلمات الطيبة وهذا الأسلوب الطيب عند الوالدة موجودة هي؟
4: نعم الله يحفظها
1: الله يحفظها ويديم عليها الصحة والعافية ويؤجرها. بالله عليك أعطيني يا أبو أحمد إيش تأثير هذه العبارات من ذلك الوقت في سلوكك اليوم في أعمالك في مواقفك اللي أنت بتعيشها في حياتك؟
4: والله يقسم لك رب العالمين عيب الله برب العالمين الحمد لله رب العالمين لله. طبعا الأثر طبعا امتد في حفظ القرآن في الحمد لله في أخذنا إجازات وفي التربية الله. وفي الأولاد الحمد لله رب العالمين علمناها لأولادنا ربينا وأنشأنا أولادنا عليها الحمد لله رب العالمين
1: طبعا أثر
4: فضل لله يعني احنا عايشين أسرة كاملة في بيت يعني زي ما هو بيت العيل يعني فأولادنا موجودين فضل لله فالحمد لله رب العالمين أنشأناهم على الشغلة هاي إنه الواحد سبحان الله إنه رب العالمين يستشعر رب العالمين في كل شيء ربنا موجود فإذا الابن سبحان الله تنشأ عليها منذ الصغر تنشأ على التربية سبحان الله الدينية والتربية التعليمية الصحيحة 100% تربية القرآن إذا هو إحنا مرجعنا وإحنا سبحان الله إحنا السنة والقرآن إذا تربى عليها الطفل منذ الصغر يعني دائما بحكي أنا سبحان الله التربية ترى من عمر ما قبل طبعا هو الجنين في بطن أمه لغاية السبع سنوات أنا بحكي بعد السبعة ممكن تربي ولكن أنت هذا سن الغرس إذا غرست منذ الصفر للسبع سنوات انت هنا في السليم
1: يا الله.
4: اعتبر نفسك في السليم فسبحان الله نقلناها للتربية هاي الحمد لله الدينية للأولاد فالحمد لله رب العالمين يعني بتلاقي الأولاد عندي في البيت أيام مثلا بيحضروا على التلفزيون فأول ما يجي سبحان الله مثلا مقطع يجي إشي على السريع طبعا يعني بدون سبحان الله أي تنبيه على السريع تلاقي الواحد فيهم شاد لأنه الغرس فيه الشغلة هاي الغرس وزي ما سبحان الله زي ما تفضل حكيت لك إنه والدتي غرستها فيه منذ الصغر يعني انغرست يعني الواحد سبحان الله بتلاقي سبحان الله مستشعر رقابة رب جميل. العالمين جميل. في أي مكان في
1: الله
4: أي مكان
1: الخير
4: ربنا موجود معك
1: صبيح.
4: أنت ربنا موجود معك
1: صحيح.
4: فسبحان الله يعني كانت بالأرض في سن المراهقة تمسك لي تحكي لي إنه العين بتزني أحكي لي طب إنه يا والدتي كيف العين بتزني تحكي لي طبعا العين بتزني وزناها النظر والأذن كمان حتى الأذن بتزني وزناها السمع إذا الواحد سبحان الله سمع أشياء محرمة سمع الأغاني سمع الشغلات الأمور هاي كلها هاي من الزنا فسبحان الله يعني الحمد لله الله يديمها يا رب الوالدة ويحفظنا إياها ويحفظ والدات
1: الله يكرمك يا أبو يجزيك الخير أولا ويجزي الوالدة عنك كل خير وكل والداتنا وأمهاتنا يا جماعة شوفوا كيف والله كلام أخونا أبو أحمد مشكور أخي أبو أحمد بتعرفوا كلام أبو أحمد بلخص كل حياتنا بلخص كل مسيرة ما نتكلم عنه يعني إحنا بنكلف حالنا نتكلم عن القيام وعن الأخلاق وعن المعاني بسيطة المسألة شوفوا هذا النموذج لقمان يتكلم مع ابنه انت بتتكلم عن أسرة معناته في تواصل بين الأب والابن هذه نقطة غاية في الأهمية يعني شوف القرآن كان ممكن يقول عن امرأة لقمان كان ممكن يعطينا نموذج لامرأة هي التي وعظت طب ليه يعني المرأة ما بتقوم بهذا الدور لا كأنه بيقول لك أصلا من طبيعة وصميم وجود المرأة مع أبنائها منذ الصغار وفي معظم تفصيلات حياتهم هن أو الأمهات يقمن بهذا الدور كأنه أراد أن يقول لك أنتم الآباء الذين تنشغلون أحيانا في الحياة وفي دربكة الحياة وفي مشاريعها وفي أعمالكم وإلى آخره أنتم معنيين أن لا تتخلوا عن دوركم وعن واجبكم وتقول خلاص ما أنا عمالي بجيب لكم فلوس وتعيشوا وتاكلوا أنت مش صراف يا أبوي أنت مش بنك آلي أنت مش بطاقة فيزا معليش يعني خلينا نكون واضحين مع أنفسنا نعم أنت بتشقى وبتعمل وتقدر وتباس يدك ويباس رأسك تماما، لكن هذا لا يسمح بأن تتخلى عن دورك وواجبك في في في الأسرة. اليوم واحد يقول لي طب ما يا سيدي الشيخ من النساء صاروا يطلعوا ويشتغلوا، فنفس الحاجة يعني أنت بتقول إنه القرآن ما قالهم إيش يحكوا لأنه طبيعي إنهم بيقوموا بهذا الدور. أنا بقول لك نعم، نساءنا اليوم وإن كنا يعني في كثير منهن قد خرجنا للعمل وظروف الحياة وطبيعة الحياة والمشاركات اللي قد نقتنع ببعضها وقد لا نقتنع ببعضها، مش مشكلة، هذه قضايا مجتمعية، إلا إنه أيضا يجب عليها أن تقوم بهذا الدور. ولذلك الرسالة لنا جميعا حتى ما نفرق زي ما بيخافوا بعض الناس، لا إحنا ما بنفرق يا جماعة، الأب والأم الاثنان معنيان، هذه أسرة نحن معنيون فيها على أن نقيمها على البناء الصحيح. ولذلك لاحظوا أولا الرسالة الأولى ما في انفصال بين الآباء والأبناء، مش الأبناء عايشين في عالم لحالهم والآباء والأمهات عايشين في عالم لحالهم. اليوم بصراحة واقعنا فرض علينا هذا الإشي، هالأبناء بتلاقي أول ما يدخلوا البيت صغار ولا كبار، تعالوا شوفوا في جلساتنا كل واحد اقتحم عالمه الخاص، صنع له عالمه الخاص اللي أسره وسلبه على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى غيره من وسائل التواصل. بالمقابل الآباء والأمهات والله يا جماعة بيجينا شكاوى وبيجينا تذمرات من آباء وأمهات أعمارهم في الخمسينات والستينات، صار عندهم عزلة اجتماعية، صار عندهم انفصال معنوي، صار عندهم بعد، سمي ما شئت، طلاق معنوي، انفصال معنوي، صار كل واحد عايش في عالمه. هذا الشيء تخيلوا شو تأثيره، تأثيره سلبي. ولذلك القصة بتعطينا والسورة بتعطينا والنموذج هذا بيعطينا قيامك بواجبك ودورك، القرب وعدم البعد، يعني أنت قريب من أولادك، أولادك قريبين منك، بتصاحبهم بصاحبوك. الأمر الثالث إنك تتعاهدهم بالموعظة، شوفوا موعظة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني أنت بدك يكون كلامك مش من باب التسلط ولا من باب الهيمنة، لا هم باب الموعظة، والموعظة دائما موعظة يا جماعة. شوفوا عظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة حسنة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. شاهدي أن أقول إنه اليوم إحنا بحاجة نتعاهد قلوب أولادنا ونتعاهد نفوسهم في تزكيتها. فهنا النموذج، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، فإذا القضية الأخرى التلطف، التقرب، لما التحبب، لما أنت تقول له يا بني. فلاحظوا إذن مجرد بس أنك تقف مع هذه الآية بتشعرك بهذا الشيء، مسؤوليتك، قربك، حسن صلتك، وعظك وتعاهدك له بهذه المعاني الكبيرة. هذا بيأكد اليوم دور الحوار في الأسرة. حتقول لي ما احنا كل واحد بدخل في وقت معين واليوم كل واحد مشغول بأعماله داخل الأسرة، يا أخي خصص لك ساعة للحوار يا أخي، ما مش بالضرورة تحطها الآن ساعة الحوار، دقة الساعة الثامنة الجلوس جميعا لنبدأ بالحوار أولا، لا لا لا لا لا يا أخي، ولا بكل بساطة قولوا يا جماعة خلينا نترك الخلويات نص ساعة زمن ساعة زمن، خلينا نقعد مع بعض، خليها مزح، خليها مقاهرة فيما بيننا، خلي هذا الأخ يعلق على أخته تقول له لا بلا بيا أخي، يقولها لا مش عارف إيش مش صحيح، والله أنت شايف حالك علينا كلام دردش العالي. شفتوا يا جماعة هذا الكلام والله بيقرب النفوس من بعضها، ما نحن عشنا هذه الأجواء لما كنا أولاد في هالأسرة، وهذا يتطاوش مع هذا وهذا يحكي مع هذا، بتنضج أفكارنا وبتنضج عواطفنا وبتنضج مشاعرنا وبتنضج حياتنا وتجاربنا. اليوم لا، كلنا بنعيش هشاشة نفسية وهشاشة اجتماعية وهشاشة معرفية وهشاشة علاقية اجتماعية سميها خلاص دي، لأنه أنت كل واحد بيعيش في عالم افتراضي، لما يجي يختلط في الواقع بنلاقي الآثار اللي اليوم شايفينها نحن في شوارعنا، ما في عنا روح للأخلاق نتحمل بعض، شايفينها في مؤسساتنا في مراجعاتنا، شايفينها في علاقاتنا حتى البينية يا جماعة. اليوم آثار مثل هذه الأشياء بتمتد، خلينا نتداركها. هنقول لك هذا تيار وماشي، يعني بدي أوقف وجهه، ما حدش قالك توقف وجهه وتمنعه، لكن مطلوب مني أنا وياك اليوم نحس بهذا المعنى، خلي يكون في حوار ونقاش. أقول لك يا ابني إيش بتحضر أنت، خلينا نتحاور في اللي بنحضره. طب اقول لك شو بتسمع، خليني انا اقول له انا والله قاعد بسمع للشيخ الفلاني، بسمع للعالم الفلاني، بسمع للمؤثر الفلاني، بسمع للداعيه الفلاني، بسمع ابنك جاء قال لك والله انا بسمع برضو المطرب الفلاني والمطرب العلاني، تعال مين اللي بتسمع له؟ ايه هذا ابو الاغاني الطنار، لا والله اغاني ساقطه بدي شيها، تعال ادلك على اغاني احسن مثلا. يعني انا قصدي كحوار، ما تفكروش انه يعني لازم لما نحكي هذا الكلام انه والله بدي اقيم اسرتي وكانها، هذا التدريج،
5: هذا بالرفق باللين، هنا الحكمة. لذلك ختمت هذه الوصايا في آخرها بماذا؟ بمسألة الصبر، لأن الصبر ليس مجرد أنك أنت تتحمل، لا، بدك نفس طويل، وبدك مواقف متعددة، وبدك جهد كبير جدا حتى تكون قادر على ترسيخ هذه القيم وهذه المعاني. ولذلك لاحظوا مباشرة في هذه الوصية يجينا الأمر من رب العالمين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها. شوف يا جماعة، من البداية، من البداية يقول لك بدك تبدأ الطريق الصح، شوف والديك، شوف أنت عن أي شيء أنت تتكلم، انظر في ما هو دور الوالدين وما هي علاقة الأبناء بوالديهم. هذا حسمها أو حسمتها السورة من البداية. طيب، حتى نحن نقول كيف نحقق الحكمة على مستوى الأفراد مثل ما ذكروا بعض الإخوة، نبدأ فيها من الـ الـ الـ الإحسان، الحكمة اللي نحققها في البداية، الرحمة اللي نحققها في البداية، إنه أنا بدي أتوجه في حياتي كلها لله، أنشكر لله، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. بدك يكون توجهك لمن؟ مثل ما كان في شأن توجيه القرآن أن يكون شكرك وامتنانك لله سبحانه وتعالى. يعني كأني أنا بقول إجابة عملية، لأن بعض الناس بيسأل: طب ممتاز، إحنا فهمنا وبنجلد حالنا كثير. لا يا عم، بدناش نجلد حالنا. أنا بدي أقول لك، تريد أن تحقق هذا الشيء عمليا، ابدأ من إحسان علاقتك بالله، إحسان علاقتك بالله، لأنه في البداية قال لك: هدى ورحمة للمحسنين. بدك تكون محسن، اقرأ سورة لقمان، وأول ما تبدأ فيه أحسن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. الإحسان قيمة عظيمة جدا، الإتقان قيمة عظيمة جدا، نتقن فيها علاقتنا مع رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه بوابة ماذا؟ تحصيل الحكمة. هذه بوابة تحصيل أن تربط نفسك بالله عز وجل لتحقق مسارك الصحيح، أنت مسارك الأخلاق القيمي. وبعد ذلك لما أنت تكون قدوة لأبنائك، قدوة في مجتمعك، هذه النصائح التي توجه فيها لقمان ستؤتي ثمارها. طب ما هي هذه النصائح؟ لاحظوا منها نصائح إيمانية. السؤال لنا اليوم ونحن بنتحاور مع أولادنا: كم حجم وقيمة النصائح الإيمانية اللي بننصحهم فيها؟ لما ابني بده يشتري سيارة، اشتغل وصار عنده راتب وشوية فلوس وبده يأخذ قرض، بده يشتري سيارة، بنقعد أسبوعين ثلاثة ونحن: سيارة كويسة مش كويسة، قطعها متوفرة مش متوفرة، تصليحات مش تصليحات، بتصرف بنزين ما بتصرفش بنزين، كم ترخيصها السنوي وكم تأمينها، صح ولا لا؟ جماعة، طب إذا كان هذا في مسألة مثل هذه تحل بأبسط الأشياء، معقول ما بجلسش أتحاور أنا وولادي في قضية أعمق هي المنطلق، وهي القضية الإيمانية، توحيد رب العالمين، علاقتي بالله عز وجل؟ لذلك كانت أول نصيحة: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، بظلم فيه الإنسان نفسه، بظلم فيه وجوده، بظلم فيه حياته. هذه المعاني وتفصيلاتها نختم فيها إن شاء الله تعالى في حلقتنا لهذا اليوم، حتى نعرف ما هي الحكمة التي تعلمنا إياها سورة لقمان. لكن بعد الفاصل انتظرونا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين متابعينا على أثير حياة FM ومشاهدينا أيضا على تلفزيون حياة. عدنا إليكم نستكمل معكم دقائق أخيرة في حلقتنا إن شاء الله تعالى لهذا اليوم، وحديثنا عن سورة لقمان وكيف نصنع الحكمة في بيوتنا، في أعمالنا، في سلوكياتنا، في مواقفنا. ونذكر بأرقام الهواتف أيضا لمن يرغب بالتواصل معنا في هذه الدقائق على 06-516-2020 516-40-20 516-50-20 وأيضا 516-20-60. طيب، تكلمنا في أشياء كثيرة، مداخلات كانت رائعة ومهمة جدا، بس نحن حتى نرتب أفكارنا قلنا نحن نريد أن نصنع الحكمة في نفوسنا. نبدأ على مستوى صناعة الحكمة في ذاتك كإنسان، في مستوى الحكمة في أسرتك، ثم مستوى الحكمة في مجتمعك. مستوى الحكمة اللي في ذاتنا نحن اليوم بدنا نصنعها من خلال النقطة الأساسية الأولى، كيف نرتبط بالله سبحانه وتعالى الحكيم. لا يمكن أن تصنع الحكمة عندك إلا إذا ارتبطت بالله وأدركت ووعيت على حكمته في كل شيء، حينها تستطيع أن تدير حياتك. ولذلك هذا الأمر يرتبط في الخطوة الثانية بالشكر، أنك أنت تشكر رب العالمين، تحس بهذه العبادة، عبادة الامتنان على ما أعطاك الله وأنعم عليك. أن نشكر لله، أن نشكر لي ولوالديك. شوف النصائح اللي موجودة والتوجيهات اللي موجودة في هذه السورة. أيضا ما أشارت إليه السورة الكريمة في أن تكون أنت قدوة في بيئتك، في بيتك، في مجتمعك. ولذلك هذا لقمان عليه السلام في حوار مع ابنه، هذا بدلك على البعد الأسري اللي كان موجودا، وكيف تحمل هذا الإنسان، وكيف يتحمل أي إنسان منا، أي رجل يتحمل مسؤولية داخل البيت أو الزوجة أو الأباء والأمهات عموما. فالحوار الأسري، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، ترقق الترفق، التربية على القيم الظاهرة والباطنة، وأولها الإيمان بالله. يا بني لا تشرك بالله. قلنا المنطلق في تربيتنا على مبدأ الحكمة هو أن نربط أنفسنا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة، اليوم شبابنا ستعصف بهم الفتن، وستعصف بهم الأهواء، وستعصف بهم المواقف، ولن يستطيعوا أن يتخذوا مواقفهم في الأحوال التي نعيشها اليوم في هذا المعترك من التبدل والتغير والتنوع. ما الذي يحصنهم؟ الإيمان بالله عز وجل. من الذي يحميهم ويحفظهم؟ من الذي يقويهم؟ من الذي يساندهم؟ ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك رأس الأمر والحكمة في التوجيه وتحقيق هذه الحكمة أن نربط أنفسنا ونربط أبنائنا بالله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الآخر، المحافظة على هذا النظام الأسري. يا آباء، يا أمهات، أرجوكم، شوف الوصية المباشرة، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا في هذه السورة، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. المقصود أنه نحافظ على هذا التوجيه الأسري، على هذا العلاقة الأسرية، وأيضا نحرص أن لا يكون هناك قطيعة. حتى وهذا رسالة للأبناء، يا أبنائنا، يا بناتنا، يمكن تحسون أنه إحنا أقل منكم معرفة ودراية، يمكن تحسوا أنه أنتم فهمانين وبتعرفوا كيف تديروا حياتكم وتعرفوا قضايا التكنولوجيا والتقنيات والذكاء الصناعي اللي إحنا منعرفش عنه ولا بندري عنه ولا كيف نستعمله. يمكن شايف أنت أبوك مو عارف شو معنى الشات جي بي تي. يمكن اليوم بعض شبابنا أصبح قدوة الشات جي بي تي، أصبح قدوة الجيميناي، أصبح قدوة الكلود، مش عارف أنا، يعني أشياء كثيرة، تطبيقات. لما بده يسمع نصيحة بيروح لهم، لما بده يلجأ في تفسير رؤية بيروح لهم، لما بده ياخذ استشارة نفسية بيروح لهم، لما يصير علقة بينه وبين زميله ولا طوشي ولا مش بيروح بيلجأ لهم. أصبحوا هم قدوتنا اليوم، أصبحوا هم اللي بيأثروا فينا، أصبحوا هم اللي بيوجهونا اليوم. ما هذه مشكلة، طب نستفيد منه في مجال الاستفادة منه، لكن أين دور الآباء والأمهات التفاعل؟ وهذا واجب مشترك علينا نحن كآباء وأمهات، نكون قريبين منهم، نتحاور معهم ونشاركهم، وهم أيضا بالمقابل عليهم هذا الشيء. ولذلك ال- ال- ال- ال- الوجوب الثبات على الحق وعدم مقاطعتهما مهما كان، حتى لو كان أبوك وأمك يا أخي على معصية. ما ربنا قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. يا الله، ما أجمل مسألة الثبات في إن إحنا القدوة، نشوف مين هم هؤلاء الذين أنابوا إلى الله وعرفوا طريق الحق، يا أخي اقتدي بهم. اليوم شبابنا مين قدواتنا؟ إذا بدنا نحصل الحكمة مين قدواتنا اليوم؟ نكون صادقين وصريحين مع أنفسنا، كثير من شبابنا اليوم قدواتهم لاعبين رياضيين، ممثلين، مشاهير، من مغنيين وغيرهم. ماشي، أنا ما بدي أتكلم في هذا الزاوية في هذا الجانب، لكن يا أخي أين أبطالنا في حياتنا؟ أين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ عاد أي إنسان منا بيخطئ وبيهفو وبيضعف وبيتراجع، لكن قدوته، مقصده، نيته، حرصه، خط الثبات. ولذلك ربنا يقول في هذه السورة: واتبع سبيل من أناب إلي. أين مشاهير قادتنا الذين حققوا الفتوحات الإسلامية؟ أين مشاهير علمائنا الذين حفظوا لهذه الأمة دينها بحفظ الله سبحانه وتعالى والعلم وغير ذلك؟ أين هم في حياتنا اليوم؟ لما شبابنا يصيروا يقتدوا بهؤلاء ستكون هناك القيم الأخلاقية التي نحتاجها. ثم الأمر الآخر لتحقيق الحكمة في حياتنا: الرقابة. قلنا هذه نقطة غاية في الأهمية، ونحن لا نريد الرقابة الخارجية، نريد توليد الرقابة الذاتية. مثل ما حكى أحد الإخوة أبو أحمد لما قال العبارة التي علقتها له والدته حفظها الله: لما تبقى دائما مستذكر أنت الله ناظر إلي، الله مطلع علي، إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى يغيب. لما تفعل برنامج الرقابة الذاتية عندك، حينها سندرك أهمية ودور وفاعلية أنه أنت ظهرك كباطنك، وإنه كل شيء مكشوف بالنسبة إليك. هل تستطيع أن تواجه رب العالمين الآن من يستمع إلي في هذه اللحظة؟ لو قبضت، هل ستأخذ معك جهازك وكل ما عليه عندك في الحساب مع الله ولا لا؟ هذه نقطة حاسمة. إذا ما أخذته معك معناته أنت مش مستعد. إذا أنت بدك تأخذه معك وعارف شو الأشياء اللي عليه، إذن أنت مستعد لهذا الأمر. طبعا الصبر، قوة التحمل، التواضع، ولا تصعر خدك للناس. والله السورة فيها معاني كبيرة ومعاني رائعة، لكن احنا عودناكم نأخذ مقتطفات. رسالتي الأخيرة في هذه السورة: تعالوا خلينا نرجع خلال هذا الأسبوع في ورد سريع مع هذه السورة، ونقول لأولادنا ونتحاور معهم، نجلس: تعالوا يا جماعة خلينا نأخذ كلهم ثلاث صفحات، ناخذ اهم القضايا السلوكيه والاخلاقيه والقيميه اللي بنتعلمها من هذه السوره. كيف نحقق التواضع، لين الجانب، القوه بالله، العلاقه الوالديه الجيده الطيبه، المحبه، الصلاه، الصبر، التواصي. كل هذه المعاني نستنبطها ونسجلها وخلينا نعيشها كبرنامج حياه في واقع حياتنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا واياكم ايها الاحباب دائما بكرامه الايمان وكرامه القران، الى ان نلتقيكم في حلقه قادمه جديده. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: سليمان الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 479 من المصحف الشريف. نحن معكم في الجزء 24 في سورة فصلت، ساتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 479، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا أيها الكرام الحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 479. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم

وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم.

تبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم

ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون

0: الإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى، ودعونا الكرام مع القراء والقارئات. أخ القارئ أبو السعيد تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله يا أبو السعيد.
1: الله يديم إن شاء الله.
0: يلا تفضل.
1: برواية أبو الحارث شيخ إن شاء الله.
0: تفضل يا سيدي، حياكم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا.
0: لا لا، مين دك تقرأ أنت؟ كسائي.
1: أبو الحارث للكسائي.
0: طيب عليهم ومش عليهم، قول عليه.
1: عليهم.
0: أيوة نعم، زبط لي بس زبط لي.
1: تتنزل عليهم الملائكة
0: صح،
1: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
0: الله يكرمك يا أبو السعيد، قراءة الكسائي من رواية أبو الحارث، بارك الله فيك، شكرا، تلاوة حسنة. أبا محمد تفضل سيدي. أبو محمد معنا صح؟ أبو محمد ولا محمد؟ طيب أبو حسام.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا يا أبا حسام، تفضلوا.
2: الله يحييك دكتور إبراهيم.
0: الله يعزك ويرضى عليك، تفضل يا سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته.
0: هنا تسهيل بدون أعجمي، تسهيل يعني خفف صوت الهمزة، مش أعجمي، خفف صوت الهمزة الثانية اللي عليها إشارة سوداء. هاي تفضل.
2: أعجمي
0: بدون مد، أعجمي
2: أعجمي. نعم،
0: أو بدون أي مد،
2: الإظهار يعني شيخنا،
0: ليست إظهار، هو تخفيف صوت الهمزة، تسهيلها، تليينها، تبسيطها شوي. تفضل.
2: أعجمي وعربي.
0: نعم.
2: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
0: الله يكرمك يا أبو حسام، شكرا. تلاوة حسن، شكرا. أخي القارئ أبو محمد تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تفضل يا سيدي.
3: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عظيم. قل أرأيتم إن كان عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
0: الله يكرمك يا أبو محمد، ما شاء الله تلاوة حسنة وأحكامك جميلة، شكرا لك. القارئ أبو عوني تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. عين سين قاف كذلك ربك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
0: أحسن الله عليك أخي أبو عون. تلاوة برواية الشعبة جميلة طبعا. يتفطرن صارت ينفطرن والراء ترقق في الشعبة. شكرا لك الأخت القارئة هيا تفضلي.
5: السلام عليكم دكتور.
0: السلام الله يحييك أهلين تفضلي.
5: إن شاء الله يعني تسمية.
0: كيف؟
5: غيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل
0: إليك. لا لا لا وقل آمنت كما مرة
5: وقل آمنت
0: بما أنزل الله من كتاب.
5: آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
0: ما شاء الله أحسنت تلاوة عن ظهر قلب. شكرا يا أخت هيا تلاوة حسنة شكرا لك. الأخت محمد تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وسلم. الله يعافيك يا ستي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم.
0: لا كم ليلها من بعد ما استجيب له فيها في واو صغيرة.
6: له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.

0: قضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
1: الله يكرمك يا محمد، ما شاء الله تلاوة ممتازة وحسنة، أرجو الانتباه إلى بعض القضايا إن شاء الله سنتكلم عنها، ولكن بعد وجبة التلاوات القادمة ثم التعليقات فانتظرونا.

0: حياة أف أم، فسحة الأمل. كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا إليكم مستمعي حياة أف أم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات. بدأ مع الأخت القارئة أم سليمان، تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم
1: شديد النون،
2: إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
1: بارك الله فيك يا أم سليمان، شكرا لك يا سيدتي. الأخت القارئة أم سامح، تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من
1: خلينا نعيد المقطع الأخير، ما لهم من محيص.
3: ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
1: أحسنت يا سيدة مسامح، شكرا لك.
3: الله يرضاك.
1: أختي القارية أم أيمن تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسهلا، تفضلي.
4: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
1: أحسنت يا أم أيمن، ما شاء الله تلاوة ممتازة، شكرا لك. أخي القارئ حمزة تفضل.
5: السلام عليكم.
1: السلام، أهلا تفضل.
5: صفحة شيخ،
1: إحنا 489 آخر الشورى بداية الزخرف.
5: تمام
1: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك

في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.

0: سبلا لعلكم تهتدون.
1: الله يرضى عليك، ما شاء الله، سلم الله صوتك يا حمزة. كم عمرك يا حمزة؟
2: أنا 20 سنة شيخ.
1: ما شاء الله صوتك جميل وحكامك ممتاز، ما شاء الله عليك، تابعنا وحتى نستفيد من تلاوتك. شكرا يا حمزة، الله يرضى عليك. الأخت القارئ أم داود، تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم.
1: لا لا لا اقرأ صحيح.
3: أشهدوا خلقهم.
1: أيون
3: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
1: ما شاء الله يا ام داود، تلاوة ممتازة، شكرا لك. الأخت القارئة فاتن، تفضلي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، تفضلي ستي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئت

الكافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا

0: لهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
1: أحسن الله عليكم، ما شاء الله تلاوة ممتازة طبعا. إذا التلاوات ممتازة وإن بقي شيء ممكن نستقبل ما في حرج. في ملاحظات كثيرة من هذه التلاوة الأخيرة، لاحظوا الحركات الموقوف عليها، لولا نزل هذا القرآن على رجل مجرورة وذلك جاءت عظيم صفة لرجل، ذلك لا نستغرب عند الوصل على رجل من القريتين عظيم أهم يقسموا، لازم تحاولوا ترى في حالة الوصل قسمنا صحيح، لكن هذه السين لو تهونا فيه شوي ورفعناها بتصير قسمنا معنى مختلف، وهذا في سورة الأنبياء. مر كذلك كلمة كظيم، الكاف ما بدنا الكاف تتأثر بتفخيم الضاء نفخمها، الحمد لله التلاوة صحيحة لكن من باب التنبيه. مر بنا كلمة ولمن، هاي اللام مفتوحة صحيحة لكن باب التنبيه كذلك. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، كذلك تعلموها في حالة الوصل، أي كلمة تقف عليها حاول أنك تعرف لو وصلتها هذا القراءة بالصلة اسمها، هذا كثير مهم بتفيدك إن أردت أن تقرأ موضعا أو آية بعد آية متصلات تستفيد كثيرا. انتبهوا كذلك إلى كتابة بعض الكلمات ويكرم، شوف كلمة شركاء، كلمة جزاء، كلمة وراء، بتلاحظ كتابتها ليست ككتابتنا الإملائية، هذا رسم عثماني منسوب إلى الصحابة عثمان وعمر وأبو بكر رضي الله عنهم وإلى المصاحف التي كتبت بين يدي رسول الله. شركاء مرسوم الهمزة على واو في بعد ألف، جزاء مثل ورائي مرسومة على، ليس في كل المواضع لكن في المواضع اللي تلوناها اليوم فقط. ننتبه كذلك إلى كلمة أعجمي، هنا هذه الكلمة مميز رواية حفص، هكذا يقرأ شعبة أعجمي يحقق الهمزة، من قرأ أعجمي أبدلها، التسهيل هي حالة بين الإبدال اللي هو المد وبين التحقيق، نقول أعجمي، ليست هاء وليست همزة محققة وليست ألفا، صوت الهمزة القليل أعجمي، هذا انتبهوا له وادرسوه وتابعوه. في إن إدغام متجانس مر أكثر من مرة، شهدتم الدال مكتوبة لكن لا شيء عليها ولا حركة ولا سكون مما يؤكد أنها مدغمة، ومثلها وجدتم، انتبهوا. حتى كلمة العفو مرت في أكثر من موضع وده انتبه شوي، هنا مثلا ويعفو عن كثير، حتى رسمها فيها ألف بعدها والفعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، بخلاف لما وقع مجزوم ويعفو في الشورى، إذا بدك تنتبه هل هي بالواو ولا بدون الواو. وكلمة ويعلم هذا وإن وردت في بداية الآية لكنها فعل مضارع منصوب ولها ناصب والعلماء اختلفوا في الناصب، المهم أن ننتبه إلى هذا. حاميم عين سين قاف طبعا فيها قضية المدود الطويلة، حا طبيعي مدها، ميم ست حركات، عين ست حركات، سين ست حركات، قاف ست حركات، لكن عين فيها وجهان، فيها التوسط وفيها المد، التوسط والمد. طيب خلينا مع ختام التلاوات مع أبي طارق. أبو طارق تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام، تفضل يا سيدي.
2: تفضل. الله يكرمك.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وزخرفا إن
1: لا لا لا بدك توصلها وزخرفا وإن كل إذا بدك توصلها
2: وزخرفا وإن كل
1: لا لا لا
2: كل
1: لا لا
2: ذلك
1: أيوة تنونهاش
2: وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم
1: لا لا لا الفعل منصوب ينفع
2: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم
1: هنا في إدغام إذ ظلمتم
2: أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون
1: لا لا لا آلهة يعبدون
2: آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون
1: الله يكرمك يا أبو طارق ويكرم كل من قرب بس انتبه إلى أضيفت عليك كلمة آلهة يعبدون طبعا لا يبدأ بها لأن هاي مسلط عليها الاستفهام الإنكار المهم أعيد الاستماع للإفادة شكرا لكم إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نحن معه الآن نعيش في المدينة في ما بعد حجة الوداع. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ليستأنف فعليا العمل. الآن بالنسبة له الاتجاه كله باتجاه الخطوة القادمة وهي أرض بيت المقدس، ولذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه. طبعا بعث أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى منطقة محددة، قال له يا أسامة يعني تحمل تأخذ خيلك هذه وتوطئها أرض أبنى. أبنى على خلاف، طبعا في بعضهم بيقول لك يبنى وفي بعضهم بيقول الداروم، لكن الرواية اللي وردت عند الإمام أبي داود تقول أبنى. أبنى فعليا لما حققت الموضوع فيها أظن أنها موجودة في البلقاء، البلقاء اللي هي يعني في الأردن اليوم، وأتوقع أنها اليوم منطقة المزار القريبة من مؤتة اللي مدفون فيها الصحابة الشهداء الثلاثة الكبار اللي هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد أنه بتحمل حالك بتروح هناك بسرعة شديدة جدا، تكتم الأخبار وتسرع السير، ثم تذهب إلى هناك وتحرق بعض الأراضي ثم تعود، نقطة. طيب لماذا فعل ذلك؟ يعني شو القصة؟ هذا الأمر يحدث عنه ابن عساكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ورد خبر، لأنه لما أرسل أبو بكر الصديق هذه الرسالة هذا البعث ما الذي حدث فعليا؟ يقول ابن عساكر، يقول بلغ خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإغارة أسامة بن زيد على الروم في نفس اليوم، فلأنه أسرع في الطريق، فقالوا ما بال هؤلاء بموت صاحبهم أن أبا أن أغاروا على أرضنا. فالمبدأ كان لذلك أثر عظيم في المستقبل، أيضا اختبار للطريق واختبار للقبائل الموجودة على الطريق. الذي يهمني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على هذا الجيش، وكان أسامة ما زال شابا صغيرا في ذلك الوقت، فبعض الصحابة ضايقوا، خاصة أنه هذا الجيش كان مفروض أنه موجود في أبو بكر الصديق، موجود في عمر بن الخطاب، موجود في كبار الصحابة موجودون تحت إمرة أسامة بن زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مصرا على إخراج هذا الجيش. هذا الكلام كان في حوالين شهر صفر تقريبا، اللي هو الشهر الثاني من السنة الحادية عشرة للهجرة، ولكن في نهايات شهر صفر، بعضهم بيقول 27 بعضهم بيقول 29 صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ما، في تلك الليلة خرج إلى البقيع واستغفر لأهلها وسلم عليهم. طبعا حواليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع فعليا الناس، يعني قبلها بعدة أيام لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال له يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد عامك هذا، ولعلك أن تمر وتزور قبري هنا كما قال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاذ بكى طبعا لذلك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب وزار شهداء أحد واستغفر لهم. في تلك الليلة لما زار البقيع صلى عليهم وسلم عليهم وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ليهني لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. تقول بعض الروايات إنه قال أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، ثم بشرهم وقال إنا بكم لاحقون، وعاد إلى بيته. كانت تلك الليلة ليلة السيدة عائشة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة رضي الله عنها لقاها رابطة على رأسها ربطة، وبتقول ورأسها يعني رأسها بيوجعها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأسها. فبدأ الألم مع النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ويزداد الألم يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم، يزداد الألم أكثر وأكثر وأكثر. بدأ الألم من الرأس ثم بدأ ينتشر في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه صار النبي صلى الله عليه وسلم يربط على رأسه هذه العصابة حتى يشد على رأسه، ويخرج ويتحرك هنا وهناك، يذهب إلى الناس ويصلي بهم ثم يعود إلى بيته. وبدأت حركته تثقل مع الأيام، يعني عدة أيام صارت الحركة تثقل ويتعب النبي صلى الله عليه وسلم عند الحركة. فقبل أسبوع واحد من وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني في بدايات شهر ربيع الأول،
النبي صلى الله عليه وسلم صار الحركة بالنسبة له ثقيلة جدا، ومع ذلك كان كل يوم يروح عند واحدة من زوجاته بشكل طبيعي، عند واحدة من أزواجه، اليوم دور فلانة، اليوم دور فلانة، اليوم دور فلانة. لكن في مرحلة معينة تعب فجمع زوجاته وقال: أين أنا غدا؟ يعني يا رسول الله أنت هناك، أين أنا غدا؟ عند هناك، وأين أنا غدا؟ يعني أين أنا هنا وهنا هنا بالترتيب. ففهمت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيسأل أين أنا غدا لأنه يريد أن يطلب منهم إذنا في مسألة معينة. فقالت له جميع أزواجه، كانوا الموجودات في ذلك الوقت 9، ما زال موجودات عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: يا رسول الله، كن حيث شئت، اختر أنت ماذا تحب، إلى أين تحب أن تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أمرض عند عائشة؟ فأذن له جميعا. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت السيدة عائشة، كان معه الفضل ابن العباس رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومسكين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني بيركي عليهم ورجلاه تخطان على الأرض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحرك رجليه بصعوبة، وجلس في حجرة السيدة عائشة. الآن شو معنى الحجرة؟ الحجرة غير البيت يا جماعة. الناس يظنون أنه لما نقول حجرة السيدة عائشة معناها داخل بيتها، لا، الحجرة في ذلك الوقت اللي هي مثل الفناء الخارجي اللي مفتوح للهواء الطلق، أو يعني بيكون فيه بقط بعض سعف النخيل مغطي تغطية جزئية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني آخر فترة من حياته أقامها في تلك المنطقة، مش داخل البيت المغلق، داخل الغرفة، هذا معنى الحجرة على فكرة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة، فكانت السيدة عائشة هي التي تمرض النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ بالمعوذات، تمسك يده الشريفة فتقرأ بالمعوذات والأدعية، ثم تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو صلى الله عليه وسلم رجاء بركته. وبعد ذلك ازدادت الحرارة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يضطر إلى أن يخرج إلى الناس يصلي بهم ثم يعود مباشرة، ولا يجلس مع أحد ولا يسمع أحدا ولا يسمع منه أحد من الكلام صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام صار أثقل عليه عليه الصلاة والسلام. وصار الصحابة طبعا يخافون أنه ما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعتادوا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يمرض إلى هذه الدرجة. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يرسل جيش أسامة ابن زيد، فانطلق الجيش ووصل، يعني كان معسكر عند الجرف، واختلف الناس هل نرسل الجيش أم لا نرسل الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عصب رأسه مرة وخرج إلى الناس وتحدث معهم وقال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة. وبلغه أن بعض الناس يعني زعلوا بدهم مش أسامة بن زيد، فقال: لئن طعنتم في إمارتي لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. يعني في بعض الناس أصلا ما كان يعجبهم إمارة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وإن كان والله لخليقا للإمارة، وإن كان والله لمن أحب الناس إلي، فاسمعوا وأطيعوا وأنفذوا بعث أسامة. وبدأ البعث يتجهز فعليا ويخرج باتجاه الجرف ويعسكر هناك أسامة ابن زيد، ينتظر الناس فعليا. وحتى أن أسامة ابن زيد في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يعني يرفع يده إلى السماء ويضعها على أسامة، فعرف أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له عليه الصلاة والسلام. هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرحلة من مراحل

0: فيوم الأربعاء تقريبا بدأت الحرارة تزداد على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر وأكثر، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يغمى عليه من شدة المرض. كان ذلك اليوم يوم الأربعاء بدأ الأمر يزداد عليه ويشتد عليه أكثر وأكثر وأكثر. ففي النهاية إيش اللي صار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس ازداد عليه الألم، ومع ذلك خرج للناس في صلاة المغرب ووقف في الناس وصلى بهم صلاة المغرب، وكانت آخر صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. قرأ فيها والمرسلات عرفا، سورة المرسلات، هذه آخر سورة يتذكرها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى بيته وجاء وقت صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم متعب في غاية التعب، لا يستطيع أن يقوم من مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الإسراء إلى الآية 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

له إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح

اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى

تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الإسراء إلى الآية 98.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هارم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما: إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلمي. فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: حمنا حياة FM. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في تصرف صغير في بيئة العمل ممكن ينعكس عليك بشكل إيجابي كبير إذا قمت فيه. التصرف هو إذا أنت طلعت من مكان عملك لفترة مؤقتة، لابد أنك أنت تعلم مسؤولك أو واحد من فريقك أنك طالع ومتى راجع. يمكن تحكي شو يعني 5 دقائق، بس تخيل المشهد من الطرف الثاني. مديرك بده إياك، أنت مش موجود. عميل بيسأل عنك، أنت مش موجود. مكالمة بتيجي ولا حدا عارف وينك. المشكلة مش أنك طلعت، المشكلة أنه غيابك صار مجهول. والقاعدة غيابك بإعلام انضباط، بينما غيابك بلا إعلام فوضى. الموظف العادي بيعتبر وجوده في المكتب مسألة شخصية بالكامل. الموظف المثالي بفهم أنه جزء من تشغيل فريق، وإذا غاب لازم الفريق يعرف حتى يغطي مكانه. وإحنا دائماً بنحكي جملة بسيطة مثل بطلع ربع ساعة وبرجع، ممكن توفر كثير سوء فهم. وهذا مش معناه أنه كل حركة بدها إذن رسمي. الموضوع هو عبارة عن تنسيق وليس خضوع. وفي شغلات تانية بتدخل بنفس الفكرة. إذا عندكم أكثر من شخص بالفريق، لا تترك الموقع بدون تغطية، نسقوا الاستراحات بين بعض. وإذا عندك زيارة شخصية، حاول تخليها خارج أوقات العمل. وإذا اجتمعت مع زميل، انتبه إنه اجتماع الدقائق ممكن يتحول لنص ساعة وأكثر، خصوصاً إذا كان أثناء ضغط العمل. طيب شو تعمل؟ حدد مع فريقك آلية بسيطة للغياب المؤقت. مين تخبر؟ كيف تخبر؟ ومتى لازم يكون في تغطية بديلة عنك؟ وبس تصير الآلية واضحة، التزم فيها بدون ما تنتظر حدا يذكرك. ونقطة مهمة، الهدف مش مراقبة الموظف ولا التضييق عليه، الهدف إن الشغل يضل ماشي حتى لما تكون أنت مش موجود. الخلاصة، قبل ما تغيب خلي الناس تعرف، كلمة صغيرة منك بتحمي وقتك ووقت زملائك وصورة الفريق عنك. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. والشركة الاحترافية بتعرف متى تفتح ومتى تسكر، وانت لازم يعرفوا وينك لما تطلع.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع القرآن، مع سورة البقرة، لنا حديث إن شاء الله تعالى موجز، عسى الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفعنا بما نسمع وما نقرأ. عند قوله تعالى الطلاق مرتان انتهى الحديث، نبتدئ من هنا. الطلاق مرتان، ليه ما هو ثلاث مرات؟ ثلاث مرات معنى انفسخت وانتهت العلاقة، لكن طالما هناك حياة زوجية ممكن الرجوع إليها والاستئناف. الطلاق مرتان، الثالثة معنى انتهت الحياة الزوجية. إذن الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف، تمسك الزوجة بمعنى تبقيها في دارها في بيتها محترمة مكرمة، إمساكم بمعروف دون من، دون أذى، دون تسميع كلام جارح إلى آخره، أو تسريح بإحسان. ما فيش تفاهم، تسريح بإحسان، مع احترام الناس وأهل يعني الزوجة والزوجة نفسها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تسترجع من المهر الذهب ولا تسترجع المرجع يعني المهر كله، لا. ربنا تعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا شيء إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلا ألا أن يخافا، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ممكن يصير يعني نوع من التعويض للزوج، تدفع المرأة من أجل أن تتحرر من هذه الرابطة الزوجية اللي مش منسجمة، ولا هي يعني تحقق السعادة للطرفين. إذن ممكن تشتري حريتها بشيء من المال تدفعه لهذا الزوج. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، لا إثم عليهما على الكلام فيما افتدت به، يعني حررت نفسها. ويقول مولانا بعد ذلك تلك حدود الله، يعني مولانا يبين الحدود لا تتجاوزها يا أيها الإنسان في الزواج والطلاق إلى والمعاشرة إلى آخره، فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه، ظلم الحقيقة، ظلم الطرف الآخر. فإن طلقها فلا تحل له من بعد. جت الطلقة الثالثة الآن، أصبحت الآن محرمة عليه، ما في رجعة خلاص. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجت زوج جديد ثم طلقها الزوج الجديد، يجوز لهذا الذي طلق أولا أن يعود إلى هذه الزوجة. فإن طلقها، أي الثاني هذا مش الأولاني، فلا جناح عليهما أي المرأة والرجل أن يتراجع، أن يعود إلى حياتهما الزوجية إن ظنا أن يقيما حدود الله. يعني الآن يا ابن الناس، أنا تغير عقلي وأنت تغير عقلك، جربنا الفراق والبعد فشعرنا أنه ممكن ننسجم من جديد ونبدأ حياة جديدة. أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ما أجمل القرآن، والحمد لله رب العالمين. هذه حدود، كم الدول تلتزم حدودها، ينبغي أن نلتزم حدود الله. وفقنا الله جميعا لأحسن الفهم. السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأكارم، وعدتكم أن أتحدث عن حق الزوجة على زوجها، لأن أساس نجاح الإنسان في الحياة سعادته الزوجية. والإنسان قد ينزعج من بيته، بإمكانه أن يغيره، وقد ينزعج من عمله وفي إمكانه أن يبدله، وقد ينزعج من مركبته وفي إمكانه أن يبدله، لكن الحياة الزوجية حياة مصيرية، بمعنى أنك إذا رزقت من هذه الزوجة أولاداً فإن الفراق يعني تشرد الأولاد. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصاً حرصاً لا حدود له على أن يكون الوفاق بين الزوجين تنفيذاً للمخطط الإلهي الذي يبدو من قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن الأصل في العلاقات الزوجية المودة والرحمة، هذا هو التخطيط الإلهي، هذا هو الوضع الطبيعي، هذه هي الصحة النفسية بين الزوجين. فلو أن بين الزوجين مشاحنة أو بغضاء أو جفاء، إن هذا حالة مرضية تقتضي المعالجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرصاً منه، وقد أنبأنا الله عز وجل بأنه حريص علينا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. من حرصه صلى الله عليه وسلم على أن يكون في كل بيت مسلم، أن يكون في كل بيت من بيوتات المسلمين سعادة مظللة، من حرصه هذا عليه الصلاة والسلام وجهنا توجيهات كثيرة فيما يتعلق بحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها. الحقيقة الأزواج دائماً يتحدثون عن حقوق الزوج على زوجاتهم، هذا من قبيل أن هذه الأحاديث لمصلحتهم، ولكن لكل حق واجب. فإذا كنت تعتز بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من حقك على امرأتك، فيجب أيضاً أن تلقي أذناً صاغية، أن تصيخ السمع إلى الأحاديث الأخرى التي تتحدث عن حق الزوجة على زوجها، كما أنك تبدي اهتماماً بالغاً بالأحاديث التي تتعلق بحق الزوج على زوجته. يجب أن تلقي بالاً وأن تصيخ السمع وأن تلقي أذناً صاغية لحقوق الزوجة على زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في بعض الأحاديث الشريفة أن أول حق للزوجة على زوجها أن يحسن إليها في كسوتها وطعامها، هذا الحق الأول. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حق الزوجة على زوجها أن يحسن إليها في كسوتها أو في طعامها أو كما قال. لكن العلماء قننوا أن هذا الإحسان في الكسوة وفي الطعام يجب أن يكون في الحدود المعتدلة، تطبيقاً لقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورة. الإنفاق له حد معتدل، إذا زاد عن هذا الحد انقلب إلى الضد، يعني كان الفساد في الأرض. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت. في الحديث إشارة خطيرة جداً، ها
هؤلاء الذين يتحملون معصية ربهم من أجل إرضاء زوجاتهم ما قرأوا هذا الحديث؟ ما كلفك الشرع أن تطعمها طعاماً لا تستطيع أن تطعمها إذا طعمت؟ إذا طعمت فأطعمها، أما إذا لم تقدر أن تأكل ما تشتهي فلا عليك شيء. لذلك كانت الصحابيات الجليلات يخاطبن أزواجهن قبل أن يغادر أزواجهن البيت، تقول له: يا فلان، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. فأي إنسان يقول لك: أنا أفعل هذا من أجل زوجتي، من أجل أولادي، من أجل أن أرضيها، يا أخي يجب أن أحصنها، يجب أن أرضيها. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أن تطعمها إذا طعمت. يعني لا ينبغي للزوج أن يأكل ما لذ وطاب وأن يجعل طعام زوجته في مستوى أدنى، أن يطعمها إذا طعم، أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان في وجهه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الوجه، وإذا ذكر الله فأمسكوا، ولا تضرب الوجه ولا تقبح بالكلام. هذا من حقها عليك، أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. يعني يجب أن تبقى في البيت، لأنها إذا بقيت في البيت فالقضية سهلة الحل، أما إذا انطلقت إلى بيت أهلها طردتها من البيت فالأمر يتفاقم وقد ينتهي إلى الطلاق. هذا هو الحديث الثاني: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. والله سبحانه وتعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية السابعة في سورة الطلاق. إذن الله عز وجل أمر الزوج أن ينفق على زوجته بقدر ما أعطاه الله. إذا وسع الله عليه ينبغي أن يوسع على عياله، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، ليس منا. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثماً، يعني يكفيه هذا الإثم العظيم أن يضيع من يقوت. هؤلاء عياله من لهم؟ ليس لهم إلا الزوج، فإذا ضيع هذا الزوج من يقوت فقد ضيع أهله، وقد ألجأهم إلى التطلع إلى غيره، وقد حملهم على بغضائه، وقد حملهم على كراهيته. لذلك العاقل إذا آتاه الله مالا لينفق ذو سعة من سعته، من غير إسراف ولا تبذير ولا مخيلة. الإمام مسلم في صحيحه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قيم، يقول عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي في اعتاق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، باب ثالث، ودينار أنفقته على أهلك. من منكم يظن أو
يتوقع أي هذه الدنانير الأربعة هي أفضل عند الله؟ دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. قال عليه الصلاة والسلام: أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. الدينار الذي أنفقته على أهلك، السؤال لماذا؟ لأنك إذا أنفقت دينار في سبيل الله ربما أنفق غيرك هذا الدينار، إن لم تنفق أنت أنفق غيرك، وإذا أنفقت ديناراً في عتق رقبة ربما أعتقها غيرك، وإذا أنفقت ديناراً على مسكين ربما أنفقه عليه غيرك. ولكنك إذا امتنعت عن إنفاق المال على أهلك، من ينفق عليهم؟ من لهم غيرك؟ فهنيئاً للذي يسعى ويجد ويكد وينفق على أهله. هذه نفقة هي عند الله أفضل من أنواع ثلاثة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وفي حديث آخر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله. يعني أنت يجب أن تعلم أن الزواج جملة وتفصيلا إنما شرعه الله عز وجل من أجل أن يكون لك فرصة لعمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأرض معايش، يعني أبواب لكسب الرزق؟ هلأ رفع الحرارة، الحر باب من أبواب كسب الرزق، معامل المكيفات، معامل المراوح، المرطبات، هذا كله هذا باب كبير من أبواب كسب الرزق. والبرد أيضا باب من أبواب كسب الرزق، وطول الشعر باب من أبواب كسب الرزق، والمرض باب من أبواب كسب الرزق، وجرثومة تصيب بعض النباتات باب من أبواب كسب الرزق، مهندسون وأخصائيون وأدوية ومرشات واستيراد بضاعة وتحويل ثمن البضاعة، وكله بسبب هذه الجرثومة التي خلقها الله من أجل أن تكافحها. فربنا عز وجل جعل في الحياة أبواباً للرزق لا تعد ولا تحصى، وفي المقابل جعل أبواباً للعمل الصالح لا تعد ولا تحصى. إن من أعظم هذه الأبواب موضوع الزواج والأسرة، عملك في جهدك في عملك، كسب الرزق، المشقة، من بات كالاً في طلب الحلال بات مغفوراً له، من أجل أن تنفق على زوجتك وعلى أولادك، من أجل أن تجعلهم يطمئنون إليك ويلتفتون إليك، هذا كله من العمل الصالح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله. يعني الزوج الصالح الذي يكسب مالاً حلالاً ينفق على أهله، يلبي لهم حاجاتهم، التدفئة، الأساس المعقول، اللباس المعقول، الطعام المعقول، أنا أقول المعقول من دون إسراف ولا تبذير ولا مخيلة، شيء المعقول، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا، ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين، عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجذ والناب، وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمر بن إطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على مائدة القرآن نلتقي أيها الأعزة الكرام إخوة وأخوات مع الآية الكريمة 36 بعد 200: لا جناح عليكم لا إثم. الله تعالى هو الذي يحكم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن، لم يحصل الزواج أو الدخول أو تفرضوا لهن فريضة. ما تكلمناش في المهر وعقدنا وسجلنا هذا الكلام قبل ذلك، الآية يتكلم عما قبل ذلك. أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

0: يعني تعطيها نوع من العوض عما فقدت، ما فقدت شيء. وبقدر استطاعتك على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني المقتر ممكن دينار دينارين 10 أيا كان، لكن 50 100 مثلا، كل واحد وطاقته بالمعروف، المعروف اللي يكون العالم كله متفق عليه، حقا على المحسنين. يعني هذا نوع من الرابطة الاجتماعية، حق لكن على من؟ على المحسنين. اعتبر هذا العطاء إحسان، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يعني في حالة السابقة ما كانش محدد المهر، الآن اتفقنا على المهر 400 دينار 500 دينار 1000 دينار أيا كان، إذا فرضنا بالكتاب فريضة فنصف ما فرضتم. حصل الطلاق تدفع نصف المبلغ الذي اتفقتم عليه والنصف الآخر عليه العوض، إلا أن يعفون، أنا مسامح تقول لك، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أبوها أو أخوها إذا كان هو ولي أمرها. وأن تعفو أقرب للتقوى، أن تتنازل لبعضكم أقرب لتقوى الله وأقرب إلى التراحم الاجتماعي. ولا تنسوا الفضل بينكم، بظل مجتمع واحد أمة واحدة إخوة أنتم، إن الله بما تعملون بصير. سبحانه يعلم تفاصيل حياتكم لا تغيب عنه غائبة سبحانه. ولذلك ختم الآية بقوله إن الله بما تعملون بصير. هذا قرآننا يفصل كل شيء من فضل الله. نلتقي على مائدة القرآن دواما، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة صاد.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: جد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن سؤالين ممكن يوفروا عليك سنة كاملة من التخمين، بس الغريب إنه كثير موظفين ما بيسألوهم. السؤال الأول، شو هو وصف الوظيفي؟ يعني شو مسؤولياتي؟ وين بتبدأ أو بتنتهي؟ ومين مديري المباشر؟ وشو صلاحياتي؟ السؤال الثاني، كيف راح ينقاس أدائي؟ يعني شو مؤشرات الأداء اللي راح تحدد إذا أنا ممتاز بالشغل أو جيد أو مقبول أو بحاجة لتحسين؟ والقاعد اليوم، لا تكتفي بمعرفة المطلوب منك، اعرف كيف راح يتم تقييمك عليه، لأنه ممكن تشتغل سنة كاملة باجتهاد حقيقي وبالنهاية يطلع تقييمك مثلا متوسط، مش لأنك ما اشتغلت منيح، لأنك ركزت على أشياء مش هي اللي كانت الشركة بتقيسها. الموظف العادي بينتظر التقييم حتى يعرف إذا كان جيد. الموظف المثالي بيعرف المعايير من البداية وبيبلش يشتغل عليها من أول ما يدخل الشركة. والموظف اللي بيسأل عن معايير نجاحه من أول يوم أسهل على مديره تقييمه وأسهل عليه تطوير نفسه. طيب، إذا شركتك عندها وصف وظيفي جاهز ومؤشرات لأدائك مكتوبة، اطلبها واقرأها. أما إذا ما عندها، اكتب أنت تصورك، اكتب مهامك الأساسية، واكتب كيف تقترح قياسها، بعدين عرضها على مديرك. مثلاً، هاي فهمي لدوري وهاي المؤشرات اللي بقترح نقيس عليها أدائي، شو رأيك؟ بهاي الطريقة أنت مش بس بتطلب وضوح، أنت بتصنعه. وبعدها اربط تطويرك بنفس معايير قياس أدائك، اعرف شو المهارات اللي بتحتاجها حتى تحقق المؤشرات المطلوبة منك، وحدد فجوة واحدة كل فترة واشتغل عليها إذا كان في فجوات. ونقطة مهمة، مؤشرات قياس أدائك مش هدفها إنها تخوفك أو تحول الشغل لأرقام فقط، هي ببساطة مسطرة، وإذا عرفت المسطرة بتعرف وين لازم تحط كل جهدك. الخلاصة، اعرف مهامك واعرف مسطرة قياسها، وبعدها اشتغل بوعي. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي ما بتعرف شو بدها تقيس بتضيع جهدها، وأنت لا تشتغل سنة كاملة على إشي ما راح ينحسب لك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النساء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: ما تيسر من سورة النحل.
3: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن جبر، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم